Hey, Devin. You good? What? Let's go.

0: on the beats.
1: Ladies and gentlemen, it's time to Radio Song.

0: تملي معاه تملي بلي في قلبي ولا بنساه تملي وعيشني لو حتى عطول تملي معاه
1: الله
0: سوري يا ربي
1: يا
0: حمو جاك طاريه يا ابو معنون العربي في العربي في

خلاص

ولا في ضمك. من سنين بحبك وقلبي خايف من قلبك. قلت بقول شي يوم ومن وقتها ما عرفت اللوم. حبك حب جنون. مين حدك هلأ؟ مين أنا؟ ومين هو بيكون؟

ازاي نهرب من البيت؟ نركض تحت الشتي عكس الهوى. بيقولوا عني جنات مش فارقة معي، المهم نكون سوا. خليني اسمع صوتك، شوف عيونك، ما بتخيل حياتي من دونك، ما بدي لسنين.

0: ما يا فيصل صغير ما يوتا
1: هيا
0: عزيزتي

الشباب متصل بوحدة مش سعدان، بس هذا لا يعني اني انا باب قلبي. فمين في

كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن

روبن دياس تلعب كرة لكوك كوريا. كوك كوريا انتقل للريال مدريد قادما من البوزة تشيلسي. كتاب مهم جدا للمرينجي لحسابات الموسم القادم. فالانتظار بالأبيض يهاجم إسبانيا عن طريق لامين يامال. كرة في الكولوار هربت على لامين التماس. برشا حوارات داخل الحوار نفسه، يعني نحن نتحدث في وجود سالجادو وييرو وبويول وبقية الكبار. أنا أتكلم عن مواجهات مباشرة، مثلا أهمها لامين يامال ضد اللاعب القوي نونو مينديش. لمن ستكون الغلبة؟ معركة المباراة هي وسط الميدان، لأن الفريقين الاثنين يتميزوا بصلابة الوسط. خطيرا للإسبان، التسديد للحارس، يتصدى الحارس ياغو كوشتا. أول كرة للماتادور عن طريق هدافهم، أربعة في البطولة. أويار زابال، كل شيء ممكن، حتى ركلة الترشيح موجودة بقوة في هكذا قمة وندية وتكافة في المستوى بين المنتخبين. الآن البرتغال في أول هجوم يتقدم للتاك. كرة تسديدة ممتازة، تسديدة ممتازة من جور كانسيلو. هوية الكرة من كانسيلو، هذه ردة الفعل الأولى من المنتخب البرتغالي على الهجمات الإسبانية. نقول الهجمة الأولى الأخيرة اللي تصدى لها الحارس كوشتا يوغو. أوناي سيمون، سبعة دقائق لعب في الشوط الأول. مباراة الكؤوس تختلف، مباراة النوك أوت عندها حساباتها. ترجع الكرة من روبن دياش في وسط ميدان للبرتغال. روبن ريناتو فيجا، هدف له المهم جدا في هكذا مواجهات. منتخب البرتغالي كان ترشح على حساب الكرواتي 2-1 عمل ريمونتادا بعد ما كان خاسر لحدود دقيقة تقريب 60-65. 1-0 في ماتش صعيب برشا كان على البرتغال. في المقابل في دور 32 العبور كان سهل لإسبانيا. 3-0 على النمسا. هنا خطيرة ويعصب الهدف الأول. 1-0 مش ممكن، مش ممكن ما قدره أوير زبال. في ايش تسلل، في ايش اوفسايد، مش ممكن. كورة في الباس في الانترفال ممتازة جدا من داني أولمو، فمش اوفسايد. ماذا قدر الجوليادور؟ 1-0 ضاعت لإسبانيا. أوير زبال راس الفرصة الأخطر والكرة الأقرب للا فوريا روخا لهذا الشباك. مش ممكن، مش ممكن، ولكن مباراة حلوة. 8 دقائق فما فرص خاصة من الجانب الإسباني. تلعب الكرة برتغالية، يمشي كريستيانو رونالدو. رونالدو محاولة، رونالدو يخسر كرة وتبقى له. تلعب العرضية، مازالت الإمكانية البرتغال. مباراة نار، يمشي جواو فيليكس. جواو أمامه بورو، حلو الباس من جواو ويتصدى دفاع ركنية. خرجت ركنية للمنتخب البرتغالي. كرة بكرة، هجمة بهجمة، بدأت السهرة تحلى، بدأت اللعبة تظهر. مباراة ستكون هجومية. البرتغال تقول أنا عندي من القدرة أني رد الفعل وأرد على هجمات الماتادور. بين الحلم الإسباني وبين الطموح البرتغالي، من سيعبر إلى دور الثمانية؟ قد تكون مرة رابعة في تاريخ البرتغال. هي مباراة 50-50. كرات الثابتة سلاح، كنية ومجال للتألق وأخذ الإسباقية من خلال الركنيات والمخالفات القريبة. يمشي برونو فرنانديز، ترجم الدفاع. شو عملوا لك يا رونالدو؟ الفار يعطي الأحقية والاستحقاق إذا فما حاجة. ترجع الكرة كوشتا دويلا، خطير على إسبانيا. يمشي الهجوم، برونو فرنانديز موجود، المعلم رودريغاو، أوناي سيمون. إسبانيا تدخل كأس العالم بهوية بطل أوروبا. نذكروا أنه في ما سبق مع فيسنتي ديل بوسكي ربحوا اليورو في 2008 على ألمانيا في الفينال توريس، ثم عودوها بعد عامين في جنوب أفريقيا وقت جابوا المونديال التاريخي الوحيد الإسبان. 1-0 في الإكسترا تايم على هولندا، هدف الرسام الأرتيستو أندريا سينيستا.
كرة برتغالية في وسط الملعب. رناتو فيجا، نونو مينديش، نونو فيتينيا، الباريسي بطل أوروبا الشامبيونز في داخل الدفاع الإسباني. إسبانيا مثل سويسرا 2006، أربع مباريات الأولى في كأس العالم، أربعة كلين شيت. لو يحافظون على شباكهم اليوم أمام التورنادو كريستيانو رونالدو ستكون المرة الأولى. خمسة كلين شيت تواليا لمنتخب أوروبي في تاريخ الورد كاب. كرة طويلة من أوناي سيمون، كرة للمنتخب الإسباني داني أولمو. أولمو في الوسط، هربت كرة خطيرة، تمشي كرة كريستيانو يشوت رونالدو والحارس يتصدى. أوناي سيمون، رونالدو موجود، ثلاثة أهداف في المونديال الحالي من 11 هدف تاريخيا في الورد كاب. اقتناص كرة ثم افتكاكها ورونالدو يمشي في الهجمة. ترجع الكرة للمنتخب البرتغالي، حلوة الكرة ويخرج الحارس. الكرة أطول من اللاعب البرتغالي، تعود من أوناي، يمشي لهجوم رودري. هدف بدأ يقرب، هدف يسخن. لمين؟ هذه هي لمين واحدة، لمين يا مال، يتصدى الحارس بس الإمكانية الثانية والحارس مرة ثانية. روعة المباراة، رائع الديربي، رائع لمين، وأروع سيمون وأروع منهم الكل كوستا. شوف الكرة من ديوغو، تصدي ممتاز من ديوغو كوستا مرة أولى، ثم مرة ثانية على أليكس باينا. طار عليها الطيران، برشا من لعبية يضربوا مليح بالراس منهم رودريجو. كرة ثانية أيضا، الكرة الراجعة ممكن يتلقاها إسباني للتسديد. يبدأ الهجوم، بورو، كوكوريا، كوكوريا ممتاز في هذه البطولة. كوكوريا تمشي بالكرة، منتخب الإسباني خطيرة والحارس يتصدى، وهذا بالعب مش ممكن، مش ممكن داني أولمو، مش ممكن داني أولمو. فرصة قد لا تعود، إسبانيا قد تندم. كرة سهلة الحقيقة، هل فيها تسلل من أولمو؟ كرة ثانية أخذها أولمو. شوف الكرة الأولى، ممتاز الحارس أمام كوبارسي، هذه كيفاش تضيع. أولمو وحده، كريستيانو رونالدو، باين رونالدو، جواو كونتر أتاك، عدي أدفانتج، باين من أنطوني الحكم الإنجليزي. تمشي كرة برتغالية من الرواق الأيمن كانسيلو، حط الكرة برونو فرنانديز. برونو مرتاح لحد الآن، الدفاع الإسباني. عرضية هذه خطيرة والرأسية، ومش ممكن رونالدو، والفرصة ضاعت. قد يكون الهدف الأول بذاكرة ما قلته من لحظات، مش الفريق الأفضل يسجل، مش الفريق الأميز اللي يسجل ويتقدم في السكور. شواو ممتاز، رونالدو يسبق كوبارسي، ولكن طار عليه الحارس العملاق كوشتا. حلوة برشا كرة كوشتا، ركنية البرتغال. كرة للمنتخب البرتغالي، هل من ضربة قاتلة في الوقت الأخير والرمق الأخير من الشوط الأول؟ يمشي بالكرة برونو، برونو يعمل كرة عن طريق نونو، شوت، نونو شوت، والهدف يضيع بكرة على العارضة، كرة على العارضة من نونو مينديش. البرتغال كادت تعاقب إسبانيا على كورتين ما يبيعوش، كرة الراس راس أويارزابال وكرة أولمو بالراس، أخطر كرة للبرتغال، ضربت في بورو، ولكن كخطورة حتى البرتغال، ولو لعبت بتحفظ ولو لعبت بالدفاع ولكنها خطيرة كل ما قدمت للأمام. ترجع الكرة أخيرة للتماس، هل تكون مباراة 1-0 أم يكون لقاء ركلات الترجيح؟ ورسميا في دراس
القمة والديربي 0-0. الحكم أنتوني تايلور يقول بداية الشوط الثاني من القمة المرتقبة اللي كانت متوسطة فنيا في الشوط الأول. حسابات النوكاوت، ولكن الشوط الثاني متأكد ستكون ممتعة مثيرة. نفس سيناريو ماتش كرواتيا برتغال، كانت بحسابات الشوط ثم الانفجار في الشوط الثاني. درجة كرة للمنتخب الإسباني، كوكوريا تقطع الكرة المرتدة الكونترا تاك، يمشي المنتخب عن طريق بيدرو نيتو، نيتو السريع، هذه خطيرة، نيتو أين المساندة؟ هز على اليسار، نيتو يدخل وسط، فما حتى واحد طلع في الكولوار، وصل الكرة برونو كوكوريا، هو الركنية أو لا؟ ضربة مرمى لاروخا. أعتقد أنه كونسيساو حب تلعب الدفاع وتلعب على المرتدات، يزن البروفايل متاع الكاستينج للملعبية يكون صحيح المارتينيز، لأنه رأى أنه إذا بتلعب على الكونتر اتاك ما فماش أحسن من السريع كونسيساو في اليمين وفي اليسار لياو على الأقل واحد منهم. دارش الكرة وسط الميدان، كرة المنتخب البرتغالي، هدف مع البدايات يشعل الخواتيم، والكرة برتغالية. جواو فيليكس، جواو ريناتو فيجا، آخر مباراة في الأدوار الإقصائية جمعت إسبانيا بالبرتغال كانت في اليورو 2012، وقتها مشينا الركلات ترجيح وانتهت 4-2 للثور الإسباني. تماس لإسبانيا، احتجاج من بيدرو نيتو، التنفيذ من كوكوريا في الجهة اليسرى إلى بيدري. لازم يطلع شوية الريتم المنتخب الإسباني إذا اشتهى أن يسجل في مرمى كوشتا اللي كان تقريب رجل الشوط الأول في المباراة. ترجع الكرة أوناي، سيمون لابورت.

خايف بارسا مارتينيز. حذاري أن تدفع ضريبة المبالغة في الحذر يا روبرتو، لأن المنتخب البرتغالي نعودها قادرا ويسجل، وباش يسجل رونالدو، والكرة سلامات وصلت الكرة لأوناي. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني. أوناي 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، التفوق من فيجا، الثانية لليامال، يمشي لمين مع السميدو، لمين يدخل، لمين وصل كرة باليسار، جات الباينا، باينا لازم يخرج باينا، والكرة ترجع، التسديدة والحارس من أليكس أتلتيكو مدريد. باينا يتصدى الحارس كوشتا، كانت كرة ضعيفة، كان بالإمكان أفضل مما كان في الكرة هذه. الجانب التكتيكي اللي تغى غيب لك أويرزابال، شفتوش معايا أويرزابال، ابحث معنا مفتش على أويرزابال. لكن رد بالك يا برتغال، ينسي روحه وبعد يظهر ويكون الحاسم. برشا الكرة إسبانيا عن طريق بيدري، الوقت يمر، الطموح يتجدد، والهدف سيكون قاتل، والكرة تمشي من لمين جواب فيليكس، الواجبات الدفاعية خطيرة العرضية، والدفاع البرتغالي من كانسيلو للتماس. كرة من بيدرو بورو، شوف أين رأس الحربة، هل هي كرة الكوارتر فاينل؟ يمشي لمين يمال، شاط كرة لمين، ويتصدى الحارس كوشتا، خطيرة من لمين. الكرة الأولى بعنوان الخطورة من الجانب الإسباني. روكنية يمشي للتنفيذ، أليكس باينا، باينا التنفيذ والقائم الثاني والحارس نيلسون سميدو بالاستقبال، يبعد على كوكوريا، تمشي كرة طويلة إلى الدفاع الإسباني، إلى الحارس أوناي، أولمو، أوناي، فيران توريس، ممكن يغادر بايانا وممكن يغادر أويرزابال، يحط توريس بونتا، صار القرار في الأخير ديلا فوينتي، أن أويرزابال حد الآن ماهوش في يومه. ترجع الكرة للحارس، يلعب كوشتا، ويلا الأفضلية للدفاع الإسباني. مباراة خيبت الآمال على مستوى الفرجة، على مستوى الإثارة المنتظرة، لو كنت نتصور هكذا سيناريو ديربي وإسبانيا برتغال، خروج مغلوب، فريقي الاثنين مش يحتاطوا برشا من بعضهم، صارت سوابق في هذا الاتجاه، والكرة تمشي من لمين في اتجاه الهجوم المعاكس، خطيرة لو وصلت لي باينا، لو وصلها لمين باينا، خلاص إسبانيا للكوارتا. ترجع الكرة لياو، يمشي لعب البيج مينا، الرفة لياو، وصلت الكرة للمنتخب البرتغالي، خطيرة الكرة، دالوت، فما التسلل، لا، فما التماس لإسبانيا. بالفعل الآن يدخل فيران توريس بديل بايرن، خلي أويرزابال، توريس مرة رابعة يدخل من الدكة، يمشي كرة للمنتخب البرتغالي، رفع لياو، لياو يعدي، خطير لياو، لياو يمشي الرفع، رفع لياو، كريستيانو رونالدو، فما تسلل، لا، فما كرة، يضرب كرة والدفاع، شات الكرة قدام، يضرب البرتغالي، وكرة قريبة لياس الشباك، يا برونو، فرصة خطيرة على منتخب إسبانيا. هذه الكرة من برونو كما جاءت ممتازه،

0: هل هي الرقصة الأخيرة للدون؟ أمان لرونالدو صولات وجولات مونديالية فيما هو آت. الكرة يأتي لها من رودري، رودري حط الكرة يمشي هو يرسبال خطير، استعمل يا أولمو، أولمو يشوط، علاش ما شاتش من الأول؟ الثغرة تحلت، علاشك الرجعة، علاشك الأربعة اليمين، أولمو هو الدفاع البرتغالي من روبن دياس. هل هناك هدف قاتل؟ هل تشتمون هدف غدار؟ بذكريات إنييستا في البريدج في ستانفورد. تمشي كرة لامين يامال، لامين لامين، كرة على القائم الثاني والحارس مزات الخطورة، رودري يمشي الكابيتانو رودريجو، رودريجو رودريجو هي بالراس، برافو الحارس كوشتا، ممتازة من ديوغو. تضغط إسبانيا في هذه الدقائق بهذه اللحظات والأوقات. يمشي لامين وحده، يامال، رونالدو دافع أمامه، يعدي الباس حلوة، هي توريس، وين القاتلة؟ مش ممكن، مش ممكن، البرتغال مش ممكن، المنتخب الإسباني كان قريب. شوف الأسيست بتاع لامين، فيران توريس، هل فيها ضرب الجزاء؟ هل فيها فار؟ ويخرجها نيلسون سيميدو. وصل بورو تحت الضغط، يرجع للخلف الكوبارسي، يمسكورة في سارو، موجود لابورت إلى القائد رودري، ويدخل الحكم بخطأ. فاول إسبانيا لميكيل ميرينو، 6 دقائق زيادة في الشوط الثاني، تعادل مازال دايم، وفرصة والهدف الأول، أوليرزابال إلى ميكيل ميرينو، والهدف الغدار إسباني، الهدف الغدار إسباني. إسبانيا والصبر أيوب، والكوتشينج للمدرب القدير دي لا فوينتي، وإسبانيا تختبر المباراة. الرقصة الأخيرة لكريستيانو كانت مؤلمة، والهدف القاتل كان من الماتادور، كرة في الظهر، هذه عادات إسبانيا، هذه خيارات الفريق الإسباني. وميكيل ميرينو يارب وفي 6 أمتار ما يضيعش. شوف الكرة كيف بدأت، شوف الخطأ اللي زفروا الحكم، البرتغاليين ما همش مركزين. تلعبت الكرة، بدا فابيان رويز، وصلت لرودري، فران توريس ولا أروع، نوف سايد شور، والهدف ملعوب، والكرة ممتازة لا روخا في الكوارتي فينال. إسبانيا من بولبو دي مانولو، 1-0 إسبانيا. دي لا فوينتي واصل أرقام، 35 ماتش بدون هزيمة، 12 ماتش في البطولات الكبرى بدون خسارة، يتعادل مع إيمي جاكي، 6 ماتشات ما قبلوش، في آخر 20 ثانية يقبلوا ممكن، ولكن صعيب صعيب صعيب صعيب، والصعب يسهل. تمشي القدام يا لياو، دي رايو فات يا رافع، مش ممكن. البرتغال بيع الطرح، يمشي يلعب كرة طويلة، يلعب كرة، يمشي صورة عن طريق وجوه، يمشي كونسيساو، والتعادل يضيع، التعادل يضيع، البرتغال اوت. برناردو سيلفا كان قريب الدون، برناردو لماذا لم تهاجمونهم من الأول؟ سير المباراة، خايف يقبل هدف، عمل حساب في الأخر، حساب طلع غالط، والشوية والكوية في الدقيقة 90+1. أنا دائما دعوت المدربين ما تجازفش، راك تخسر في الأخير، مش تجازف، تنتحر كروية، تحل اللعب تاكل 16، ولكن أيضا في الأخر ها ونقرأوا تاريخ الكرة المحلية والإفريقية والعربية والأوروبية والدولية، هذا السيناريو تكرر 5 مليون مرة. إيغليسياس يدخل يدافع على مكتسب، لاروخا بطل أوروبا، لا يقنع أداء ولكن موجود نتيجة، سيفتقدك كأس العالم يا دون، بويار زبال اوت. يدخل إجليزياس، ما هوش خوليو، هذا إجليزياس ساخر. ترجع الكرة الوسط، تمشي كرة التماس. 7:15 الأولى دقيقة والثاني ثواني، آخر الثواني، آخر الألعاب من أجل أغلى الألقاب. امشي يا بورتغال، وزع يا بورتغال، اصمودي يا إسبانيا، اصمودي يا إسبانيا. تمشي كرة عن طريق فيجا، الكرة القدام ودي لوح القدام، حب يدخل بالكرة المركزة. الآن يلعب على اليمين ويدور على اليسار، في هذا وقته تمشي كرة والتماس. باي باي باي باي، البرتغال تعجز من جديد أمام إسبانيا. حكم زاد دقيقتين تقريبا، 8 دقائق. كونسيساو في خطأ أخير، الخطأ الإسباني غير واقع المباراة وأقصى البرتغال. فهل يكون الفاول ضد فيران هو نظير العودة، وهو منظار الأمل، وهو كل الطموح لمنتخب البرتغال؟ آخر كرة، آخر كرة، وتكررت هذه الصورة. الهدف الغدار، الهدف القاتل والغدار. قلت لك 1-0 ولا نمشي اكسترا تايم، هل فيها هدف غدار؟ وجاء الغدار. فما رأي كوشتا، فما رأي كوشتا، كوشتا ديوغو، كوشتا ديوغو. بنفيكا سجل في الريال، إسبانيا قبلت هدف من البرتغال براسية حارس مرمى في رابط الأبطال. هل يتكرر السيناريو في المونديال؟ أضرب يا حارس، والكرة برا آوت من حارس إلى حارس. لا روخا يا الحارس، وإسبانيا لا فور يا روخا. المنتخب الإسباني إلى الربع النهائي. إسبانيا تزيح رونالدو بهدف قاتل غدار. كوتشينج ولا أروع، ميكيل ميرينو في 91.
1: San Fermín. ¡Viva San Fermín!

لكم يا أسود. ترمير ترمير ترمير ترمير ترمير أسود في اللون رحيمي. برافو برافو، شكرا لك على هذا الأداء. إذا انتهت الحكاية اليوم، ولكن المشوار لم ينتهي بعد، والمشوار سيتواصل في هذا المونديال بعد لوحة فنية وبعد أداء كبير في هذا الشوط الثاني. إبراهيم اليوم مبدع، إبراهيم مولع، لاسيست يحضر، هكذا النهاية السعيدة، وهكذا نعم سيتواصل مشوار. عنوان اليوم: سطعت شمس المغرب لتديب ترج كندا ولتعبر في طريق سالك إلى ربع النهائي. في كل مكان وزمان نقول دام منتخب المغرب الغالي مصدر فخر وعزة، ودام أسود الأطلس ليواصلوا نعم مبارياتهم البطولية. مبروك، مليون مبروك للمغرب وصوله إلى ربع النهائي.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية. إسبانيا، بلجيكا، ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بي إن سبورتس ماكس وبي إن 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

بتعيش. انجلترا ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهراً أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجاناً. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً.

بلال بلال.

قد العرض.

0: نبدأ العالم اليوم من بوسطن، المدينة التي تجمع بين الإرث التاريخي والأجواء الرياضية، حيث تتجه إليها الأنظار جماهير كرة القدم لتكون واحدة من أبرز محطات كأس العالم 2026. تستضيف اليوم بوسطن أولى مواجهات الدور ربع النهائي حين يلتقي المنتخبان المغربي والفرنسي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ سيضرب الفائز منها موعدا مع المتأهل من مواجهة بلجيكا وإسبانيا في الدور نصف النهائي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم الذي يأتيكم يوميا عبر قنوات بين سبورتس للحديث عن النسخة الحالية من البطولة. اليوم مباراة هامة، والمباراة الأولى في الدور ربع النهائي ستجمع المغرب أمام فرنسا. سنتحدث عن كل هذه المباراة في الساعة الثانية من العالم اليوم، ولكن في الساعة الأولى هناك ضيفة مميزة جدا. أهلا بكم جميعا، وأهلا بك محمد.
1: أهلا بك ناتالي. بالعادة هناك ضيوف المميزين، اليوم ضيفة على غير العادة، فوق العادة، بأكثر رياضية أولمبية أمريكية عداء تميزا وإنجازا في التاريخ، ب 31 ميدالية، ب 11 منها أولمبية، 7 ذهبية و20 عالمية، صاحبة الرقم القياسي أيضا الكثير والكثير، أليسون فيليكس. نحن سعيدون وفخورون بوجودك معنا.
2: شكرا جزيلا، وأنا سعيد أن أكون معكم.
1: إذن العديد والعديد مع أليسون فيليكس، التي بخبرها بتواجدها والكثير من الأخبار التي سنتحدث عنها، وتواجدك الآن في قطر، لماذا وماذا تحديدا تفعلين هنا؟
2: حسناً، أنا متحمسة بكوني هنا وسعيدة. لسنوات وأنا آتي إلى قطر وأنا أعود هنا إلى عالم الرياضة، وهناك هذا المكان رائع جداً للتمارين والتدريب في أسباير. من أجل العودة إلى المنافسة أنا جئت هنا لأتمرن، وأنا سعودة أن أعود للمنافسة.
0: أليسون، سعيدون بتواجدك معنا. إذن محمد، نتعرف الآن على مسيرة البطلة الأولمبية.
1: فعلا 5 أولمبيات قد شاركت فيها. نستعرض هذه الإنجازات التي مرت فيها ضيفتنا أليسون فيليكس.
3: لطالما اعتبرت أمريكا القوة العظمى في ألعاب القوى، وكان تفوقها علامة فارقة في الألعاب الأولمبية الصيفية وبفارق شاسع عن أقرب منافسيها. وقد أنجبت أمريكا نجوما لامعين في عالم ألعاب القوى استطاعوا تحطيم العديد من الأرقام القياسية، ومن بين هؤلاء النجوم أليسون فيليكس التي كان لها صولات وجولات تمكنت خلالها من حصد العديد من الميداليات الذهبية الأولمبية. نشأت فيليكس في لوس أنجلوس وكانت تمارس كرة السلة، لكن ألعاب القوى سرعان ما جذبتها بفضل تأثرها الكبير بوالدها وشقيقها. في البداية عانت أليسون، إذ رأى البعض أنها نحيفة البنية ولا تملك الكتلة العضلية المناسبة لخوض منافسات ألعاب القوى التي تتطلب السرعة والقوة وقدرة عالية على التحمل، إلا أن العزيمة والإصرار ساعدا أليسون على التغلب على جميع الصعاب، وسرعان ما بدأت تلفت الأنظار وتحقق نتائج مميزة، وقد أظهرت موهبة خارقة في سباقات السرعة خلال سنوات دراستها الثانوية، حتى أصبحت واحدة من أبرز العداءات في البلاد. مثلت فيليكس أمريكا في 5 دورات أولمبية ما بين عامي 2004 و2021، وخلال مسيرتها الرياضية تخصصت في سباقات 100 متر و200 متر و400 متر، إضافة إلى سباقات التتابع، واشتهرت بسرعتها وثبات مستواها وأدائها المتميز. حققت فيليكس ما مجموعه 11 ميدالية أولمبية، منها 7 ميداليات ذهبية، لتصبح واحدة من أكثر الرياضيين تتويجا في تاريخ منافسات ألعاب القوى الأولمبية، كما أحرزت 20 ميدالية في بطولة العالم لألعاب القوى، من بينها 14 ميدالية ذهبية وهو من أعلى الأرقام التي حققها أي عداء أو عداء في التاريخ. قدمت فيليكس إسهامات خالدة في الرياضة والمجتمع، فقد جعلتها إنجازاتها على المضمار واحدة من أعظم عداءات السرعة في التاريخ، في حين ألهمت جهودها الرياضيين حول العالم للسعي نحو التميز وتسخير أصواتهم للدفاع عن القضايا الاجتماعية المهمة.
1: شعورك وأنت تري هذه الإنجازات؟
4: إنه
2: أمر لا يصدق صراحة. يبدو لي أنه سرياني وهذا حدث، وهذا حققت أكثر مما كنت أحلم به، وأنا ممتنة لكل شيء.
1: نذكركم بإنجازاتها لأليسون فيليكس العديدة.
0: إذن أليسون، عندما تنظرين إلى مسيرتك اليوم، هل تفكرين أكثر في الميداليات أم في الرحلة التي أوصلتك إليها؟
2: صراحة أنا أفكر في الرحلة وعلى مسارها. كانت هناك لحظات صعبة وتحديات كثيرة، وأعتقد أن هذا جعلني من أنا عليه الآن، وأنا فخورة بما حققته. استطعت أن أحقق الكثير.
1: هذا العديد من الإنجازات لأليسون. سنعود معك بالذاكرة عندما كان عمرك 18-19 سنة إلى أثينا 2004. هذه هي البداية بعمر صغير وحرزت الميداليات. كيف كان شعورك وكيف تتخيلين نفسك الآن بعد 22 سنة؟
4: في
2: البداية كانت الأمور جديدة بالنسبة إلي، ولم أكن أعرف ماذا أتوقع، وكنت في طور التعلم واستمتعت بكل تجربة آنذاك. والآن صراحة يا إلهي ماذا أقول، لقد كنت فقط صبية صغيرة، وأنا كنت متحمسة للعب في الألعاب وأن أشارك الأولمبية وأشارك فيها. وألعاب أثينا كانت كأنها الشرارة الأولى، كنت متحمسة وحققت أمورا كنت أتطلع إلى ما سأحققه، ولكن هذا يتطلب الكثير من العمل لكي تبقى ناجحا. وبالتالي أنا ممتنة لتلك البداية، بداية الرحلة، وبعد سنين طويلة أنا ممتنة نرى ذلك.
0: أليسون، استكمالا لسؤال زميلي محمد، اليوم أنت قدوة لملايين الفتيات حول العالم، من كانت قدوتك في ذلك الوقت عندما كنت طفلة وتحلمين بهذه البطولات؟
2: لما كنت صغيرة مدربي أو زوجة مدربي كانت جويسي، كانت جينيفر جويسي، كانت عداء رائع جدا، وكانت كشخص أروع مما كانت عليه كرياضة، وهذا يجعلك تكون دائما أفضل دائما كإنسان، وتهتم أيضا بالأشخاص، وعليك أن تحاول أن تساعد الآخرين وأن تستعمل واستغل موقفك لكي تساعد الآخرين. كنت أصبحت أمشي على خطاها وأحاول أن أساعد الآخرين.
1: فعلا نعود بالذاكرة من 2004 إلى 2008، بكين، من أثينا اليونان إلى الصين. هناك على عداءات الجامايكيات كانوا يسيطرون على هذا السباق. أتت هذه الطفلة، دعني أقول بعمر صغير، تحطم الأرقام، تحرز الميداليات إن كانت فضية أو ذهبية. كيف واجهت هذا التطور خلال 4 سنوات؟
2: كان الأمر صعبا جدا، ولكن علي أن أقول أنه بحكم المرانات ومع المدرب والاستماع إلى تعليماته، وحتى لما تكون النتائج ما على ما كنا نريد، لكنني كنت دائما متحفزة لكي أؤدي أفضل ما يكون، ومتطلعة لكي أقدم أفضل ما لدي. وهذه هي الرياضة، عليك أن تستمر في العمل وأن تؤمن حتى لما تكون الأمور ضدك وهناك تحديات صعبة، فعليك أن تكافح تستمر الكفاح، وهذا هو الروح الذي كان لدي.
0: فيليكس أليسون فيليكس، الوصول إلى القمة صعب وصعب جدا، ولكن الأصعب هو البقاء فيها لسنوات طويلة، وهذا ما أنت قمت به. حدثينا عن البقاء في القمة، البقاء في نفس الروح الرياضية والشغف المستمر طيلة هذه السنوات.
4: It is. You're exactly right.
2: بالفعل أنت على حق. فلما تحاول أن تصل إلى القمة فهذا الأمر مثير ولديك هدف والجميع يستهدفك. حاولت أن أتذكر وحاول أن أتذكر أنه علي دائما أن أستمر في العمل على نفس المنوال وأن لا أكتفي. كنت دائما متحمسة للتحديات الجديدة وكنت دائما أرسم لنفسي أهدافا جديدة ولدي دائما شغف كبير وهذه التوليفة من هذه الأمور هي التي جعلتني دائما داخل المحك.
1: أنا أمشي معك بالتواريخ وبالتتابع إلى 2012 ربما هي الذروة في مسيرتك بثلاث ميداليات ذهبية بالخبرة التي قدمتيها. ماذا تعني لك هذه الدورة في لندن 2012؟
2: لقد كانت متميزة وخاصة جدا. فالأولمبياد قبل ذلك كنت حصلت على الفضية والفضية، لكن في لندن حتى حقق الحلم الأقصى وهو الذهبيات، وكنت أشارك هذه الفرحة مع أسرتي وأصدقائي. وهذا يذكرني أنه عليك أن تبقى مركزا لأن الأمر قد يتطلب منك وقت طويل لكي تحقق الأحلام، لكن لندن متميزة. وتذكر هذه اللحظة ونعبر خط الوصول، وصراحة نظرت إلى الشاشة في الملعب لكي أتأكد أن أنا في الصدارة. هذا الشيء لا ينسى أبدا بالنسبة إلي.
0: قبل أن محمد يستكمل معك الحديث عن تسلسل السنوات، لاحظت بأنك ترتدي قلادة تحمل الشعار الأولمبي. ماذا تمثل لك هذه القلادة؟
2: إنها خاصة بالنسبة لي، إنها هدية من زوجي وتذكرني بالأولمبياد والمثاليات الأولمبية والروح الأولمبية، جمع الشعوب فيما بينهم والسلم والتفوق والتميز، كل هذه الأمور الإيجابية. ولما أنظر إلى هذا فكل شيء أنظر إليه من البداية كان إثارة عبر مشاركة، والرحلة ما زالت مستمرة.
1: فعلا هذه تحية لزوجك، ما اسمه؟
4: كينيث.
1: تحية لكينيث الذي لديه دور كبير في هذا.
2: He has a role to play.
1: إذن هو أيضا عداء في نفس الرياضة، وهذا السبب ليدعم لك في خلال هذه الفترة. ولكن أيضا نستمر في الأمور التاريخية لمسيرتك إلى 2016 في ريو. الأمور اختلفت، تحولت إلى 400 متر. ما هو سبب هذا التحول؟ وهناك السباق بفارق ضئيل خسرتي بأن تحرز الذهبية ويصبح ذهبيات مثل لندن. كيف هو الشعور ولماذا التحول ل 400 متر؟
2: كنت أركض 200 متر لمدة طويلة جدا، وظننت أن حان الأوان لتحدي نفسي وتغيير الأمور. الأمر كان صعبا، لكنه كان علي أن أدفع بنفسي بعض الشيء، وبدأت هذه التجربة الجديدة بال 400 متر وهو أمر مختلف، لكنه كان تحديا. أنا سعيدة.
0: أليسن، هل فعلا اليوم معدات العداء أو ظروف تسهل تحطيم الأرقام القياسية من خلال الأحذية والأرضيات؟ يعني اليوم أصبح تسجيل رقم قياسي أسهل من قبل، صحيح؟
2: هذا صحيح. هناك تطور تكنولوجي مهم جدا، هناك الكثير من الأمور التي تتحدث يتم تحديثها، وهذه التغييرات مثيرة وتجعل الأداء أفضل، والأمور التي يحققها الرياضيون أصبحت في متناولهم بفضل هذه التكنولوجيا، وتدفع الأمور إلى نحو المستقبل وأرقام قياسية أكثر.
1: بعد ريو ذهبنا إلى طوكيو، الظروف مختلفة، كان هناك الجائحة الكوفيد، أنت أصبحت أم وما استمرت المسيرة، وكانت هذه آخر مسابقة أولمبية وإلى الآن طبعا ستشاركين إن شاء الله في الأي. ما هو الشعور والفرق بين أن تشاركي كشابة يافعة مراهقة في 2004 وصولا إلى طوكيو ولديك كامي معك تتابع موجودة مع زوجك هناك؟
2: كان أنها تجربة خاصة متميزة، لأنه تحاول أن تعود للألعاب الأولمبية كشخص وكأم. فالأمور كانت متميزة، أنا أنجح أمام ابنتي لكي أعلمها العمل الشاق والكد والجد وكيف يمكنها أن تحقق أهدافها في الحياة. ولم أكن أصدق صراحة، لأنه مر وقت طويل جدا وأنا أعود وأؤدي أمام ابنتي هذه الميدالية. صراحة شيء لا يصدق، إنها سريالية، إنها من تلك اللحظات التي كنت فيها في مرحلة شك، ولكن كانت تتابعني وبالتالي رأتني أحمل تلك الميدالية.
0: سنعود للحديث معك، لكن نتابع وإياك الآن تقرير يتحدث عن مشوار المنتخب الأمريكي في النسخة الحالية من كأس العالم.
1: أمريكا بالاستضافة، كيف الأمور بعد الخروج؟
5: لم يكن مشوار المنتخب الأمريكي في كأس العالم 2026 مجرد رحلة بحث عن النتائج، بل كان قصة نجاح أعادت كرة القدم إلى قلب المشهد في أمريكا. وتحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو ظهر المنتخب بصورة مختلفة وبشخصية قوية وروح هجومية جعلت الجماهير تؤمن أكثر بهذا الجيل. رحلة المنتخب الأمريكي في البطولة بدأت بانطلاقة قوية بعدما حقق الفوز على منتخب باراغواي برباعية لهدف، ثم تجاوز أستراليا في المباراة الثانية قبل أن يسقط أمام تركيا في الثالثة، إلا أنه تمكن من تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ليبلغ الأدوار الإقصائية ويواصل المغامرة بعدما أطاح بمنتخب البوسنة والهرسك في الدور 32 بثنائية نظيفة. لكن مشواره توقف في ثمن النهائي أمام بلجيكا، وعلى الرغم من ذلك غادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء ترك انطباعا إيجابيا. والأجمل في رحلة منتخب بوكيتينو لم يكن فقط ما حدث داخل الملعب، بل ما صنعه خارجه. مدرجات ممتلئة، جماهير تحتفل، وأجواء كروية أكدت أن كرة القدم بدأت تجد مكانا أكبر في بلد لطالما ارتبط برياضات أخرى مثل كرة القدم الأمريكية وكرة السلة والبيسبول. ونجح بوكيتينو في بناء منتخب يقاتل ويهاجم ويمنح جماهيره الحلم، ليخرج الأمريكيون من مونديال 2026 بالكثير من الفخر وبإيمان أكبر بأن كرة القدم قادرة على أن تصبح جزءا أساسيا من ثقافة الرياضة في المستقبل.
1: على الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية تستضيف كأس العالم 94، وهذه المرة الثانية ضيفتنا أليسون فيليكس من ألي، من قلب ألي القريب من سانتا كلارا. لذلك معنا الآن مراسلنا من هناك حسين ياسين. حسين مرحبا بك من هناك من لوس أنجلوس، ومعنا الضيفة الرياضية الأولمبية الأكثر إنجازا في التاريخ أليسون فيليكس، وجه بارز هناك في LA. كيف تعيش هذه المدينة، هذه الأجواء، وما هو المختلف في قبل وبعد أن أتيت حسين؟
6: صباح الخير من هنا. طبعا تعرف جيدا هذا المكان، نحن في وسط مدينة لوس أنجلوس، ما يزال وقت صباحا الساعة 8:20 بالتوقيت المحلي. هذه المدينة التي تتحضر لاختتام مباريات كأس العالم فيها غدا بلقاء دور ربع النهائي المنتخب الإسباني في مواجهة المنتخب البلجيكي. المدينة بالمناسبة محمد كانت منزلا لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم، لأهميتها ربما، لروعة ملعبها، لأسباب أخرى. هذا المنتخب لعب مبارتين هنا، المباراة الافتتاحية في المجموعة، المباراة الختامية التي كانت تحصيل حاصل على مستوى الترتيب بعد النتائج التي حدثت. ثم بعد ذلك كان يفترض لو نجح هذا المنتخب بالفوز على بلجيكا أن يكون هو منافس المنتخب الإسباني هنا في دور ربع النهائي. مدينة كبيرة جدا، مميزة، كل هذه التفاصيل. الأجمل بالنسبة لي على كل المستويات في هذه الفترة لاكتشاف هذه المدينة العريقة والمميزة هو أيضا حالة الطقس اللطيف جدا طوال الوقت. لا أدري إن كان سيكون كذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المنتظرة بعد سنتين هنا. بالمناسبة الدورة ستكون الثالثة في التاريخ على الملعب التاريخي الذي استضاف أيضا الفانزون في الأيام الأربعة الأولى في الميموريال كولوسيوم، سيستضيف حفل افتتاح. نعم محمد.
1: سامعين حسين. حسين أنا مشان أساعدك والله، عشان أنت المدينة كبيرة ونسهل عليك الأمور، معنا ابن بنت الأي، واحدة يعني قضت كل حياتها في الأي، فبدنا تحكي له ترشدي أفضل أماكن، أفضل مطاعم، وين يروح وين يجي. فهي عندك أحسن تور جايد أليسون فيليكس معنا حسين. حسين يعيش في إيطاليا.
2: أنت في مدينتي المحببة ومدينتي هناك أغذية جيدة جدا, الناس جيدون, الشواطئ رائعة جدا, والطقس كما قلت أيضا جميل جدا. وأتمنى أن الطاقة تكون إيجابية ومثيرة بالنسبة إليك وأن يعاملك بشكل جيد هناك.
1: بدنا المطاعم والأماكن, وين يروح أحسن مطعم أحسن؟
4: One of my favorite places.
2: من بين الأماكن المفضلة بالنسبة لي شولو, إنها للأكلات المكسيكية إنها رائعة جدا. هناك أنواع متعددة جميلة جدا ولذيذة هناك.
1: وصلت المعلومة حسين؟
6: محمد هذا المطعم الذي ذكرته موجود خلفي خمس دقائق سيرا على الأقدام. عموما كما تحدثت مدينة رائعة جميلة, الأمور هنا كانت ممتازة على كل المستويات, الأماكن السياحية رائعة كلها, لكن مدينة كبيرة جدا أكبر مما تتوقع قبل أن تصل إليها, مترامية الأطراف كما تقول اللغة العربية. أمر أخير محمد, على مستوى دورة الألعاب الأولمبية, طالما نتحدث عن اختتام مباريات كأس العالم في هذه المدينة في الملعب الرائع الذي وصفه الكثيرون بالأجمل في كأس العالم, هذا الملعب خلال دورة الألعاب الأولمبية سيستضيف منافسات السباحة, أكبر ملعب في التاريخ سيستضيف منافسات السباحة وقتها.
0: حسين ياسين شكرا جزيلا لك, وعرفنا الواجهة هلأ عطول على المطعم. ألف صحة وشكرا جزيلا لك. إذن أليسون, تحدثنا مع حسين ياسين من لوس أنجلوس, الآن الولايات المتحدة تحتضن كأس العالم ونحن على موعد مع الأولمبياد في 2028. كيف شعورك بأن تستضيف بلدك ومدينتك هذه الأحداث الرياضية الكبرى؟
4: Oh, I'm very excited. Of course, very excited to have welcomed the world for World Cup. You know,
2: خصوصاً حتى أيضا في كأس العالم, الطاقة الإيجابية والاحتفالات للشعوب المتعددة في أمريكا, الأمور كانت مبهرة إلى حد الآن. أنا قضيت جزء كبير من حياتي هناك في مع الألعاب الأولمبية, والتجربة التي لم أعيشها هو الألعاب الأولمبية في بلدي, وأنا متطلعة إلى الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس بعد عامين. ترى الألعاب تنظم في البلدة التي كبرت فيها, وأن يكون هناك النجوم الكبار تراهم عن قرب.
1: فعلا بالانتظار, وأنت ستكوني موجودة, أعلنتي بأنك ستكوني موجودة بعمر 40 بهذه المشاركة, تطمحي أن تعودي للمشاركة في LA, وهو ربما هذا السبب أنك تعود الأولمبياد إلى موطنك إلى مكان ولادتك. فهنا الخبر, عودة أليسون فيليكس بعودتها إلى LA في 28. Let's go after the thing.
2: بالفعل هذا هو السبب الذي جعلني أعود إلى المنافسة, لأن مدينتي تستقبل الألعاب الأولمبية ومتطلع إلى ما قد يحدث. فالآن هذا تحدي كبير بالنسبة لي, وأريد أن أظهر لأبنائي أنه يمكنك أن تحاول أمورا متحدية وصعبة, ولو أنك غير متأكد من النجاح لكن يمكنك دائما أن تجرب حظك, وأنا مستعد لتقديم كل شيء.
0: كيف غيرت الأمومة طريقة تفكيرك في الفوز والخسارة, وما الرسالة التي توجهيها لكل امرأة تعتقد بأن الأمومة قد تنهي أحلامها؟ أنت الآن أم وتطمحي للمشاركة في عمر 40.
2: رسالتي دائما هو أنه يمكنك أن تحققي الأمرين معا, أن تواجهي التحديات, يمكنك أن تكون لديك مسيرة مهنية وأن تكوني أيضا حاضرة في الأسرة وتحقق أحلامك. وبالتالي بالنسبة لي الآن كأم, فهذا لا يعني أنني أتنازل عن أحلامي, وأنا أرى أسرتي التي تدعمني كثيرا, وأنا أتطلع إلى هذا التحدي الكبير وأن نقوم بهذا التحدي معا. فأبنائي يكونون معي, يأتون إلى التمارين, وزوجي يساعدني, فهذه مسألة عائلة وأنا متطلع إلى هذا الأمر, وأريد أن أظهر لهم نتيجة العمل الشاق. فهذه رحلة طويلة.
1: إذن هذه صورة أليسون فيليكس الأم بكامي تاير, وأيضا زوجها المتواجد في الصورة. نشاهد الأم, نشاهد الآن الرياضية كيف توازن ما بينهما. الوجه الآخر لأليسون في الصورة العداءة البطلة التي تحرز الأولمبيات. هذا هو فعلا، هذه الصورة يجب أن تخلد لكل أم، لكل امرأة، بأنها مهما كان قادرة على تحقيق الإنجاز على أعلى مستوى. قبل أن ننتقل إلى وجودك بقطر وفكرة قطر، السؤال الأهم، ما هي أكثر الأيام ظلمة دعني أقول في حياة أليسن، وخاصة عندما حملتي ببنتك الأولى كامي؟
2: تلك كانت الأوقات الأصعب لما كنت حاملا. كانت هناك تعقيدات أثناء الحمل، فكان عليها هي أن تكافح من أجل حياتها، وكانت لدي بعض مشاكل الصحية، ولم أكن متأكدة أنني سأعود إلى الرياضة وأن أركض. وأنا ممتنة صراحة لأنني نجحت في البقاء على قيد الحياة، ونجحت بعد ذلك، وأنا تجاوز لكل تلك الصعوبات، والآن أستمتع صراحة مع أسرتي، ولدينا الألعاب الأولمبية، ليس هناك أي ضغط، هو فقط مسألة حب وحنان من الأسرة، وأنا سعيدة.
1: إذن يعني هناك كثير من الرياضيون الذين نتابعهم، إن كان ليونيل ميسي، مودريتش، رونالدو، بعمر 42 و43 و41 وما زالوا يحافظون ويؤدون على أعلى مستوى. كيف نستطيع أن نوازن بين هذين الأمرين؟ ورونالدو لديه الكثير من الأبناء، ميسي لديه الكثير من الأبناء، وما زالوا في الأوج العطاء، وهذا ما نتمناه من أليسن في الأي. كيف يوازن الرياضي، وخاصة في رياضة العداء أو حتى في كرة القدم، كمودريتش ورونالدو وميسي؟
2: أرى أن هناك إلهاما من هؤلاء اللاعبين، فهم قادرون على الأداء الجيد على هذا المستوى، فهذا يجعلني أحس بأن الأمر ما زال ممكنا. دائما رأيت رونالدو يحقق أمور لا تصدق، ولدي دعم، ولو أنني هنا في التأميران في أسباير، ولدينا أفضل المنشآت الرياضية، فالكثير من الناس أيضا يتصلون بي ويدعمونني، وأرى أن هذا يساعدني، والرسالة هذه للجميع، يمكنك دائما أن تحقق أي شيء في الرياضة، ليس فقط أيضا في حياتك اليومية، لأنك إذا وصلت إلى سن معين فهذا لا يعني أن الأمر انتهى، لا، عليك أن تستمر في العمل. ونرى هؤلاء اللاعبين الملهمين،
0: الأهم هي عقلية اللاعب بأن يستمر في البطولات. نتمنى لك التوفيق بكل تأكيد في الأولمبياد القادم في مدينتك لوس أنجلوس. نتحدث عن زيارتك إلى قطر، ليست المرة الأولى التي تتواجد فيها هنا في هذه البلد، زرت قطر مرات عديدة خلال الدوري الماسي، ما الذي يميز المنافسة هنا؟
2: أنا جئت هنا لمرات عديدة، وأثناء أكثر من 20 سنة كنت هنا للتنافس وكل شيء. تعطيني طاقة كبيرة جدا، وهناك دعم دائما إيجابي، وهذا ما جعلني أعود هنا إلى قطر، لأنه دائما هناك دعم للتمارين، وهناك حب من الجمهور.
1: نعم، وأيضا في الأي 28 ستكونين أيضا تستعدي هنا، تتمرنين هنا في إسباير. ما الذي جعلك تختارين إسباير أن تتواجدي في مكان وفي مهمة ربما هي الأصعب، لأنك حققت الأصعب، الآن الأمور مختلفة؟ لماذا اخترتي إسباير؟
2: أنا كنت هنا من قبل كما قلت، ورأيت المنشآت، ولم أرى أبدا أي منشآت ميدان مران بهذه المنشآت والأدوات للتمرين، وأنا على وعي بالقيمة العالية والمستوى العالي جدا لأسباير، وبالتالي أنا ممتنة أنهم فتحوا لي الأبواب لكي أستطيع التمرن والتدرب هنا، وأن آتي هنا باستمرار لكي أعمل مع هذا الفريق للمران، وأنا ممتنة أن يكون جزءا من رحلتي.
0: بالفعل دولة قطر أصبحت العاصمة الرياضية العالمية، تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى جميعها هنا في قطر، نتحدث عن كأس العالم، أيضا فورميلا 1، أيضا بطولات التنس، البادل، NBA ستكون هنا، وتحضير الرياضيين أيضا في أكاديمية أسباير. كم تطورت البنية التحتية هنا والمنشآت الرياضية القطرية وسبقت العالم؟
4: Yes, absolutely.
2: صحيح صحيح. إنه بالنسبة لي رأيت عن قرب هذه الأمور وهي على مستوى من التطور لا يضاهى. سنة بعد سنة نرى أن هناك تحسنا كبيرا جدا. هناك الكثير من المنشآت والأحداث الرياضية التي تنظم هنا وبطولات متعددة، كأس العالم داخل القاعات وكأس العالم. أنا سعيدة أن العالم يكتشف هذا الأمر، ومذهل جدا أنك تتمرن في هذه المنشآت التي لا تصدق من جودتها.
1: فعلا هنا بعض هذه اللقطات التي تتحضرين في إسباير هنا في قطر، وطبعا مع اقتراب الموعد في 2028 يعني بعد عامين تقريبا تمام من الآن سيكون هذا الموعد. ستكونين أيضا تأتينا للتدرب للتمرن هنا استعدادا لذلك الموعد، فهذا الشيء ربما يخلينا نشوفك أكثر، نستضيفك أكثر، لسه هتكوني مشغولة.
2: من دون شك سأعود إلى هنا مرارا، وسأكون سعيدة أن أعود إلى أسباير وأن أعمل، وكما قلت أن نستمر على البناء. سترون كثيرا مني سآتيكم، هذه بس فقط البداية وأنا متطلع لما سيأتي.
0: فعلا تفضل محمد.
1: تفضلي.
0: مجلة تايم اختارتك ضمن أكثر الشخصيات تأثيرا، ماذا يعني لك أن تكوني خارج المضمار بنفس أهمية إنجازاتك داخله؟
2: هذا يعني الكثير بالنسبة إلي، فهذا يعني أنا ممتنة لهذه المنصة التي أمارس من خلالها ليس فقط الرياضة بل أيضا لتشجيع الصبايا لتحقيق أحلامهن، سواء كان ذلك في الرياضة أو غيرها. فلسنوات عمل وأنا ممتنة لهذا الدعم الذي حصلت عليه.
1: أنت تتواجدت في لوسيل، تواجدت في العديد، في كتارا، وتركضين في كل هذه الأماكن، فكيف انطباعك بعد هذه الزيارة؟ وربما هذه الأماكن لم تكن موجودة في زياراتك الأولى.
4: صحيح.
2: أحسست أنه كلما آتي أكتشف شيئا جديدا، وهناك تجربة جديدة، بنايات جديدة، نقاط سياحية مهمة جديدة، هناك مساحات خضراء أركض فيها، دائما أكتشف أمورا جديدة وأستمتع بها، وأسرتي أيضا تعيش نفس التجربة، والمرة القادمة سأكتشف أمورا أخرى من دون شك.
0: أريد سؤالك، الرقم القياسي الذي سجله أوسين بولت في سباق 100 متر شيء خارق صعب تسجيله أو مع التدريب يمكن تحقيقه؟ باختصار، هل أوسين بولت يمتلك إمكانيات لا تتواجد عند غيره أو مع التدريب كل شيء ممكن؟
2: أعتقد أنه كان فريدا من نوعه، ولكنني أرى تحسنا، ولما يبدأ الرياضي بالركض معا فالواحد يساعد الآخر بالتنافسية. مبدئيا قد محقق هذا الرقم القياسي، لكن يوسين كان متميزا وحقق ذلك الرقم، وسنحتاج لوقت طويل قبل أن يسقط.
1: أنت مثال على الجمع ما بين الأم كرائدة أعمال متحدثة في الكثير من الأمور، ولديك دور مؤثر في الأولمبياد لأنه تم وضع حضانة في الأولمبياد التي شاركت فيها بطلب منك لأن يكون هناك أطفال من يشارك من يلعب أن يكون تواجد. هذا إنجاز يحسب لك يا أليسون.
2: بالفعل عرفت وكنت أعرف كم كان صعبا علي لما عدت إلى الرياضة مع ابنتي، وكان هناك إحساس أنه لم يكن هناك أي دعم وغياب حضور لدعم الأمهات، ولهذا ضغطت من أجل أن تكون هناك حضانة لمساعدة الأمهات، وتم تقبل هذا الأمر، وكان هناك تجاوب وحماس، وهناك الكثير من الرياضيات لائي هن ممتنات لما فعلته وسيستمرن في العمل على هذا. فلما تكون النساء مع الرياضة مع الأسرة فهمن يمكنهن أن يؤدين أفضل.
0: نتحدث الآن عن أيتانا بونماتي نجمة كرة القدم هناك في الولايات المتحدة الأمريكية،
1: وخاصة في LA، تحاول أن تجعل السيدات الأطفال النساء شاركنا أكثر في كرة، حنأخذهم منكم من الأثلتكس. تدر بالك بونماتي تعمل تنافس متابع.
7: She is very quick on the ball. She does not seem real. She had skills like crazy.
8: She has like great killer instinct.
7: She's very smart.
8: Her scanning and quick touches.
7: She already has her next move planned out before she even plays it.
9: She was like the GOAT of women's soccer.
10: So this is the U.S. Aitana Bonmatí camp. Aitana Bonmatí wants to have a lasting legacy on and off the field, and this is a way for her to reach the American kids.
11: When we got the email, like, I honestly thought we were being, like, pranked or something, yeah. Because I didn't believe it, and then I still don't believe it, even though it just happened right in front of me.
10: She's real? Okay.
12: I'm so glad and happy to be here in U.S., California for the first time in my life and to meet you.
13: Are you watching the World Cup?
14: Yes!
15: Oh my gosh! Like, I'm actually meeting her and realizing that it's like the woman's best soccer player is like crazy.
12: You are a great team, so I want to have a great time with you.
15: I thought it was really cool that we got to, like, interact with her, and I wanted to show her my skills.
12: If you work hard, you can have strong legs.
16: High five, give me five.
17: She just kept, like, moving. Like, she would never stop. She's always, like, moving, always trying to create opportunities.
12: You're looking for moving like this with the head to see what's around.
15: She cared about all the kids here, and she cared what she was doing for them.
18: It was the best ball I've ever passed to the best women soccer player in the world.
12: And you control with your left. I have to protect the ball always.
15: I'm like, I'm kind of nervous because, like, what if I make a bad pass? What if I mess up?
12: Here. Thank you.
19: Finish.
17: Oh my gosh, she was just like us. She's like, I'm playing with like the most greatest soccer player ever.
20: She was like you 15 years ago.
10: She was a player with a lot of dreams.
20: You have to focus on the process. That is what she did. You see now a 3 Ballon d'Or winner.
15: This is a picture of Aitana, and I had her sign it for me. I'm like, oh my gosh, the woman's Messi is literally signing this picture of her, and I was just mind blown.
12: Thank you, guys.
0: ألسن، تحدثنا عن تنظيم الولايات المتحدة للأحداث الرياضية الكبرى، تحدثنا عنك وعن مسيرتك، الآن تابعنا أيتانا بونماتي لاعبة كرة القدم والنجمة الأمريكية، رغم أننا نعلم أن الرياضة الأولى ليست الرياضة الشعبية والأولى في الولايات المتحدة هي كرة القدم، وجود نجمة كهذه كم يساهم في نشر اللعبة أكثر وأكثر، وأيضا تنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة كم ساهم في نشر كرة القدم وثقافة كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: هذا صحيح، فأنا أعتقد أن هذا سيكون له وقع كبير، ورأيتم هؤلاء الصبايا وكيف يتفاعلن مع بونماتي والوقت الذي قضته معهم وهذا التأثير لها عليهن، فهذا الشيء جميل جدا والجميع يتابع. سيكون لهذا الأمر وقع كبير، والرياضة وكرة القدم ستتطور أكثر في أمريكا.
1: بونماتي صاحبة الكرة الذهبية ثلاث مرات متتالية، ولكن الآن كامي وتايري الولد وبنت أبنائك، لو اختار منهما أي شيء إلى الآن كالرياضة، هل اختار منهم مثلا كامي أن تلعب ألعاب القوى، اختارت شيء آخر أم غير مهتمة؟
4: إلى حد
2: الآن يقومون بلعب كل شيء، سنحاول نتركها بعيدة عن الركض، وسنرى كيف سباحة، كرة المضرب، الكرة الأمريكية وكرة الكرة القدم التي نعرفها، وكل الرياضات سنريد أن نجعلها تكون نشطة في كل الرياضات، وهذا شيء جميل جدا بالنسبة للصبية لكي تكبر كرياضية وتستمتع بوقتها.
0: نتمنى لهم التوفيق وأن يصبحوا يعني مثل لك في المستقبل إن شاء الله، وأن نشاهدهم في إنجازات. أنت زرت المغرب ولعبت هناك، اليوم المنتخب المغربي يصل إلى أدوار متقدمة وتطور كثيرا هذا المنتخب، بداية من مونديال قطر والآن في الولايات المتحدة الأمريكية، مواجهة هامة اليوم للمنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. حدثينا عن زيارتك للمغرب وعن تطور كرة القدم العربية، كيف رأيتها في هذه النسخة؟
2: حسناً. كانت لدي تجربة كبيرة جداً في المغرب ونافست هناك، والطاقة الإيجابية التي منحونك إياها كل هذا كان شيئاً ملهماً. إنه جميل جداً أن تكون هناك، وأنا متطلعة إلى المباراة والطاقة في نظري وبمتابعة للمباريات السابقة، فكل شيء مثير جداً وستكون مباراة مهمة.
1: فعلا هنا المشجعون المغربيين المغاربيون في المقر إقامة المنتخب المغربي من أمس هناك في بوسطن. أنت واجهت في المغرب في الرباط في الدورة مجمع محمد السادس وأحرزت الإنجازات، فاليوم هناك مباراة مغرب وفرنسا، صحيح أنت لا تنتمي لأي منهما، ولكن أي المنتخبين أنت تميلين أكثر؟
2: علي أن أكون إلى جانب المغرب، فقد قضيت وقتا هناك في المغرب مع المغاربة، وكما قلت في التنافسية، وأحس أن هناك ارتباط مع المغاربة وأنا أدعمهم وأتمنى أن يفوزوا وأن يقدموا مباراة كبيرة.
0: إذن مواجهة هامة اليوم المغرب أمام المنتخب الفرنسي، وكما حدثيني بأنك يوم الغد تذهبين إلى لوس أنجلوس، هل هناك يعني نية أن تحضري مباراة لكأس العالم من أرضية الملعب؟
2: أنا لن أتابع المباريات أثناء السفر، ولكن لدي تذاكر نتمنى أن نحصل أن نشاهد المباريات، خصوصا أن كما هناك من الجمهور والمشجعين. الولايات المتحدة قدمت عملا جيدا في الاستضافة، وأنا سعيدا الكثير من الناس كانوا يدعمون منتخباتهم هناك في أمريكا.
1: فعلا عندما نشاهد أيضا يعني مسيرة أليسون فيليكس، هناك كثير من أمور تلاحظ بأن أليسون فيليكس هي أول لعدة أمور. واحدة من أول هي أنت أول عداء يكون لديها رعاية وتحت الباب للعديد من الرياضيات، ومنهم سايمون بايلز التي بعدك فتحت لها الباب. كيف أتت لك الفكرة وكيف مهدت الطريق لأن يكون هذا الأمر ممكن؟
2: أحسست صراحة وأنه وصلت إلى مكان ما لم يكن لدي خيارات وعلي أن أقوم بشيء مختلف عن الأمر التقليدي المعتاد.

0: تزداد هذه الطاقة بتواجد مباراة قمة وقمة وقمة بين فرنسا والمغرب في ربع النهائي بعادة نصف النهائي هنا في قطر، ما بين فرنسا والمغرب عند الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة وبالأوقات الظاهرة. أمامكم مباراة من العيار الثقيل، وأليسون قالت بأنها تميل إلى المغرب، فنحن مع المغرب كمان. ديما مغرب سي ديما مغرب. ديما مغرب is like all يعني like you are supporting مغرب. So say in Arabic ديما
1: مغرب.
0: مغرب.
2: You said it so fast.
0: ديما مغرب.
2: مغرب.
0: الآن ما
2: بعد.
3: سأستمر في العمل على النطق.
1: أليسون، تحدثت عن تطوير كرة القدم وكم تطورت كرة الرياضة النسائية بشكل عام، لكن ما الشيء الذي بحاجة إلى تغيير في الرياضة النسوية بشكل عام؟
2: Yeah. Well, I think that even the World Cup.
3: أنه على الرغم من كأس العالم المنظمة في الولايات المتحدة وأنها تعرض والرياضة النسوية وتزعل هناك قبولا على الرياضة، وهناك مشاركة كبيرة من الشباب والصبايا، وبالاستمرار فهذه الرياضة ستنتشر أكثر، وهذه خطوة مهمة جدا.
0: نعم، إذا نحن سنتابعك عبر قنوات بين سبورتس في LA 2028 حصريا، وسنكون معك بإنجازاتك، وسأتذكر وتذكريني حتى نقابلك بميداليتك الذهبية إن شاء الله. ولكن بمسيرتك كلها منذ 2004 في أثينا، مرورا بولادة كامي ب 2018، ومن ثم تاير في 2000 وصحيح الرقم 7 سنين عمرها 2019-18، مرورا بكل هذه الأمور والصراع مع الأولمبيات باحترام فترة الحضانة للأم ووضع حضانة في الأولمبيات، كيف تنظرين إلى نفسك في كل هذه المسيرة؟
3: بصراحة أرى أنني ممتنة كثيرا جدا، لأن كل هذه التجارب صراحة جعلتني الشخص الذي أنا عليه الآن. كانت هناك تحديات، كانت هناك جوائز طبعا ومكافآت، أنا ممتنة بصراحة، فالرياضة قدمت لي الكثير، والآن أود وأحلم بأن ألهم وأقدم الكثير للآخرين، فأنا لا أفكر في سبيل أفضل من هذا سوى أن أعود وأكون في لوس أنجلوس وأحاول بالمشاركة، ليس لا تهم من النتيجة بل المشاركة، وأنا متطلع إلى هذه المشاركة أمام أبنائي ومدينتي وأن ألهم الجميع.
1: أليسون، بطلة العالم والبطلة الأولمبية، لو طلبت منك توجيه رسالة لشخص واحد كان له الفضل بكل هذه النجاحات والإنجازات في مسيرتك، أعلم أنهم كثيرون يعني العائلة، لكن لمن توجه الشكر لما أنت عليه الآن اليوم؟
3: ربما سأقول أمي والدتي، فهي فوالداي قدمت تحديات كبيرة من أجلي لكي أستطيع أن تكون لدي هذه المسيرة، وقدموا لي وأعطوني القاعدة الأساسية التي بنيت عليها كل شيء، قدموا لي كل شيء، الأمور الأكثر أهمية بالنسبة إلي لتخدمني وأخدمهم، وأنا ممتنة لهما ولأمي خصوصا. أمي دائما.
0: إذن نذهب إلى خارج الملعب. تحية لوالدتك، شو اسمها؟ لازم نشكرها.
2: مارلين.
0: Yeah. We are really thankful for لجلب هذه النجمة لنا جميعا. نذهب إلى بوسطن وتحديدا عمر فهمي. عمر، يعني سير سير سير وديما مغرب، أصداؤها وصوتها يملأ في كل مكان. هل الصوت ما زال متواجد من حولك أو ما زال مبكرا؟
4: مرحبا محمد، يأتي الصوت من بعيد جدا حقيقة، لأننا هنا في ملعب بوسطن في فوكسبورو، هي يعني مقاطعة بعيدة عن وسط مدينة بوسطن. أغلب الجماهير حاضر الآن حول مقر إقامة المنتخب المغربي، لكن هنا بوابات الملعب لا تفتح إلا قبل المباراة بثلاث ساعات تقريبا. نحن الآن على بعد نحو 5 ساعات منذ بدء المباراة، بالتالي تتبقى ساعتين على الأقل. المكان فقط يحضر فيه بعض المتطوعين، بعض رجال الأمن، بعض الباعة تحسبا لبيع المشروبات والمأكولات والمنتجات الرسمية للبطولة. هذه هي منطقة الفان فيست الملحقة بالملعب مباشرة، وبالتالي الجماهير عادة ما تحتفل هنا، عادة ما تصدر ضجيج أو تخرج كل ضجيج.

0: جهة هنا في هذه المنطقة يتناولون المشروبات والمأكولات، يشاركون في بعض الألعاب التفاعلية. حتى الآن بطبيعة الحال لم يحضر فقط إلا مايكروفون بين سبورتس في هذه اللحظات، تحسبا لأهمية هذه المباراة الكبيرة ولنقل الصورة للجماهير. طبعا هذا الموقع سيختلف كلية بمجرد فتح بوابات الملعب بعد ساعتين من الآن.
1: فعلا كل شيء سيتغير. عامر فهمي من خارج ملعب بوسطن، نتمنى لي ليلة سعيدة مغربية هناك في بوسطن. قبل أن أودعك، واحدة من أكثر عداءات إنجازا بالتاريخ من أليسون التي كانت تتمرن في الخفاء في 2018 حتى لا يصورها أحد وهي حامل، وينتشر الأمر إلى في 42 عاما في LA كامي تنظر لها وهي تحقق الإنجاز. كيف تشعرين الآن؟
2: هذا سيكون أمرا لا يصدق صراحة، فسأكون فخورة جدا. تجاوزت الكثير من العقبات، والآن وأنا لدي بنت قوية جميلة وابن يكافئ يكبر أمامي، فأنا أريدهما أن يكونا فخورين بأمهما، فأنا أتحدث كثيرا عنهما، فأنا أريد أن أقدم لهما الأفضل، وهذا ما يمكننا نقدمه سأقوم به على الرغم من الصعوبات.
3: أليسون فيليكس النجمة وبطلة العالم والبطلة الأولمبية، شكرا جزيلا لك، سعدنا بتواجدك معنا ونتمنى لك كل التوفيق في بقية مسيرتك وأن تحقق المزيد والمزيد من الميداليات. شكرا جزيلا لك.
1: She runs the world. This is the documentary. هذا وثائقي صح؟ She runs the world. أليسون فيليكس شكرا لتواجدك معنا، فخورين بتواجدك معنا، 31 ميدالية ما شاء الله. دعاء الخشب. روح فاصل ونعود.
3: ابقوا معنا.
1: That's the wood, right?

0: ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهراً أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجاناً. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً.
0: النرويج انجلترا ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
2: المباراة بالانتظار، ربع النهائي المنتظر بكل إثارة وامتياز ما بين فرنسا والمغرب، بإعادة لنصف النهائي هنا ما بين فرنسا والمغرب في نصف النهائي في قطر. نتمنى أن تنعاد هذه المواجهة ولكن أن لا تنعاد النتيجة وأن يكون النتيجة بالعكس. هناك بالساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة في بوسطن.
3: أهلا بكم من جديد، التغطية مستمرة معكم، العالم اليوم مستمر معكم ولكن ضيف جديد عبد المجيد آيات الكزار. عبد المجيد أهلا ومرحبا بك معنا. دائما مغرب مواجهة هامة اليوم لأسود الأطلس.
4: مساء الخير نطالي، مساء الخير محمد ولكافة المشاهدين. أكيد أن المواجهة هامة جدا، فهي في تدخل في إطار دور ربع النهائي. المنتخب المغربي يود أن يواصل السير قدما نحو تكرار إنجاز الذي كانت حققه هنا على أرض الدوحة في النسخة الماضية بكأس العالم 2022، ونأمل التوفيق. المهمة صعبة، يعني منطقيا إنسان يعني بكل منطقية المهمة صعبة أمام منتخب فرنسي فرض نفسه كأحد أقوى المرشحين للفوز باللقب، لكن ما دام أن هناك أمل سوف يدافع عن المنتخب المغربي ويتمنى له التوفيق في هذه المهمة.
2: نجوم المغرب حاضرون وأولهم عز الدين أناحي الذي يقدم أداء مذهلا في هذه البطولة.
5: المنتخب ديما يعني في المنتخب ديما كنحس بشي حوايج اللي ما كنحسهمش في الفرقه. في المنتخب ناس عطيني واحد ثقه كبيره، وتنحس كنحس بواحد الحب كبير يعني في المجموعه، وابار هادشي يعني تلعب على بلادي. يعني انا كبرت في المغرب، عشت في المغرب، تنحلم نمثل بلادي ونهز بلادي للقدام.
6: كونيت كو كندا a eu un plan de jeu qui nous a mis en difficulté par moment. Je pense que c'était intéressant de pouvoir s'adapter à ce que nous avons fait tous ensemble, les joueurs et nous, le staff. Donc une fois qu'on s'est adapté, on a vu qu'on contrôlait beaucoup mieux le match.
5: La communauté de la Mégil, le coffre à l'Aliamine, انا هضرت مع اشرف قلت ليه بلي في مربع العالمين في عمليات من الخارج غادي نكون انا الراسي تما، هما كيف شفنا في الفيديو هما تي ديفونديو لا زون كلشي يدخلوا كاملين تخليوا هذيك البلاصه كامله خاويه. هي صراحه في التمارين كنخدموا بزاف ديال الحوايج، نخدموا دي كومبينيزون اخرين، بهاد لا كومبينيزون هادي بالاخص ما خدمناهاش.
6: Vous savez, Asdin, c'est un joueur maintenant qui fait partie des cadres. Donc c'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup de calme, c'est quelqu'un qui nous apporte aussi dans les moments difficiles. Et puis, bien entendu, il est quelqu'un de très généreux, qui fait beaucoup de kilomètres et qui, maintenant, de plus en plus, se projette dans la surface adverse. C'était intéressant. Et vous terminez un match comme ça où vous devez batailler, vous terminez en gagnant 3-0. et je pense que c'est quand même une belle réussite. Il faut qu'on récupère bien et puis on sera prêt à jouer ce match pour le gagner. Mais déjà c'est un gros match, ça va être le match le plus important. C'est une bonne équipe, ils ont des joueurs de qualité devant, beaucoup de vitesse, de percussion, un bloc solide. Mais je l'ai dit, je le redirai encore toujours, il n'y a personne qui est imbattable, aucune équipe.
3: إذن تابعنا هذا التقرير الذي تحدث عن عز الدين أناحي من سجل هدفين في شباك كندا والنجم المغربي الذي لعب لستراسبورغ أونجي أولمبيك مارسيليا ومن ثم جيرونا. يعني المنتخب المغربي يملك لاعبين من الطراز العالي. وهنا أريد الحديث عن الصباري، كما ذكر في المؤتمر الصحفي محمد وهبي بأنه لن يكون حاضرا اليوم في المواجهة أمام المنتخب الفرنسي. كم سيؤثر غيابه على تشكيلة المنتخب الفرنسي، على تشكيلة المنتخب المغربي اليوم، وهل سنشاهد أهداف اليوم لعز الدين أناحي؟
7: للأسف يعني تأكد غياب إسماعيل صباري عن المباراة بسبب الإصابة، وهو الذي كان لعب دورا بارزا في التأهل إلى إلى إلى إلى الدور الثاني، دور 32، بأهدافه الثلاثة في دور المجموعات، ثم سجل ضربة الترجيح الحاسمة أمام المنتخب الهولندي، لكن الإصابة غيبته عن المباريات. أعتقد أن رغم ذلك فالمدرب محمد وهبي قد وجد الحل والبديل المناسب والمثالي في
3: سنعود للحديث معك، لكن سنذهب إلى نيرفانا العبد معها جماهير مغربية. إذا ننتقل لنرحب بنيرفانا العبد من بوسطن، حيث ستقام المباراة الهامة اليوم في أول مواجهة في الدور ربع النهائي بين المغرب وفرنسا. أجواء مغربية بامتياز هناك في بوسطن. إليك نيرفانا.
8: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا في هذا اليوم المنتظر كل الأنظار تتجه إلى بوسطن وتتجه إلى أسود الأطلس، والذين لم يعودوا يفاجئوا المنتخبات أو الجماهير. هذا المنتخب الذي يحمل حلم بلد كامل، حلم قارة، حلم جماهير عربية ترى في المنتخب المغربي امتداد لصورتها وكرامتها الكروية. معي جماهير مغربية قبل هذه المباراة المهمة أمام المنتخب الفرنسي. نستمع لأشياء شعور إعادة لمونديال 2022، لكن المنتخب المغربي يدخل هذه المباراة بثقة مختلفة، صحيح؟
9: صحيح أكيد، وإحنا محتاجين نربح هذا الماتش. الماتش اللي فات كان صعيب، ولكن هذا إن شاء الله غادي ندوزوه. فرنسا عندنا معها محتشر قديم، خصنا نعودوا نخرجوا هذه المرة هذه، وإن شاء الله غادي نكملوا لدالاس، إحنا باقين معهم، ونرجعوا نيويورك ونكملوا هذا الماتشات. وعش صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيت هو اللي قدنا المباراة شوية في المغرب، وغادي في شابات إن شاء الله. إن شاء الله على المغرب.
8: إذا المغرب إذا تأهل سيصل إلى نصف نهائي، وسيكون إنجاز غير مسبوق لمنتخب إفريقي ومنتخب عربي. كيف تشعر بهذا؟ فخر.
10: صحيح، المنتخب المغربي ما بقاش مفاجأة، المنتخب المغربي ولا قوة ضاربة في العالم، وإن شاء الله هذا الماتش ديال فرنسا إن شاء الله هو ما غاديش ناخذه بالثار، هو غيكون درس اللي غادي نعطيه لفرنسا إن شاء الله، وغادي نفوزوا عليهم، وغادي إن شاء الله نمشيوا للنهاية لأبعد نقطة، والشعب المغربي كله وراء المنتخب إن شاء الله، وديما مغرب. وشكرا جزيلا للجماهير المغربية اللي جات من المغرب، من جميع الولايات، من جميع أنحاء العالم، باش يشجعوا المنتخب المغربي، وكلنا وراهم، وديما مغرب.
8: نستمع إلى السيدات التي أتت لمؤازرة المنتخب الفرنسي. إذن ماذا تتوقعين بالنسبة لهذه المباراة؟ المباراة ليست بالسهلة لكن مربوحة؟
11: إن شاء الله مربوحة المباراة، أكيد مربوحة، لأن احنا عندنا ثقة كبيرة في المنتخب ديالنا، وعندنا ثقة كبيرة في المدرب وهبي، وعندنا ثقة كبيرة في الجمهور ديالنا اللي جا من جميع أنحاء العالم، وحنا منبهرين بالكمية ديال الجمهور اللي جاي من الجمهور ماشي غير المغربي، ولكن الجمهور الأمريكاني، المكسيك، جميع أنحاء. حقيقة احنا متفاجئين صراحة، أنا بيرسونيلمون متفاجئة بهاد الجماهير اللي جاية، وإن شاء الله مربوحة، وحنا يا تيقين في المنتخب المغربي ديالنا، واحد الثقة كاملة، وديما مغرب.
8: نسمع لي الجنس اللطيف أيضا، إنجليش عربي؟
12: English.
8: Yes. So, are you excited for this match, Morocco, in front of France? Everyone is hoping for Morocco.
12: المغرب.
13: بطبيعة
12: الحال الجميع متحمس ويشجع المغرب لأننا نستحق الفوز, ولدينا إحساس بأننا سنستطيع الفوز وسنفوز بكأس العالم هذه المرة.
13: ديما مغرب.
14: ديما مغرب. Thank you. هذه هي الجماهير المغربية سأوصل.
15: واحد الحاجة, أول دولة عربية إن شاء الله اللي غادي تاخذ الكأس هي المغرب. كما خدينا الدمي فين يلا. إن شاء الله.
14: إذا هذه هي الأجواء قبل ساعات من انطلاق هذه المباراة بين المغرب وفرنسا. الجميع متفائل والجميع واثق في أسود الأطلس. عودة إليكم.
16: فعلا الأجواء رائعة. شكرا لك نيرفانا من هناك من بوسطن, ستعود نيرفانا باللهجة المغربية. 4 أيام موجودة مع الجماهير المغربية وإن شاء الله يكون الوجه خير عليهم وينتصر المنتخب المغربي. ولكن عندما نتابع المنتخب المغربي, واحد من أبرز الأدوات التي غيرت الشكل إلى هجومي هو محمد وهبي بصراحة. وأكثر شيء عجبني في مؤتمر الصحفي عندما قال نحن لا نبحث عن أفضل إنجاز وإلى أين نذهب, تعدينا هذه الفكرة. نحن الآن لدينا حق ولدينا أمل وطموح أن نحرز كأس العالم.
7: أكيد هذا يبرز قيمة هذا المدرب, يبرز شخصيته ويبرز يعني أفكاره والأمور التي يؤمن بها. المدرب محمد وهبي هو مدرب يعني ألقاب وبطولات. نتذكر أنه قاد المنتخب المغربي للشباب إلى التتويج بكأس العالم.
16: نسمع. أنا آسف خكي من قاطعك بس والله حلو السيرة هذه. نسمع.

0: نسكت والله معنا حق. تفضل عبد المجيد.
1: تكمل الحديث بودي كده، نعرف أن المدرب وهبي كان هو الذي قاد المنتخب المغربي للشباب للتتويج في كأس العالم في الشيلي عام 2025 لأول مرة في تاريخ الكرة العربية، وثاني منتخب إفريقي بعد المنتخب الغاني. فهو قد أثر كثيرا على المنتخب المغربي بطابعه الفني، حتى أنه يعني أصبح له هوية شخصية، فريق يلعب الكرة إلى الأمام، فريق يضغط، فريق يبحث عن الاستحواذ، وقد تجلى ذلك في مباريات سواء أمام منتخب برازيلي في الشوط الأول حتى أمام المنتخب الهولندي، كانت هناك نسبة استحواذ عالية جدا قد فاجأت جميع المتابعين. أعتقد أن المنتخب المغربي قد كسب مدربا رائعا، آمل له التوفيق في هذه المباراة والمضي قدما في البطولة.
2: بعد مرحلة تاريخية مع وليد الرجراجي والوصول إلى نصف النهائي هنا في قطر، جاء محمد وهبي ليقود مرحلة جديدة. ما التغيير الأبرز الذي أحدث هذا المدرب مع المنتخب، وما الفرق بين المغرب ب 2022 والمغرب الآن في هذه النسخة؟
1: ليس من السهل يعني على أي مدرب أن يأتي بعد وليد الرجراجي، لأن وليد الرجراجي بلغ مع المنتخب المغربي مكانة متقدمة جدا، وتحقيق إنجاز ووصول إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر في وقت لم يكن يعني الجل يظن أن المنتخب المغربي سوف يوصل إلى هذه المرحلة. ثم تسلم وهبي يعني المشعل فمشى على على على نفس السير هو الحين في الدور الربعي، لكن الجميل أنه أثر كثيرا في أداء المنتخب المغربي، غير الأسلوب. مع وليد كان المنتخب المغربي معروف أنه منظومة دفاعية قوية جدا، يلعب بكتلة منخفضة ثم ينطلق في المرتدات. مع وهبي أصبح الأمر مختلفا، أن الفريق يقوم هو الذي يؤدي اللعب، يضغط، يستحوذ، ثم ينطلق في تحولات هجومية سريعة.
0: فتحت لنا بابا حتى نستمع أكثر عن محمد وهبي، الذي من القلائل الذين ينجحون كثيرا في كرة القدم دون أن يمارس هذه الرياضة.
3: محمد وهبي اسم قادم من بعيد، لم يكن له صيت كبير، وهو الذي اشتغل في مجال التدريب بالأراضي البلجيكية لمدة حوالي ربع قرن، تكون خلالها وكون أجيالا من اللاعبين، وكان نادي أندرلخت المحطة التي صقل فيها تجربته من بوابة عالم التدريب. فعلى مدار حوالي 25 سنة استطاع وهبي فرض نفسه كاسم له وزنه في التدريب واكتشاف المواهب الكروية. رغم أنه نشأ في بلجيكا، إلا أن أصوله المغربية جذبته إلى وطنه الأم ليمسك بزمام منتخب المغرب تحت 20 عاما. اسمه لم يكن رائجا آنذاك بقوة إلى حين توليه الإشراف على منتخب المغرب للشباب، والذي خاض معه مغامرة كأس العالم لشباب تشيلي، مغامرة انتهت على غير المتوقع بتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، التتويج بكأس العالم للشباب، إنجاز دوى حينها في العالم أجمع، وجعل اسم محمد وهبي واحدا من أبرز المدربين على الصعيد العالمي. وبعدما أصبح منصب مدرب أسود الأطلس شاغرا برحيل وليد الرجراجي، الاتحاد المغربي لكرة القدم يقرر إسناد مهمة التدريب أسود لمحمد وهبي، المعروف بفلسفته الكروية الجريئة والمبنية على الاستحواذ والمرونة التكتيكية، إضافة إلى ثقته الكبيرة في اللاعبين وخاصة الشباب، وما جعل كثيرين يرون فيه أحد أبرز العقول التدريبية المغربية في الوقت الراهن. ولعل نتائجه في كأس العالم الحالية خير دليل على نجاحه رفقة الأسود، حيث أوصلهم إلى محطة ربع النهائي باعتبارهم المنتخب العربي والإفريقي الوحيد الذي يحقق ذلك.
2: إذن مشاهدينا، تابعنا هذا التقرير الذي يتحدث عن محمد وهبي. عبد المجيد، بعد رحيل الرجراجي كان هناك تخوف من تراجع المنتخب المغربي، لكن ما حدث كان مختلفا تماما. في حال خسارة المغرب اليوم أمام فرنسا وخروجه من البطولة، هل ستكون خطوة إلى الخلف مع محمد وهبي، أم أنه قدم ما كان منتظرا منه؟
1: شخصيا بكل أمانة لا أعتقد أن الخروج اليوم أمام المنتخب الفرنسي وهو الذي قدم كأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب يعني بحكم ما يتوفر عليه من عناصر وبحكم خبرته وقيادته من طرف مدرب إشا حتى لو قدر الله وخسر المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي فإن هذا لا يعتبر يعني انتكاسة أو فشل. فنحن نتكلم عن المباراة في دور الربع يعني ثمانية المغرب الحين بين ثمانية أفضل فرق على مستوى العالم بل على العكس أعتبر أن ستكون يعني بمواتبة حافز من أجل تحقيق المزيد من التطوير التقدم الأمام خصوصا أن هناك رهانات قادمة نعلم أن المشروع الحقيقي هو 2030 كأس العالم المقبل التي سوف تستضيفها المغرب مع إسبانيا والبرتغال يعني وهناك جيل شاب تصوري أن هناك لاعبين 18 سنة 21 سنة فهم في 2030 سوف يكونوا في قمة النضج الكروي هذا هو والمباراة ستكون على أرض المغرب إذن فهناك لازال يعني المجال والهامش من أجل التطوير من أجل التقدم لا أعتقد أن حتى في حال الخسارة سوف تكون هناك أي يعني انتكاسة أو فشل أو أي واحد سوف يحمل مسؤولية المدرب كل ما نتمنى أن يكون الأداء اليوم جيدا بغض النظر عن النتيجة في النهاية
0: فعلا أجواء رائعة هناك في بوسطن ألعاب نارية الفليمز الشعلات والجمهور المغربي يشعل الأمور قبل أن تشتعل في الملعب وهذه عادة الجمهور المغربي الذي فعلا أمتعنا هنا في قطر تصير تصير تصير وما زال
1: ديما مغربي
0: ديما مغربي شو كمان مربوحة
1: إن شاء الله
0: شو رأيك بهذه المظاهر والمقاطع
1: يعني هذا ليس بشيء يعني جديد على الجمهور المغربي الجمهور المغربي أينما لاعب المنتخب تجده موجودا وقد رأيتم ذلك بأم أعينكم هنا في كأس العالم في قطر كان واحد من الجماهير التي أشاعت الفرحة والطرف في المدرجات وكانت يعني من بين العوامل الرئيسية في إنجاح كأس العالم أعتقد أن المنتخب المغربي حظوظ حتى وبهذا الجمهور يعني جمهور شغوف محب لكرة القدم يجده دائما في المساندة وأتمنى أن تكلل فرحته اليوم بالفوز والتأهل إلى الدور النهائي
2: نتمنى أن يتكرر هذا الأمر والفوز الثاني على التوالي والعبور إلى الدور ربع النهائي في النسخة الثانية للمغاربة نتمنى اليوم الفوز يكون مغربي عبد المجيد إذا أردنا الحديث عن مسار المنتخب الفرنسي في البطولة ومسار المنتخب المغربي وهذه مباراة ثأرية بالنسبة للمغرب من المنتخب الفرنسي من تراه أقرب لحسم هذه المواجهة نظرا للإمكانيات نظرا لما شاهدناها على أرضية الملعب منذ البداية حتى الآن
1: يعني لو تجردنا يعني من العواطف والانتماءات أقول بأن المنتخب الفرنسي له يعني له النسبة الأكبر في الفوز وحسم التأهل على اعتبار يعني الإمكانيات الفردية والجماعية التي توفر لكن هذا لا يقلل من قيمة المنتخب المغربي حتى المنتخب المغربي لديه الإمكانيات لديه لاعبين الكل يشهد لهم على مستوى العالم يعني حارس في كبير يوسين بونو أفضل ظاهر أيمن على مستوى العالم أشرف حكيمي وناحي الذي يعتبر من أفضل اللاعبين على في هذه البطولة والذي كان قد أكد ذلك حتى في البطولة السابقة وقد أعجب به المدرب إنريكي أعتقد المنتخب المغربي لديه حتى الإمكانيات لربما لمفاجأة المنتخب الفرنسي اليوم
0: فعلا وأيضا يعتمد على الشباب أيوب عادي الذي كان فعلا حاضرا وفي نادي ليل حتى وفي عمر السن 15 من عمره تم تكريمه في قصر الإليزاي بجائزة الأفضل بفئات الشباب والكثير من الأندية الكبيرة تحاول أن تخطب وده أيوب عادي واحد من الرموز والمفاتيح للفوز إن شاء الله أمام فرنسا
4: Of course, you have a bit of pressure, but it's like a good pressure that push you to give 100% on the pitch. And after, when the ref whistle and the game starts, you just want to play and show that we're here to win. When I'm on the pitch, I try to give everything for the team. I know my job. I'm not the one who's going to score a hat trick. I'm here to a bit balance the team and do my job on the pitch.
5: Je dirais c'est un joueur qui donne un sens à tout ce qu'il fait, un sens collectif, tout ce qu'il fait, tout ce qui, tel, tous les gestes qu'il va réaliser sur le terrain, ses contrôles, ses prises de balles, ses conduites. Ça fait de lui un joueur moderne, complet, mais surtout super intelligent.
6: ملي تتكون هذه لا كومبيتيسيون ديالك هي الاولى وتتكون عندك عندك 18 عام يعني راه ماشي سهله باش دير هاد لي مونسيون كاملين. مي ايوب انا حاجه واحده اللي كيما سوربري شي لوي هي لا بيرسون كي داير يعني الدري اللي هاد بزاف عنده لا تيت اونتر لي زيبول يعني ايوب عنده فرانشمون والله عنده كاع لي كاليتي باش يكون من احسن لي ميليو تيران في العالم.
4: I think it's all about the education that I received from my parents, my family, my closest friends and people that I know. They all teach me everything about life, about how I should be, and I thank all of them for this. I think the relationship between the player and the staff and everyone here, we all feel good together, we're all like brothers on the pitch, outside of the pitch, everywhere, we're like a real family. Being Moroccan is something amazing, and we're really, really proud to represent this country in the World Cup and show that we want the best for this country.
0: أيوب وعدي هذا الموهوب في كل المجالات أيضا كما ذكرنا في سن 15 أحرز الجائزة كان متواجد في المسابقة الوطنية المخصصة للخطابة وفي سن 15 هذه الجائزة كان متواجد فيها في 2023 وتم تكريمه في قصر الإليزي.
1: أكيد يعني أيوب وعدي هو واحد من المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم لاعب خط وسط بإمكانيات عالية جدا في سن 18 وأصبح الحين من القطع الأساسية داخل فريق ليل وقد اكتسب خبرة كبيرة لأنه قد خاض أكثر من 100 مباراة في مع ليل كأساسي لعب حتى في تشامبيونز ليج والكل يتنبأ له بأنه بمستقبل كبير وأنه قد أكد شخصيته وأكد مكانته كلاعب كبير لدرجة أن العديد من الأندية الحين تريد أن تضمه إلى إلى إلى صفوفه.
2: يعني أيوب بوعدي سن صغير لكن موهبة كبيرة وكبيرة جدا وهو يلعب الآن مع نادي ليل وفي الدوري الفرنسي واليوم المغرب تواجه فرنسا وهو يعلم جيدا العقلية الفرنسية المدرسة الفرنسية كم سيساهم هذا بمساعدة أيوب بوعدي اليوم في هذه المواجهة الحاسمة للمغرب أنه يعرف اللاعبين الفرنسيين يعرف العقلية الفرنسية وهو ينشط في الدوري الفرنسي.
1: أكيد هذه واحدة من الأمور الأساسية ومن نقاط القوة التي سوف تكون مهمة بالنسبة للمنتخب المغربي أن يلعب اللاعب في الدوري الفرنسي يعرف اللاعبين الفرنسيين يحتك بهم خصوصا اللاعبين باريس سان جيرمان الذين يعدون ركائز أساسية داخل المنتخب الفرنسي على غرار عثمان ديمبيلي فهذه أمور إيجابية في صالح المنتخب تضاف إلى تجربة حكيمي حتى هو الآخر لا ننسى أن حكيمي يلعب في باريس سان جيرمان والقائد الثاني بعد ماركينيوس لهذا الفريق فهذه كلها أمور تساهم في أن تجعل المنتخب المغربي على دراية تامة وشاملة باللاعبين الدوليين الفرنسيين الذين يلعبوا في الدوري الفرنسي من نقاط قوتهم من نقاط ضعفهم وبالتالي سوف يحاول الإطار الوطني السيد محمد الوهبي على أن يأخذ بعين الاعتبار واستغلالها في تحقيق النتيجة المرجوة ألا وهي الفوز وتأهل إلى النصف النهائي.
0: فعلا عيسى ديوب أيضا وأيضا بأيوب أبو عدي كلاهما لديهما صورة وهما معنا نعم. ولذلك هذا ربما يسهل الأمور وتشعر بأنه ديربي أكثر من أنه منافسة ما بين منتخبين باختلاف الثقافة ولكن المنتخب المغربي اليوم ما هي الفكرة أو الفارق الذي يستطيع محمد وهبي أن يلعب عليه حتى يصنع الفوز؟
1: أولا هناك عمل ثقة في الذات يعني أن اللاعبين أصبحت لهم ثقة عالية لأنهم لاعبين يلعبوا في دوريات كبرى في أندية كبرى صادفوا يعني سبق لهم أن صادفوا يعني اللاعبين الفرنسيين يعني مثلا إبراهيم دياز يلعب في ريال مدريد مع كيليان مبابي وتشواميني رغم أن تشواميني اليوم غائب حكيمي يلعب مع مجموعة من اللاعبين باركولا ديمبيلي كذلك هناك اللاعبين أصبحوا على نضج عالي ومن الناحية التكتيكية والفنية بالإضافة إلى أن لديهم الإمكانيات والمهارات التي بإمكان المدرب أن يصوغها في الطريقة التي يراها مناسبة لمواجهة المنتخب الفرنسي فهذه كلها عوامل يعني تزيد من قوة المنتخب المغربي وتساهم في أن لن تجعله منافسا قويا للمنتخب الفرنسي هذا اليوم.
2: تحدثنا عن المنتخب المغربي، الآن محمد، فرنسا تسعى لإضافة لقب جديد ولقب ثالث في خزائنها بعد 98 و2018 حتى أنها وصلت إلى النهائي وخسرت بالركلات الترجيحية. بكل تأكيد المنتخب يسعى إلى لقب جديد
0: فعلا، والجيل 98 هو حاضر بديدي ديشان، كيف يلهم هذا الجيل الجيل الحالي؟
7: La génération qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est entre 2014 et 2018, notamment avec cette victoire en Russie.
8: Bah, moi, la Coupe du Monde où je me souviens le plus, où j'ai vraiment regardé de A à Z, c'était 2018. C'était incroyable ce qu'ils avaient fait. On a la chance d'avoir des joueurs qui n'ont joué avec nous aujourd'hui et peuvent que nous apporter leur expérience et beaucoup de talent.
7: Bien évidemment, c'est une génération que j'ai pas pu beaucoup voir jouer parce que j'étais tout petit, mais la génération 98, c'est aussi une génération qui a marqué l'histoire du football. Donc je dirais que c'est ouais, sûrement les deux générations qui ont gagné la Coupe du Monde.
8: On sait qu'on a tous le même objectif.
9: C'est le plaisir d'être une nouvelle fois qualifié pour les quarts de finale avec un match compliqué, mais comme je l'ai dit aux joueurs, jusqu'à maintenant on était plutôt dans la facilité, c'est bien aussi de passer par là.
7: Ce qui me plaît le plus, c'est qu'on gagne, c'est qu'on gagne bien évidemment. Je pense qu'aussi on est en train de monter en puissance, de s'améliorer au fil des matchs.
8: Ça peut-tu être tiffant de gagner en plus les matchs? Donc nous vraiment tout ce qu'on fait c'est prendre du plaisir ensemble et tout faire pour gagner.
7: Sur le terrain c'est qu'on prend du plaisir à jouer ensemble, à faire les efforts ensemble, à attaquer, à défendre ensemble. Ça je pense que c'est très important si on veut aller loin dans une compétition.
8: Le jeu avec de si grands joueurs qui ont énormément de talent, c'est incroyable.
0: إذن بالانتظار لهذه المواجهة وهي تكرار لـ 2022 بنصف النهائي. ربما بالمغرب تغير الكثير من الأمور، ولكن فرنسا المدرب باقي، ولكن أيضا هناك بعض التغييرات. ما هي أكثر الفروقات في خلال الأربع سنين إن كان للمغرب أو كان لفرنسا؟
1: يعني بالنسبة للمغرب يعني هناك مجموعة من اللاعبين الجدد، يعني أبرزهم على الإطلاق إبراهيم دياز، لا يزال هناك بونو حقيقة في حارس المرمى، الظهير الأيمن أشرف حكيمي، الظهير الأيسر مزراوي بالإضافة إلى أناحي يعني صانع الألعاب. ولكن من أبرز التغييرات التي رأيناها في هذه البطولة هناك إبراهيم دياز في خط الهجوم بالإضافة إلى أيوب وعدي، وللأسف إسماعيل السواري الهداف لن يلعب. بالنسبة للمنتخب الفرنسي يعني أبرز تغيير وأقوى تغيير في هذا المنتخب هو اللاعب مايكل أوليزي الذي يشكل يعني حلقة أساسية في الأداء لهجوم المنتخب الفرنسي، واحد أقوى يعني اللاعبين في صفوفه. نعرف أن كيليان مبابي هو الهداف تاريخي للمنتخب الفرنسي والذي ينافس على لقب هداف في هذه البطولة، كما كان هدافا في مونديال قطر. لكن أعتقد أن العقل المفكر والأساسي هو أوليزي. لو أن المدرب المغربي محمد وهبي وجد يعني الوصفة المثالية، الفورمي المثالية من أجل عزل أوليزي عن باقي اللاعبين الهجوميين، عن مبابي وعن ديمبيلي أو حتى عن باركولا، سأعتقد أن المنتخب الفرنسي قد يفقد نسبة كبيرة من قوته الهجومية. وقد رأينا ذلك قد حدث في المباراة السابقة مع المنتخب باراغواي نجح كثيرا في الحد من خطورة أوليزي، فرأينا أن المنتخب الفرنسي أعلى من الناحية الهجومية لولا ركلة الجزاء التي استطاع أن يحسم بها المباراة ويحقق الفوز.
2: ولكن نتحدث عن الجانب الآخر من المنتخب الفرنسي، المدرب ديدي ديشان، وهو من قاد المنتخب إلى الفوز في 2018 وسنوات طويلة مع هذا المنتخب، طور المنتخب، يعرف كيف يتعامل مع النجوم، ولديه خبرة كبيرة في إدارة هذه المباريات، مباريات خروج المغلوب.
1: أكيد أن المدرب ديشون صاحب خبرة كبيرة جدا في عالم كرة القدم. أولا هو كان لاعب يعني من أفضل اللاعبين على مستوى
2: صرح بأنها آخر بطولة له مع المنتخب.
1: كان من أفضل لاعبي خط الوسط، كان في الجيل الذهبي لفريق أولمبيك مارسيليا الذي حقق اللقب الأوروبي الأول للكرة الفرنسية، ثم مدربا ناجحا قاد الفريق إلى التتويج بكأس العالم بروسيا 2018، ويتوفر على فريق قوي، على مجموعة من اللاعبين المميزين وخبرة واسعة. لكن كما أقول دائما لا يوجد فريق في العالم لا ينهزم، وهذه يعني من الأمور التي يمكن أن يراهن على المنتخب المغربي. أتمنى أن يكون في يومه اليوم المنتخب المغربي من أجل أن يحقق يعني الأول فوز تاريخي على المنتخب الفرنسي ويؤهله إلى نصف النهائي، خصوصا أن المباراة بالنسبة لنا مباراة تأريه إلى حد ما، أن المنتخب الفرنسي كان قد فاز على المنتخب المغربي هنا في الدوحة في نصف النهائي كأس النسخة الماضية وحرمه من التأهل إلى النهائي، رغم أن المنتخب المغربي كان على مستوى الاستحواذ في تلك المباراة هو الأفضل، ودون الحديث على الأخطاء والأخطاء التحكيمية كما نعلم جميعا. كانت هناك على الأقل ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، واحدة لسفيان بوفالو أم الله لم يتم الإعلان عنها، لكن حدث ما حدث، وقد سئل ديشان حتى على هذا الأمر فتهرب من الإجابة أمس في المؤتمر الصحفي.
0: بصراحة لو عدنا إلى بالزمن لأربع سنوات قبيل هذه المواجهة بين المغرب وفرنسا هنا في قطر، أي بصراحة الشعور تشعر أكثر اطمئنان قبل أن تعرف طبعا نتيجة المباراة هنا في قطر، تشعر بأنه أنت مطمئن أكثر، واثق أكثر بأن المغرب قادر على أن يصنع شيء؟
1: والله بكل أمانة يعني أنا اليوم لا أشعر بأي توتر، يعني لأن لدي ثقة في هذا الفريق، لدي ثقة في هؤلاء اللاعبين، خصوصا أنه لاعبين يعني الفريق يعني يجيد الاستحواذ، يملك الكرة. أعترف يعني حقيقة هناك يعني المنتخب من الناحية الدفاعية ليس هو نفس المنتخب الذي كان لدينا في سنة 2022، المنتخب المغربي من الناحية الدفاعية قوي، ولكن لسوء حظه وصل على المنتخب الفرنسي بالإصابات. أما اليوم فهناك فريق يعني يجيد الانتشار، يجيد الاستحواذ، ولدينا كل الثقة فيه.
0: هذا بالتصريحات
2: شمس الدين طالبي لاعب سندرلاند والذي ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك
0: أنا صلاح الدين نتابع.
10: Non, bien sûr, ça va être un gros match contre une des meilleures équipes au monde pour le moment. Mais bon, il faut se préparer comme on l'a fait depuis le début de cette compétition à fond et tout est possible, Charles. On a regardé quelques extraits. Et, bon, comme tout le monde sait, c'est une grande équipe de football, une des meilleures. Mais bon, voilà, on est aussi une grande équipe et on fera tout notre possible pour se qualifier, Charles.
11: France is a very good squad. They have a lot of qualities. All the players are world class. We're gonna prepare like very good. We're gonna watch their clips. We're gonna make a good tactical plan and then we'll go for it. That's a choice of the trainer if he will make them play. But alhamdulillah, they are doing good. They are positive, and we are all positive. So we are happy that they are with us. I cannot exactly say that, but what I said, they have like very, very good players quality-wise, and we need to find the things that are weak with them, and we will find them, and we will do our best to work on that.
2: مجيد، تابعنا هذا التقرير الذي تحدث عن شمس الدين طالبي اللاعب الذي يلعب في سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، كذلك أنس صلاح الدين الذي يلعب في الدوري الهولندي وتحديدا مع إدفنت. هنا نتحدث عن الإمكانيات الكبيرة في صفوف المغرب، وأن جميع يعني هناك العديد من اللاعبين الذين يعني محترفين في الخارج ولديهم الخبرة على صعيد الأندية في أكثر من دوري فرنسي، هولندي، دوري الإنجليزي ممتاز.
1: أكيد هؤلاء اللاعبين يشكلون قيمة مضافة للفريق الوطني، يعني لاعبين يلعبون على أعلى المستويات، لاعبين لا يهابون الضغوط ولا يهابون خصوم المنافسين، وهذه واحدة من العوامل التي ساهمت في جعل المنتخب المغربي منتخبا قوي، لا يمكن أن ننكر هذا. يعني كما ورد في التقرير أن على بالنسبة لشمس الدين طالبي حتى وإن لم يكن أساسيا في المنتخب لكنه البديل المثالي والناجح، كلما أدخله المدرب وهبي كان دائما في مستوى تطلعات. نذكر أنه كان صاحب التمريرة الحاسمة التي أنقذت المنتخب المغربي من أقصاء المنتخب الهولندي، هو من أعطى الكرة للمدافع عيسى ديوب الذي سجل من هدف التعادل، كما أن في مباراة كندا أيضا كان صاحب التمرير كان هو صاحب ساهم في الهدف الثالث عندما قطع كرة للمنتخب الكندي وانطلق بها عفوا الهدف الثاني ومنحها لدياز الذي هيئها لزين أناحي. هؤلاء لاعبين يعني جيدون اصحاب امكانيات مهارة وهذا يساهم في بناء منتخب قوي منتخب وصل الى ربع النهائي ونأمل ان يصل اليوم الى نصف النهائي.
0: طبعا كما نتابع قبل قليل شاهدنا من خارج ملعب بوسطن الآن من مقر الإقامة للمنتخب المغربي الحافلة تنتظر لاعبي المنتخب والجماهير حاضرة في هذا المكان لتشجيع المنتخب المغربي وهذا يدل على ما كان يتحدث فيه عبد المجيد بأن الجماهير المغربية حاضرة أينما يذهب المنتخب لتشجيعه أينما كان في الملعب في خارج المقر في خارج الملعب في كل مكان وهذا يعطي والجميل في التشجيع المغربي واللاعبين المغربيين هو ربما دائما التقارب ما بين اللاعب وعائلته شاهدنا شيء كثيرا بين كل لاعب ووالدته يخرج تنتهي المباراة يذهب إلى والدته يبحث عنها يهنئها يتقبل التهاني منها هذه صورة عكسها لاعبو المنتخب المغربي بشكل كبير وكبير جدا.
1: نعم هذه يعني كان في البداية هنا في قطر تذكرون أنا يعني كانت الصور التي جلت يعني جميع وسائل الإعلام العالمية صورة يعني تقارب اللاعبين مع أمهاتهم يعني تواجدهم في الملعب بعد كل مباراة يذهب
0: الأباء مظلومين يا عبد المجيد
1: بس الأم هي يعني الأمل الأم هي الأساس يعني هي اللي ما تسهر بالليالي مع الأبناء وأنت تعرف الأب يذهب للنوم يترك الأم مع الأب يترك
2: تحية لكل الآباء والأمهات. إذن عبد المجيد إذا أردنا الحديث عن المنتخب المغربي وفي مثل هذه المباريات إن كان المنتخبين جدا قويا لبعضهما البعض وكانت مباراة قوية وستذهب إلى الركلات الترجيحية هنا نتحدث عن دور حارس المرمى الذي يمثل يعني نصف المنتخب وقوة المغرب تكمن في حارسها.
1: لا أحد ينكر هذا يعني قوة المغرب تكمن في حارس بونو يعني أحد أفضل الحراس على مستوى العالم أكد ذلك حتى هنا في المونديال السابق أمام منتخب الإسباني أمام منتخب البرتغالي المنتخب البلجيكي أتذكر مقولة لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني أنه كان يعني في إطار إعداد المباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الإسباني كان هناك إعداد يعني اهتمام ودراسة الحارس بونو في لولا وصلوا إلى ركلة الترجيح كم هي النسبة التي يمكن لبونو أن يتصدى لركلة الترجيح على رقعة أن النسبة عالية جدا 8-10 فقام بخفض النسبة حتى لا يسبب قلق وهلع اللاعبين الإسبان ولكن لما وصلت ركلة الترجيح استطاع أن يصد 3 ركلات يعني بونو من أهم نقاط القوة في المنتخب المغربي حتى المباراة السابقة أمام كندا أمام هولندا تصدى لركلة الجزاء بطريقة يعني إعجازية حتى أمام كندا في الشوط الأول كان أداء المغربي يصنع أسوأ أداء يعني في هذه البطولة لكن لولا بونو وتدخلاتها الرائعة لكنا ربما قد المباراة قد فلت من بينائين المنتخب المغربي حتى أن تصدى العديد من الكرات وخصوصا هناك كانت أهداف محققة فهذا الحارس يعني له فضل كبير في موصل المنتخب المغربي وهو يشكل نقطة قوة بالنسبة للمنتخب المغربي ولذلك نتمنى لو حتى وصلنا إلى ركل الترجيح فنحن واثقون أنه سوف مجددا ينسج على نفس المنوال ويكون يعني العنصر فعال في تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.
0: نعم قمة ما بين المغرب وفرنسا كما تحدثتم الصداقة ما بين حكيمي ومبابي 6 من لاعبي المنتخب المغربي هم وليد في فرنسا وهذا يجعل الأمر أكثر احتداما يجعل الأمر أكثر إثارة في هذه المواجهة التي أطلقت عليها ديربي أن كلاهما يعرف بعضه البعض جيدا جيدا جيدا لذلك فهذه المواجهة بين فرنسا والمغرب دائما يطرح التساؤل بأنه أكاديميات التي تقدمها فرنسا هذه المرة منتوجها في كل العالم وأكبر دليل بأن من 8 منتخبات هناك ما يقارب 40 لاعبا قد ولدوا في فرنسا وتدرجوا فيها.
1: للأمانة محمد يعني فرنسا الأقوى على صعيد العالم في مجال التكوين هذه يعني حقيقة يعني مطلقة لا يمكن لأحد أن ينكرها والدليل على ذلك أن منتخبات كثيرة تستفيد من اللاعبين المولودين في فرنسا الذين تكونوا في فرنسا، كذلك أن اللاعبين الفرنسيين متواجدون في جميع الأندية الكبرى في جميع الدوريات، يعني لو الدوري الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، أي دوري في العالم تلقى فيه لاعب فرنسيين، وهذا دليل على قوة التكوين الفرنسي. وكذلك أن حتى هذا العامل تواجد لاعبين مغاربة ولدوا في فرنسا ولعبوا فرنسا، هذا يزيد من إثارة ومن الحدة والمنافسة في المباراة مرتقبة هذا المساء.
2: عبد المجيد، في عام 2022 عندما وصل المغرب إلى نصف النهائي كانت مفاجأة للجميع، لم يتوقعوا بأن يظهر هذا المنتخب في هذا المستوى، ولكن الآن أصبح المنتخب المغربي يحافظ على نفس الرتم، على نفس المستوى، وهذا هو الأصعب، أن تصل إلى القمة ممكن صعب، ولكن الأصعب أن تحافظ على هذا الإنجاز. الآن المغرب أصبح من المتوقع أن يصل إلى نصف النهائي، ليس بالمفاجئ. هل أصبحت الجماهير المغربية يعني تحلم بالتتويج باللقب أم يعني الحلم بعيد؟
1: نعم، يعني كل ما حققته الكرة المغربية بصفة عامة، يعني منذ 2022 منذ مونديال قطر، منذ الوصول إلى نصف النهائي، ثم بعد صارت في نسق يعني تصاعدي، كان هناك الفوز والتتويج والحصول على ميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية بفرنسا في 2024، الوصول إلى نهائي كأس إفريقيا، ثم الفوز بكأس العالم للشباب، والحين إلى الوصول إلى الدور ربع النهائي لمونديال 2026. أعتقد كل هذا قد خلق يعني واحد جعل طموح الجماهير المغربية طموح أوسع، أصبح لها رغبة كبيرة في التتويج، ترى بأن هذا المنتخب أحق بأن يحقق اللقب الذي كان في واحد وقت يعتبر بمثابة الإعجاز، ولكن تبقى العقبة الأكبر هي المنتخب الفرنسي. إذا ما تجاوزنا العقبة الفرنسي أعتقد أن الطريق ربما ستكون مهدة لتحقيق إنجاز ما.
0: دائما يطمح المعلقون بأن يكونوا محايدين، ولكن عندما تكون المباراة لبلدك فخذ راحتك. لذلك سألنا المشجعين المغربيين بأن يعلقوا على أهداف لبلدهم.
12: الكرة المغربية مرة أخرى، يرفع كرة للبلو، جول مغربي، جول مغربي، عيسى جاء في آخر دقائق المباراة على طرحة، فرحة مغربية مشاهدينا الكرام، فرحة مغربية من درجة كبيرة في كل المغارب في المغرب وفي كل المدن هنا في المدرجات. لا لا لا لا لا لا لا، المغرب عاد من بعيد، المغرب عاد من بعيد،
13: كرة مغربية عند اللاعب مزراوي يوسف عل، يمر من أفق ضيق الصديو، هدف الموسم، هدف البطولة، يعني سيريا في المدرجات قرابة 30 متفرج، الجماهير المغربية سعيدة بهذا الهدف الرائع.
14: حكيمي قيس الكرة ديريكتومون، أو لا لا، ديوف، هدف والتعادل في آخر لحظة، والمغرب يرجع من بعيد.
15: جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

0: من سيرقص رقصة الفرح بهذه المواجهة إن كان المغرب أو حتى فرنسا. وسائل التواصل الاجتماعي دائما تعج بالحدث الحالي هذه المرة، المباراة بين المغرب وفرنسا، والجمهور المغربي لم يقصر بالمعسكر المنتخب الفرنسي، ألعاب نارية، أصوات، إزعاج، متابعة.
1: خلاص كبير احنا غادي دابا لوطيل تاع فرنسا غنحرموا عليهم ما غينعسوش فيهم.
2: إذن الجماهير متحمسة وتطمح للفوز بكل تأكيد. اليوم نتابع تحدي الذكاء الاصطناعي لأسود الأطلس.
3: هومان زياج ياك
4: تاكل روز جيان
3: سي
4: برازيل
3: نورويج أند سكوتلاند برافو. شو كوافة
4: اوكي سي
3: 3
4: رايت
3: تايباري موروكو إن شاء الله.
0: معلومات ممتازة للاعبي المنتخب المغربي، ودائما الفرقة الكونغولية التي تتغنى بأسماء المنتخبات، هذه المرة للمغرب.

إذن هذه الفرقة الجميلة ستكون متواجدة في الحفل النهائي مع شاكيرا. نتابع الآن دعم كبير من الجماهير المغربية لمنتخب

إذن أجواء جماهيرية رائعة وبالفعل تستحق هذه الجماهير الفرحة، ونتمنى الفرحة أن تكون عربية مغربية بامتياز اليوم. نتابع الآن في فيديو آخر كيف سيحتفل أوليزيه أمام المغرب.

0: مؤتمرنا نرى هذا الاحتفال فقط في المعسكر التدريبي نراه في الملعب. وأنت تحدثت كثيرا بأن أولي زي هو واحد من الأسماء التي فعلا هي ستكون المحور.
1: أكيد كما قلت سابقا يعني هذا رأيي ورأي الكل, يعني أولي زي هو المحور أو العقل المفكر للهجوم الفرنسي. أكيد أن مبابي هو الهداف, ولكن أوليزي هو يعني القطع الأخضر, هو من مد اللاعبين بالكرات التمريرات, حسب حتى أنه أفضل صاحب تمريرات حسم في هذه البطولة بخمس تمريرات يأتي وراءه إبراهيم دياز. فأؤكد من جديد أن المنتخب المغربي يعني عليه أن تبع كثير هذا اللاعب, أن يسعى إلى عزله عن باقي اللاعبين وأن يقطع خطوط يعني اتصال بينهما. فإذا نجح في ذلك سوف يكون قد حد من خطورة الهجوم الفرنسي بنسبة كبيرة.
2: عبد المجيد, أهداف كثيرة للمنتخب المغربي في هذه النسخة, رأيك ما هو الهدف الأجمل حتى الآن؟ هل هو يعني الصباري, الهدف الأسرع, المغربي الأسرع, عز الدين أناحي, من؟
1: في الحقيقة يعني الهدف الأجمل أعتقد ربما هدف الصباري ضد المنتخب الاسكتلندي, الهدف ثم في المركز الثاني أعتقد ربما هدف الثاني لأناحي, لأن التحول الهجومي من الدفاع إلى الهجوم كان تحولا سريعا. أعتقد هذا أجمل هدفين سجلهم, حتى الهدف الذي سجله الصبرا أيضا ضد المنتخب

0: أن يكون في ربما من بداية ربع النهائي أن تكون هذه الغرفة موجودة في قريبة من الملعب أو في الملعب، وهذا يدل على أنهم تقليل من اللغط.
1: أكيد يعني ربما هذا جاء بعد حالة اللغط الكثير الذي رافق مباراة المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني، والتي كانت ظلم تحكيمي على المنتخب المصري. أعتقد أن هذه الخطوة ربما قد تساهم في التقليل من حالات الأخطاء التحكيمية، في أن تكون المباراة أكثر إنصافا لكل الفرق، وهذا ما نتمناه أن يتحقق حتى بداية من الدورة ربع النهائي.
2: هل إذا وصلت المباراة إلى الركلات الترجيحية الكف تصب في صالح المغرب؟ لأن المنتخب الفرنسي خسر هنا بركلات ترجيحية. هل تحدثنا عن قوة بونو، فهل تعتقد أنه سيكون قادر على حسم المواجهة؟
1: ما دام أن بونو في الشباك فهناك ثقة عالية جدا على أن عند الوصول إلى ركلات الترجيح ربما المنتخب المغربي فستكون كفته هي الأرجح لحسمها. بونو واحد من يعني الحراس المتخصصين في هذا المجال، وفي هذا في مسألة ركلات الترجيح أعتقد أنه أفضل من مينيو يعني بفارق شاسع.
0: فعلا بالانتظار لهذه المواجهة التي تعتبر، لأن هناك 6 منتخبات أوروبية، منتخب أفريقي ومنتخب أمريكا الجنوبية، يعول على المغرب أن يحمل راية أفريقيا بهذه الدورة في هذه البطولة، لذلك تشعر بأن هناك كثير من التشجيع حولها. 6 منتخبات أوروبية، إن خرجت المغرب، إن خرج المغرب لا سمح الله، خرج الأرجنتين، خرج الأرجنتين، يصبح اللقب أوروبي بامتياز.
1: أكيد يعني بالنسبة على الحديث عن المنتخب المغربي فهو يلعب يعني بيمثل القارة الإفريقية كما يمثل العرب في هذا الدور، وبالتالي فهناك تعاطف كبير مع المنتخب المغربي لأنه حامل لواء الكرتين معا. كذلك هناك منتخب واحد ومنتخب أرجنتيني الذي يمثل أمريكا الجنوبية، بينما البقية هي المنتخبات الأوروبية. نأمل أن يحالف النجاح المنتخب المغربي اليوم وأن يواصل المسير إلى الدور نصف النهائي على الأقل في تكرار الإنجاز مونديال قطر 2022 هنا بالدوحة.
2: كم الجماهير المغربية تؤثر على سير المباراة؟ لأن شهدنا الجالية المغربية هناك في أمريكا، وأيضا العديد من المغاربة الذين يعني سافروا لمؤازرة هذا المنتخب، وهنا نتحدث بأن الجماهير دائما خلف المنتخب.
1: أكيد هذا يظهر واضحا يعني في كل البطولات، رأينا ذلك كما سبق في النسخة الماضية من كأس العالم هنا بقطر، رأينا ذلك في كأس إفريقيا، ونراه اليوم بتجسد أيضا بصفة واضحة في أمريكا رغم بعد المسافة. فالمغاربة أتوا من جميع مناطق العالم بالإذن، فضلا على الجالية المقيمة بأمريكا وبكندا، أتت جالية من جميع أوروبا حتى من المغرب، يعني هناك رحلات استثنائية، هناك 12 رحلة عبر الطائرة مخصصة للجماهير الراغبة في حضور هذه المباراة، وقد يعني كانت امتلأت عن آخرها. الجمهور المغربي يبقى دائما هو أحد يعني الحوافز وأحد النقاط التي تعطي الدافع للاعبين من أجل التغلب على إمكانياتهم على دواتهم من أجل تحقيق الفوز، فهذا أمر إيجابي ومفيد جدا للاعبين. حتى اللاعبين دائما يطالبون الجماهير بتشجيعهم بتحفيزهم، خصوصا في الفترات الصعبة، نعلم أن الفترات الصعبة هي التي يكون فيها اللاعبين في حاجة إلى الجمهور. نأمل أيضا أن يؤدي رسالته اليوم على أكمل وجه، وأن تكون الفرحة يعني الفرحة مستحقة هذه الليلة، ويكلل الأمر بالنجاح للفريق.
0: خارج الملعب الأجواء حماسية بدرجة حرارة تصل إلى 31 درجة مئوية، المدن المغربية تستعد الآن من مدينة فاس العاصمة العلمية والروحية هناك في المغرب، وأيضا دار البيضاء أيضا حاضرة لتشجيع لمنتخبها بدار البيضاء المركز الاقتصادي أكبر المدن المغربية، وأيضا فاس العاصمة الروحية للمغربيين. هذه العواصم الجميلة، هذه المدينة الجميلة الساحلية، اليوم الكل المدن، هناك الكثير من المدن 221 مكان حضاري، ولكن الكبرى هي 6 أتوقع أو 7، فالكل نشاهدها الآن بهذا اليوم، الكل سيكون حاضرا.
1: أكيد اليوم
0: من وين عبد المجيد؟ من أي مدينة؟
1: سالة جنب الرباط، يعني سالة الرباط تقريبا، بينتهم نهر فارق بينهما. كما قلت فإن الحياة اليوم ستوقف في المغرب عند بداية المباراة، يعني الكل سوف يكون يعني متجها نحو الملعب لمتابعة هذه المباراة، لأن كما سبقت الإشارة أن الشعب المغربي هو شعب شغوف جدا بكرة القدم، يعشق كرة القدم إلى حد الجنون، بالتالي فإن الانتظارات

0: كبيرة جدا من هذا المنتخب. آمل أن تنتهي المباراة إيجابية بالفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.
1: عبد المجيد، عندما نتحدث عن المغرب الآن لا نتحدث فقط عن إنجازات المنتخب المغربي، نتحدث أيضا على إنجازات المدربين المغاربة، نتحدث عن المغرب كدولة يعني تستضيف أحداث رياضية، هذا ما شاهدناه في أمم أفريقيا وأيضا سنشاهده إن شاء الله في تنظيم كأس العالم. ما السر المغربي في يعني دائما التميز بأينما يعني بإيش بخص كرة قدم دائما في تميز مغربي؟
0: لأن هناك يعني عمل، هناك استراتيجية، تم التركيز على القطاع الرياضي كأداة ومنصة رافعة لتحقيق التنمية. نعرف أن دور الرياضة ليس بالأمر الهين، فهي وسيلة ومنصة لتحقيق التنمية، وهذا ما تم التأكيد عليه يعني. وبالتالي فقد كان اهتمام كبير جدا بهذا المجال، وهذا ما حقق هذه النهضة الكروية ليس فقط بالنسبة للمنتخب المغربي الأول، بينما منتخبات فئة السنية ومنتخب الناشئين كان قد فاز قبل عامين بكأس آسيا، عفوا بكأس إفريقيا، شارك في كأس العالم
1: على مستوى السيدات،
0: حتى على مستوى السيدات، حتى على مستوى كرة الصالات. المنتخب المغربي على مستوى كرة الصالات أصبح منتخب مهيمن على البطولات الإفريقية والعربية، وهو يحتل المركز السادس عالميا. منتخب السيدات الذي تأهل إلى كأس العالم، وصل إلى نهائي كأس آسيا، منتخب الشابات وصل إلى كأس العالم. إذن هناك نهضة كروية شاملة تخص جميع الفئات وجميع المنتخبات، وهذا لم يأتي من فراغ، إنما يأتي عن عمل قاعدي، عن اهتمام، عن توفير ظروف وأجواء مناسبة لخلق هذه الديناميكية، لخلق هذه النتائج، وهذا نتمنى أن يستمر على المدى القادم، وخصوصا أن المنتخب، أن الكرة القدم المغربية سوف تحتضن نهائيات كأس العالم سنة 2030.
2: فعلا في هذه اللحظات نتابع في كل مكان، هناك في أوستن حيث المواجهة وخارج الملعب، وأيضا في الدار البيضاء وفي فاس العاصمة الروحية والعلمية، وأيضا لوس أنجلوس التي حاضرة معنا. نذهب طبعا هناك في خارج الملعب، هناك في بوستن التواجد الجماهير المغربية وحتى من كل الجماهير، شاهدنا المكسيكية، شاهدنا اليابانية، الاسكتلندية تتواجد لمواجهة فعلا هي ضامنة للمتعة والإثارة. بعد نهاية هذا البرنامج تستمر التغطية باقتراب المواجهة شيئا فشيئا بالعد التنازلي مع ريج التي سترافقكم لاقتراب الحافلتين إلى الملعب هناك في بوستن. اليوم الكل على أعصابه لأن نرى إنجازا عربيا قد تكرر قبل ذلك هنا في قطر.
3: بالفعل أرحب بك كيدان، أرحب بناتالي وأرحب بالجميع. تنطلق اليوم مباراة الدور ربع النهائي بهذه البطولة بواحدة من أقوى المواجهات، عطفا على المستوى الكبير الذي قدمه المنتخبان المغربي والفرنسي بهذه البطولة وصولا إلى الدور ربع النهائي. ولربما تتفقان معي أنها من المرات التي نقول الحظوظ متساوية ما بين فرنسا وصيف العالم وما بين المنتخب المغربي، عطفا على التطور الكبير والمستوى الكبير الذي قدمه المنتخب المغربي. سنتحدث أكيد عن هذه المباراة بعد قليل في العد التنازلي.
1: شكرا لك يا ريج، وبانتظار العد التنازلي وبانتظار ماذا سيقدم المغرب اليوم. إذن مشاهدينا، مواجهة هامة، المغرب أمام فرنسا، ماذا توقع الفيل لهذه المباراة؟ هلا.

0: اختار الفيل فرنسا والواقع سيختار المغرب في هذه المواجهة، لأن الملعب والكرة هو الحاكم وليس هناك في حديقة الكرة.
1: أكيد يعني الفيصل هو الميدان يعني، وهذا ما نتمناه، أن يقدم المنتخب المغربي اليوم مباراة قوية، أن يكون في المستوى المأمول وأن يقدم المنتظر منه وأن يحقق الفوز والتأهل.
2: السيناريو الأقرب لهذه المباراة أستاذ مجيد؟
1: أنا أتوقع أن المباراة ستكون يعني تنافسية، مباراة ستكون صعبة على المنتخبين. حتى المدرب ديشان عندما سئل قال بصريح العبارة، قال بأن هناك هذه المباراة يعني سوف تكون واحدة من أصعب المباريات، بحكم يعني التقارب بين المنتخبين، بحكم أن اللاعبين يعرفون بعضهم بعض، بالتالي فالفارق لن يكون كبيرا في النتيجة، سوف تكون النتيجة متقاربة بين الفرق بين المنتخبين.
0: من خارج الملعب هناك في بوسطن الكل من يلتقط الصور التذكارية في مواجهة ربما تعتبر الأكثر إثارة، لأن كليهما يعتمد على الكرة الهجومية، يعتمد على الإثارة والهجوم وليس اللعب الدفاعي، ولكن في كل مباراة لديها أحكامها. لذا هذه المواجهة هناك في كل مكان، في دار البيضاء، في ألف، في فاس، وفي بوسطن ولوس أنجلوس، الكل يستعد لهذه المواجهة لتقديم شيء يفخر به فعلا الشعب المغربي كما اعتدنا عليه إن كان في قطر أو حتى في كأس إفريقيا. إذن عندما تشاهد كل هذه المدن تتحضر، تشعر بأنه فعلا ربما هناك شيء يطبخ على نار هادئة.
1: هناك يعني لو يعني لو قمت ب
0: سير بعيد هاي حلوة،
1: لو قمت يعني باستطلاع يعني آراء الناس في الشارع المغربي، هناك يعني ثقة عالية جدا، وهناك أمل كبير على أن المنتخب المغربي قادر على أن يفاجئ المنتخب الفرنسي، قادر على أن يتخطاه وأن يذهب إلى دور نصف النهائي. هذا انطباع يعني سائل لدى الجمهور المغربي، بحكم أن هذا المنتخب يتوفر كما قلنا سابقا على الإمكانيات، يعني لم يصل إلى هذه المرتبة، لم يصل إلى هذه المرتبة السادس عالمين، ولم يصل إلى هذا الدور بمحض الصدفة، وإنما بمحض يعني اللعب والجد والاجتهاد، بمحض الإمكانيات التي توفر عليها، فهي نتيجة مستحقة أن يتواجد في هذا الدور.
2: إذن نتابع الحافلة بانتظار لاعبي المنتخب المغربي بقيادة محمد وهبي للذهاب إلى ملعب هيوستن لمواجهة فرنسا اليوم في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. الخطأ ممنوع اليوم في هذه المباراة، مباراة ثأرية، المغرب يريد الفوز اليوم بعد الخسارة هنا في قطر أمام المنتخب الفرنسي.
0: على ما يبدو بدأ الجهاز الفني والطاقم التقني بالخروج من الفندق والإقامة والذهاب إلى الحافلة للمنتخب المغربي. إذن الكل على أعصابه، ونتمنى أن يكون المنتخب المغربي سير بعيدا وفعلا بالنهاية هذا اليوم، بأن يكون الفرح وتكون الفرحة مغربية بامتياز. بالانتظار.
1: أكيد نتمنى أن تكون يعني الفرحة أن تكون النهاية سعيدة بالنسبة للمنتخب المغربي وأن يحقق الفوز والتأهل.
2: عبد المجيد أيات الزهراء الصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لك. دائما مغرب، نتمنى اليوم فوز عربي، فوز مغربي، وأن تكون الأفراح أينما كان. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.
0: سير بعيد.

0: think you see it all.
1: الآن اللحظة الحاسمة.
2: There is no room for mistakes.
3: The moments of hesitation and you're out.
4: التركيز هو المطلوب.
5: Discipline is the foundation.
6: مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين.
7: This is the knockout stage.
8: Join us.
9: لنعيش الإثارة.
10: The suspense.
11: The challenge.

0: في مدينة بوسطن نفتتح صفحة مباراة الدور ربع النهائي في كأس العالم 2026 من خلال لقاء المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي. منتخبان يلتقيان للبطولات الثانية على التوالي، لكن من مواجهة نصف نهائي مونديال 2022 إلى فصل جديد يكتب اليوم في ربع نهائي كأس العالم 2026. بعد 3 ساعات مشاهدينا سنكون بانتظار انطلاق أولى مباريات الدور ربع النهائي مع هذه الصورة من مقر إقامة منتخب المغرب الذي يدخل هذه المباراة بشخصية أثبتت أنها قادرة على إسقاط كبار العالم ببطولات كأس العالم. لم يخسر المنتخب المغربي أي مباراة خلال هذه النسخة، تعادل مع البرازيل إيجابيا، فاز على هايتي وسكوتلندا، أقصى هولندا من دور 32 ومن ثم كندا المتطورة في دور 16. هذه الصورة مشاهدينا خارج ملعب بوسطن للجماهير المغربية والفرنسية كذلك قبل انطلاق هذه المباراة اليوم التي ستكون الأخيرة في ملعب بوسطن في كأس العالم 2026 أمام منتخب فرنسي يعتبر أحد المرشحين حتى للقب هذه البطولة. إذن مشاهدينا هذه الصورة كذلك من خارج ملعب بوسطن التي سيستضيف أولى مباريات الدور ربع النهائي في كأس العالم 2026. أرحب بكم مشاهدينا في العد التنازلي قبل انطلاق قمة المنتخب المغربي في مواجهة المنتخب الفرنسي في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. سنكون بانتظار حضور جديد للمنتخب المغربي بالدور ربع النهائي ببطولات كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي بحثا عن مرور من جديد إلى الدور نصف النهائي بهذه البطولة. أرحب بكم وأرحب بضيف العد التنازلي لهذا اليوم كابتن عزيز بنيج نجم الكرة المغربية محلل قناة بي إن سبورتس. أهلا وسهلا كابتن.
1: أهلا وسهلا ريجا بيك وأهلا وسهلا مشاهدينا.
0: ينطلق اليوم الدور ربع النهائي بهذه البطولة، 4 مباريات بهذا الدور. قبل أن نتحدث عن هذه المباراة القوية لربما وقد تكون لربما الأكبر حتى بالدور ربع النهائي للمرة الأولى ببطولات كأس العالم، يغيب عن الدور ربع النهائي أحد المنتخبين البرازيلي والألماني، كبار منتخبات كرة القدم عبر التاريخ يغيبان وتحضر منتخبات أخرى. كم يخبرنا هذا الموضوع عن تغير خارطة كرة القدم في السنوات الأخيرة؟
1: صحيح، وغياب إيطاليا من كأس العالم
0: فعلا
1: حتى هو من كبار كرة القدم في العالم. أظن تغيير الخريطة لأن هناك منتخبات اجتهدت، هناك منتخبات استثمرت في الأجيال، في الناشئين، في الشباب، في الفئات السنية، وهذا العمل القاعدي ليضمن لك الاستمرارية. أظن بين بعض المنتخبات اكتفت فقط بالمكتسبات. نتكلم على المنتخب الألماني اللي فاز بكأس العالم 2014، ومنذ ذلك الوقت هو يعاني خروج مخزي في 2018 وفي 2022 حتى خروج وانهزام مع منتخبات آسيوية كآسيا كجنوب كوريا الجنوبية واليابان، بينما البرازيل نعرف أن البرازيل لم يعد ذلك البرازيل المهيمن، ذلك البرازيل السامبا، الرقص بالكرة، المتعة، برازيل متوسط، واختيارات أيضا كانت متوسطة، بعض اللاعبين تجاوزوا العمر اللي يخول لهم أنه يواكبوا نسق المباريات الحالية، مباريات تعتمد كثير على السرعة، وإذا لم تكن لديك السرعة ففقدت كل المهارات. شفنا على غرار العديد كدانيلو، ككازيميرو، نيمار، العديد من لاعبين فابينو في المنتخب البرازيلي عانوا كثير، بينما المنتخب الألماني فأكيد لديه بعض الإمكانيات لكن لم يكن تلك الشراسة وتلك السرعة الكافية اللي كانت ممكن تسمح له أنه يتجاوز منتخبات، خصوصا منتخبات شرس وسريع كالباراغواي. أظن بأن هناك منتخبات صاعدة وشفنا حتى في التصفيات، وأنت كنت تعمل الكثير بعض البرامج في التصفيات مؤهلة إلى كأس العالم، خصوصا النرويج. النرويج بهالاند، بأوديغارد، بسورلوت، بنوسا، ببوبس، العديد من اللاعبين مع مدرب سولباكين، مدرب رائع جدا، وشفنا القوة الصاعدة للنرويج. وتكلمت وأنا كنت رشحت النرويج أنها تذهب بعيدا، لا ممكن لا تفوز بكأس العالم لكن ولكن تذهب بعيد. وصولها لربع النهائي بالنسبة لي ليست بمفاجأة لأن عندها الإمكانيات أنها تذهب بعيد. لماذا؟ لأنها اشتغلت أيضا على جيل جديد، على أسلوب جديد لم يعد ذلك الأسلوب سكاندينافي، لعب كرة أرضية بالسرعة أيضا، وإضافة تلك السرعة اللي الآن شفنا كل المنتخبات اللي وصلوا الآن إلى ربع النهائي كلهم لديهم لاعبين مهاريين وعندهم سرعة.
0: من جديد المنتخب المغربي في مواجهة المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2022، كان اللقاء بالدور نصف النهائي، الآن بالدور ربع النهائي، والاختلاف الجوهري لربما هو المنتخب المغربي نفسه الذي آنذاك كان مفاجأة البطولة، الآن منتخب تخشى المنتخبات الكبيرة أن تواجه منتخب
1: برافو عليك. وهذا هو الاختلاف، أن في 2022 لا أحد كان ينتظر المنتخب المغربي بهذه القوة، الوصول للنصف النهائي عن جدارة واستحقاق بأسلوب مختلف، لأن الكل تكلم على أسلوب دفاعي، لا نرى بأن عندما تلعب بزياج وتلعب بنصيري وتلعب ببوفال أنت تلعب بأسلوب دفاعي بمنظومة دفاعي، لا، هناك النظام، هناك برنامج حطه وليد الركراكي اللي صراحة نجح كثير مع المنتخب المغربي آنذاك بإمكانيات، صحيح أنه في بعض الأوقات أنه تراجع ولعب في بعض الأوقات على المرتدات، لكن حان الوقت للتغيير، قلنا والتغيير كان مجدي لأن محمد وهبي فاق كل التطلعات، تأقلمه كان سريع، سيطرته على المجموعة كانت سريعة، مشروعه كان مقبول، رسالته كانت مقبولة، أسلوبه سلس، أسلوبه يعجب الجميع، يعجب المغاربي، يعجب العرب، يعجب كافة المدربين في العالم والرأي العام، وهذا بحد ذاته فهو نجاح كبير، لأن أظن حتى فكر محمد وهبي فهو منذ بداية هذه البطولة هو يلوح بأن المنتخب المغربي لا ينافس، فهو يريد أن يفوز بالبطولة، وهذا شيء مهم جدا. تلك العقلية الانتصارية للآن أصبحت عند المغاربة كاملين، فهي مهمة جدا ولم يأتي من فراغ، لأنه أتى وهو بطل العالم في 20 سنة، لذلك فتأقلموا ما بين بطل العالم 20 سنة ثم أن تدير منتخب مخضرم كان ممكن أن يجد صعوبات إن لم يكن خطابه سلس ومتقبل من جميع اللاعبين الموجودين في المنتخب الأول.
0: ولربما هذا قد يكون تحدي بالنسبة لأي منتخب عندما يحقق نتيجة تاريخية ببطولات كأس العالم أن يتمكن من الحفاظ على هذه الاستمرارية. منتخب المغرب دخل هذه البطولة صدم مباشرة بقوة منتخب البرازيل، تعادل أمام البرازيل ومن ثم يفوز أمام هايتي، يفوز أمام اسكتلندا، يصطدم بمن؟ بهولندا بدور الاثنين والثلاثين، ومن ثم صاحب الضيافة منتخب الكندي الخطير، وأثبت أمامه منتخب المغرب شخصية قوية جدا.
1: المباراة كلها كانت تختلف، المباراة الأولى أمام البرازيل كانت صعبة للغاية لأنها تلعب أمام فريق منتخب البرازيل، كل يخشى البرازيل، أسماء البرازيل، اسم البرازيل، لكن المنتخب المغربي يلعب بدون مركب نقص، فرض السيطرة وكان لازم أنه يقتل المباراة، في حين لم يستطع قتل تلك المباراة، تسجيل الهدف الثاني وفي الأخير تلقى هدف التعادل، لكن بعد ذلك شفنا الثقة اللي لعب المنتخب المغربي أمام اسكتلندا. اسكتلندا لم يكن سهل، المباراة سهلة لأن المنتخب المغربي صحيح أيضا أضاع العديد من الفرص، لكن منتخب اسكتلندي فهو منتخب أيضا من المنتخبات الصاعدة في أوروبا، قدم تصفيات معجد جد محترمة. منتخب هايتي كانت مفاجأة لأن فوجئنا في تلك الشراسة، فوجئنا بعدم الدخول في المباراة، وهذا يقع في بعض الأوقات لبعض المنتخبات، ولكن عجبتني ردة فعل اللاعبين والكوتش الوهبي، جميع المباريات كان كوتش مهم، أضاف الكثير، غير من وجه المباراة، واللاعبين أيضا كانوا في الموعد الكبير. أتت مباراة هولندا اللي بالنسبة لي كانت هي الأقوى، هي الأكثر تكاملا، لأن المنتخب المغربي فرض السيطرة على المنتخب الهولندي، لكن المنتخب المغربي أحرجه، أطفأ هذا المنتخب الهولندي وجعله كأنه منتخب مبتدئ، رغم أن المنتخب الهولندي راك عارفه وصل لنهائيات كأس العالم في عدة فترات، ويكفي ذكر أسماء كرايف وريزنبرينغ والعديد من اللاعبين في هولندا، وفان باستن ورايكارد، كل هذه لاعبين كبار في المنتخب الهولندي، لكن المنتخب المغربي يلعب بدون مركب نقص، شخصية كبيرة جدا، شخصية انتصارية، وهذا مهم جدا.
0: سنواصل الحديث أكيد مع كابتن عزيز. بهذه الأثناء مشاهدينا تحول إلى معلقي قنوات بي إن سبورتس، كل من جواد بدة وعلي سعيد الكعبي، أرحب بكما. سأبدأ معك كابتن جواد، منتظر اليوم حضور جديد بالنسبة للمنتخب المغربي بالدور ربع النهائي أمام المنتخب الفرنسي، هناك إجماع على أنه هذا اللقاء ليس بالسهل، ليس فقط على المنتخب المغربي بل كذلك بالنسبة للمنتخب الفرنسي.
2: مساء الخير أريج، تحية لك ولزميل عزيز بنيج ولمشاهدينا الكرام. بلا شك قبل 4 سنوات فرنسا المغرب معظم المتتبعين كانوا يقولون على الورق فرنسا هي الأقوى، لكن الآن اختلفت المعطيات. المغرب حظوظه متساوية مع المنتخب الفرنسي، وكلنا شاهدنا التطور الكبير من مباراة لأخرى. ما كان يحتاج المنتخب المغربي بصراحة هي زيادة في القوة الذهنية، وأعتقد هذه رجعت في مباراة هولندا، العودة في الدقائق الأخيرة. أعتقد هذه نقطة التحول إيجابية بالنسبة للمنتخب المغربي. صحيح فرنسا هجوم ناري لا نقاش في ذلك، مبابي، دوي، باركولا، ديمبيلي، مبابي واحد من الأسماء الكبيرة، لكن أيضا تكلم عن مجموعة روح انتصارية كما قال عزيز بنيش، لحمة واحدة، الإيمان بالحظوظ، وكما قلت هذه القوة الذهنية والتوظيف الجيد لمحمد وابي. محمد وابي على فكرة هو الذي أقصى منتخب فرنسا في بطولة العالم للشباب، يعني قبل سنة في نصف نهائي مونديال الشباب في تشيلي، واعتقد بأنه يعرف الكرة الفرنسية، يعرف جودة لاعبين الفرنسيين، واعتقد بأنه درس قوة المنتخب الفرنسي، وفرنسا أكيد عندها نقاط ضعف يعرف جيد محمد وابي، وإن شاء الله يكونوا موفقين اليوم.
0: شكرا لك جواد بدة. نتحول لكابتن علي سعيد الكعبي، كيف تقرأ هذا اللقاء اليوم كابتن ما بين منتخبي المغرب وفرنسا؟
3: مساء الخير أريج، أنت وضيفك الكريم، أيضا التحية لمشاهد بين سبورت في كل مكان، والتحية أيضا للزميل جواد بدة الذي أتمنى له التوفيق مع منتخب بلاده في هذه المباراة التاريخية. تاريخيا أريج، منتخب المغرب وفرنسا تقابلوا في 6 مناسبات، مناسبة واحدة فقط كانت رسمية في كأس العالم الأخيرة في الدوحة في نصف النهائي، طبعا انتهت بتقدم فرنسا بهدفين نظيفين عن طريق ثيو هرنانديز، هدف أول، وكولوموني هدف ثاني، لكن كل المباريات الأخرى كانت ودية. والإحصائية تقول بأن فرنسا فازت في 4 مناسبات مقابل تعادلين. أنا أعتقد أن هي أمسية أن تصنع التاريخ المغرب هذا المساء، بعيدا عن فوزها الأول على فرنسا، عليها أن تقدم مباراة لا شك ترتقي لقيمة هذه المرحلة من المسابقة. بالمناسبة نحن أمام منتخبين كلاهما لم يخسر حتى الآن في هذه البطولة، وإن كانت فرنسا بالعلامة الكاملة ب5 حالات فوز مقابل 3 حالات فوز وتعادلين. أنا أعتقد، ولست محلل كروي، ولكن أعتقد أن هناك شرط كبير جدا ربما يمهد الفرحة لأسود الأطلس، وهي تتمثل في عزل امبابي عن أوليسي. أنا أعتقد إذا حدث ذلك، وربما الكابتن بنيتش لديه الاستيقاظ في هذه النقطة، إذا عزل امبابي في مباراة اليوم وقطعت عنه المؤونة الكروية بطبيعة الحال، أنا أعتقد أن هذا ربما يكون عاملا كبيرا، طبعا بجانب الروح المعتادة من أسود الأطلس اللي اعتدناها في كل المباريات بداية بالمونديال الدوحة نصف النهائي. والمغرب عموما حققت إنجاز، لأنها هي المنتخب الأفريقي الوحيد الذي وصل إلى ربع نهائي في نسختين متتاليتين في المونديال. مباراة كبيرة لا شك في اعتقادي أنها قائمة على كافة الاحتمالات في هذا المساء، مع الأمنيات طبعا بالتوفيق إن شاء الله تعالى للمنتخب المغربي العربي الوحيد المستمر في المونديال حتى الآن.
0: شكرا جزيلا لك كابتن علي سعد الكعبي، شكرا جزيلا كابتن جواد بدة، وبالتوفيق لكما للتعليق على هذه المباراة اليوم بين منتخب المغرب ومنتخب فرنسا بالدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. سنواصل الحديث مشاهدينا عن هذه المباراة في العد التنازلي، لكن سنذهب إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحدي.
3: أنتم تسوقوا، حنا بنروح نلعب.
4: الإجازة طويلة شباب، يبيكم تيجون.

0: Here you go.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: أسي؟
4: شين بالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
6: أنا زي.
7: أهلا أهلا.
8: الأخبار. عيد 5/4. جاي جاي أهو.
9: كيف سبورة؟ مروة لك نفرة هاي.
10: إيه جاي كمان.
11: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
1: وين الليز؟ خلصتوك؟
2: قلت لك ما يكفي برنامج الليل زيادة؟
1: محمد، شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه.
3: غير ليز، هذه كورة.

0: اسرع قدر
1: جنب ذا جنبك يا اخي ضيعتها
2: وصوب لكم اكل على دول
3: خلاص راحت ما عليك
2: كساديه
3: وش ذا
2: كساديه تبون
0: بوريتو
1: انشيلاتس
4: توست تادس
5: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح شجع خلي التوصيل عليه اطلب الحين
6: أعزائي المسافرين وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن

0: الصورة مشاهدينا من أمام مقر إقامة منتخب فرنسا دور ربع النهائي تحت قيادة المدرب ديديا ديشان، والذي يصل لمباراته 25 في الكأس العالم، معادلا بالتالي الرقم القياسي المسجل باسم هيلموت شون، كما يملك 19 انتصار المدرب ديديا ديشان بكأس العالم. هذه الصورة مشاهدينا من مقر إقامة المنتخب المغربي، كذلك بانتظار خروج لاعبي ونجوم المنتخب المغربي قبل تحرك باتجاه ملعب بوسطن. منتخب المغرب في الدور ربع النهائي الثاني على التوالي ببطولات كأس العالم يبحث عن معادلة إنجاز 2022 والوصول إلى الدور نصف النهائي من جديد في هذه البطولة، ولما لا الذهاب أبعد كذلك من الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم. سننتظر إذن مشاهدينا هذا اللقاء بتكرار للدور نصف النهائي في كأس العالم 2022. مباراة ليست بالسهلة طبيعة الحال كابتن عزيز، لكن أريد أن أعود لديديا ديشان الذي اليوم قد يخوض آخر مباراة له بكأس العالم، على اعتبار أنه هذه آخر تجربة له مع المنتخب الفرنسي. أرقام كبيرة، ممكن منتخب المغرب أن يحرمه من مضاعفة هذه الأرقام وزيادتها لربما، لكن المدرب يبقى بخبرة كبيرة
1: إن شاء الله. منتخب المغرب اليوم يعمل له تكريم لكن يبقى ديشان مدرب كبير رغم أنه محظوظ بتواجده بالمنتخب الفرنسي. منتخب فرنسي اللي بعد الفوز بكأس العالم 98 ذلك الجيل الذهبي حقق وصل إلى النهائي بنصف ذلك الجيل، ولكن مع زيدان في 2006 والكل يتذكر زيدان وماتيرازي وماذا حصل ما بين الاثنين، وخسر خسر فرنسا تلك ذلك النهائي، لكن بعد ذلك حصل له دروب نزول في المستوى من 2006 إلى 2018، لأن يعني في 2016 نظم بطولة أوروبا وفاز بها البرتغال.
0: 2016
1: فاز بها البرتغال.
0: 2010 كانت فضيحة بكأس العالم المنتخب الفرنسي كذلك.
1: نعم كريس كارل من 2006 ل 2016 تقريبا 10 سنوات وهو يعاني في بحث عن جيل جديد يقوده إلى سكة انتصارات، لكن في ذلك الوقت المنتخب الفرنسي والإدارة الفرنسية التقنية اشتغلت كثير على نوعية لاعبين، إمكانيات أنه ضخ دماء جديدة، وهذا اللي قلت لك أن العمل لا يأتي صدفة، لازم تهيئة الأرضية. لذلك ما بعد ذلك كان هناك الفوز في 2018 كان وصيف 2022 لولا تدخل إيميانو مارتينيز على كولومواني كان ممكن يفوز ب 2022 أيضا. لذلك فحضور قوي وديشان محظوظ بتواجد كم هائل من اللاعبين، ترسانة من اللاعبين له واسع الاختيار، وأظن بأنه فهو مدرب ناجح مع لاعبين ناجحين.
0: خلاص الحديث، لكن الآن مشاهدينا سنتابع توقعات الفيلة لهذه المباراة بالدور ربع النهائي بين فرنسا والمغرب.

0: الفيل توقع فوز فرنسا مش دائما بسيط توقعاته. لا.
1: سنكذب الفيل.
0: سنكذب الفيل.
1: وراح مباشرة إلى فرنسا.
0: هو بيروح عدد
1: أصوات اليمين. مباشرة عزيز. شو روح شوية يمين يسار على الأقل أعطينا شوية أمل شوية. لكن سوف نكذب هذا الفيل.
0: هي من المباريات التي ممكن
1: سوف
0: أن نقول
1: نروده.
0: فعلا من المباريات التي فعلا ممكن أن نقول 50-50.
1: نعم أكيد.
0: أو أكثر أو أقل.
1: لا أكيد ما قدمه المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة وفي هذا كأس العالم صراحة يبشر بخير، رفعت نسبة الترشيحات للمنتخب المغربي. ما ننساش بأن المنتخب المغربي أمام البرازيل كان مرشح، أمام هولندا كان مرشح، أمام كندا مرشح، أمام هايتي مرشح، أمام اسكتلندا مرشح. يعني هذا يدل على أن المنتخب المغربي وصل للمركز الخامس عالميا، ليس بصدفة لأنه عن جدار وثقة.
0: سنتحول الآن لخارج ملعب بوسطن مسرح هذه المباراة. ينضم إلينا زميل عمر فهمي المتواجد هناك، ورحب بك معنا عمر. هي لا شك مباراة قوية، مباراة منتظرة ما بين المنتخبين، كيف هي الأجواء خارج ملعب بوسطن؟
2: نعم مرحبا بك يا ريج، أجواء أكثر من ممتازة هنا في ملعب بوسطن. الجميع يعني الملعب يكاد يكون منقسما بالتساوي تقريبا بين الجانب المغربي والجانب الفرنسي، لكن التفاؤل كثيف في الجانب المغربي. معني هنا بعض المشجعين من المغرب من مراكش تحديدا، ونشاهد الطاقية المغربية متفائل اليوم إن شاء الله.
3: والله طبيعة الحال غادي يكون ماتش صعيب جدا، ولكن ماشي سهل، ولكن النتيجة إن شاء الله تكون بصالح المغرب إن شاء الله.
2: يعني يسجل؟
3: أظن أن دياز إبراهيم دياز، لأن هذه المقابلة وهذه الفرصة الأخيرة أنه يبين ما في عليا عاكبه.
2: نعم مباراة صعبة، تواجه يعني مبابي وليزي ديمبلي الكرة الذهبية، لكن كيف ترى المغرب قبل هذه المواجهة؟
4: طبعا المنتخب الفرنسي منتخب قوي جدا جدا، ولكن هناك توقعين، توقع القلب وتوقع المنطق. القلب بالأحاسيس يعطي توقع لصالح المغرب، ولكن المنطق يقول أن غادي يكون تكون مقابلة صعبة، صعبة جدا جدا، وتنظن أن هذا نهائي قبل الأواني. لا فاز المغرب إن شاء الله تعالى نفوز بكأس العالم إن شاء الله.
2: هذا ما نتمنى، أن يكون كأس العالم عربيا، وبطبيعة الحال المغرب رفع سقف الطموح منذ النسخة الماضية في قطر. عودة إليك يا ريج.
0: شكرا جزيلا لك عمر فهمي من خارج ملعب بوسطن. سنتحول الآن إلى زميل حمد نواف المتواجد في منطقة المشجعين في الدوحة. حمد أرحب بك. على حسب معلوماتي كل أماكن المشجعين وكل أماكن عرض المباريات في قطر ممتلئة اليوم قبل هذه المباراة.
5: مرحبا أريج، سعد الله مساكم مشاهدينا الكرام. نعم أريج، صراحة في كل مكان في كل ربوع قطر الجماهير المغربية والعربية تتواجد بشكل كبير. اليوم مباراة المغرب وفرنسا وكانها تذكير بسيطة بما حدث في مونديال قطر 2022 قبل 4 سنوات. المنتخب المغربي كان قريبا من صنع الإعجاز ببلوغ النهائي، وبالعودة إلى الحاضر المنتخب المغربي يريد تأكيد مساره ومعادلة ما قام به في قطر، بالإضافة إلى التفكير بعد ذلك في النهائي. المنتخب المغربي لم يعد مفاجأة، أصبح الآن مرشح للبطولة.
6: طبيعة الحال، السلام عليكم ورحمة الله. المنتخب المغربي يعني النسخة الفائتة ل 2022 بقطر، يعني الناس هذا بالنسخة أمريكا، هذا تأكيد لما كان بالنسخة الفائدة. إن شاء الله احنا ثقتنا كبيرة في المدرب السوهبي وفي اللاعبة، إن شاء الله اليوم مربوحة بإذن الله 2-1 أو 2-0 بإذن الله. نشوف مباراة ثانية بإذن الله.
5: إن شاء الله تفاؤل كبير بالشارع المغربي، مباراة صعبة وليست بسهلة أكيد أمام منتخب فرنسا أحد المرشحين لنهائي اللقب.
7: هو أول شيء بالنسبة للربع النهائي 2026 هو إلا امتداد النصف النهائي تبع قطر، وإحنا جد متفائلين بالأخص الجالية المقيمة في الدوحة، لأن دولة فاعل خير علينا في كأس العالم. ثاني شيء نثق ثقة كبيرة في المدرب، لأنه مدرب شطرنج مش مدرب كرة قدم. على فكرة يعني اليوم إن شاء الله بنضيف طبق مغربي رئيسي اللي هو الدجاج الفرنسي بالطاجين المغربي إن شاء الله بإذن الله تعالى، ورابحين إن شاء الله
5: إن شاء الله. يعني الجماهير حاضرة بقوة قبل حتى ساعات من المباراة، يعني منذ قدومي هنا قبل 3 ساعات والجماهير تتواجد بشكل أكبر، الجماهير المغربية في كل مكان.
8: أول حاجة يعني كشعب مغربي إحنا شعب يعني شغوب كرة القدم، ويعني اللي كتشوف دابا المنتخب ديالنا الوطني النتائج اللي كيدير دابا راه ماشي صدفة كما كيقولوا، يعني مجهود وخدمة،
5: تخطيط وعمل كبير،
8: تاع سنين، ومدرب يعني تبارك الله ما شاء الله عليه، يعني مدرب في القمة، واللاعبين يعني كلهم كيلعبوا في الأندية الكبار، باريس سان جيرمان ريال مدريد، يعني هاد اللاعبين غاليين على التعريف منهم اشرف حكيمي، وان شاء الله كنتمنوا اليوم المنتخب الوطني 2-0
9: ان شاء الله. شباب توقعاتكم اليوم مباراه كبيره، اسماء كبيره لدى المنتخب الفرنسي ولدى المنتخب المغربي.
10: انا اول حاجه بعدا بنشكر قناه البيل لانه وكبتنا ودوله قطر لانه وكبتنا ووفرت لنا جميع الامكانيات هنا طول المباريات. وعندنا واحد الاغنيه تيقول لك بديناها في مكسيكو طرحنا في قطر، ولكن دابا غادي نهيوها ان شاء الله بالكاس في مكسيكو. عندنا واحد الفريق متكامل، الفرق استفدوا من الاخطاء ديال 2022، كانت خطه دفاعيه دابا الحمد لله دفاعيه وهجوميه. عندنا واحد تخوف شويه من التحكيم، ولكن نتمنوا من
9: يعطيكم العافيه. توقعاتكم سريعا، كم تتوقع النتيجه
11: ان شاء الله؟ 2-1 المغرب، وتايقين في الوهبي ووليداته ان شاء الله.
12: 2-0.
9: اذا هكذا هي الاجواء هنا من منطقه المشجعين، عوده اليكم.
0: شكرا جزيلا لك حمد نواف من منطقة المشجعين في الدوحة، ينضم إلينا بهذه الأثناء كذلك الزميل باسل طبال متواجد داخل ملعب بوسطن. باسل أرحب بك، ماذا في آخر الأخبار حول المنتخبين قبل انطلاق هذه المباراة؟
13: تحية لك أريج، هذا هو اليوم المنتظر بالنسبة لليوم بالنسبة للمنتخب المغربي الذي يريد أن يصنع التاريخ مرة أخرى ويصل لهذا الدور نصف النهائي كما فعل في 2022. كنا في غرفة الملابس منذ قليل المنتخب المغربي، تعرفنا على كل تفاصيل هذه الغرفة، وكذلك في انتظار وصول المنتخبين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي. حر شديد هنا في مدينة بوسطن، بدأت الجماهير تدخل حاليا إلى الملعب، جماهير كبيرة من الطرفين، من الجمهور المغربي كذلك ومن الجمهور الفرنسي، في انتظار كذلك كيف سيلعب المنتخب المغربي اليوم. هل سيشارك شادي رياض منذ البداية بعد ألام على مستوى الركبة؟ طبعا لا يشارك صايباري ورحيمي مرة أخرى، سيكون هو المهاجم بالنسبة للمنتخب المغربي. وكذلك هناك شكوك حول تشواميني وشكوك أيضا حول تورام، ولكن تورام ليس أساسيا، لنرى إن لم يتمكن تشواميني المشاركة اليوم، هذا يعني استمرار كوني في هذه التشكيلة. طبعا تفاصيل الفريقين سنعرفها بعد حوالي أكثر من ساعة من الآن، حيث ستعرف على المنتخبين التشكيلتين، وننتظر أولا وصول المغرب ووصول فرنسا إلى ملعب بوسطن مع حرارة مرتفعة جدا في هذا اليوم.
0: شكرا جزيلا لك باسل طبال من داخل ملعب بوسطن مسرح هذه المباراة ما بين منتخبي فرنسا والمغرب. نذهب مشاهدينا إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: أسي؟
1: شي مالونا أورا.
2: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
3: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: اسرع جدد
1: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعتها
0: وفضل لكم اكل على قولي
1: خلاص راح اطمع عليك
0: كسادية
1: وش ذا
0: كسادية تبور
1: بوريتو يعني شيء لا
2: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح شجع خلي التوصيل عليه اطلب الحين

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار عيد 15 جاي جاي اهو
3: كسبوا بروح لكم طلعوا اي جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
5: أعزائي المسافرين وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن.

0: دليل ليز لمتابعة مباريات المكسيك مثل أي مشجع مكسيكي.
1: يلا مكسيكو.
0: رقم واحد، حرف الإكس في مكسيكو ينطق هي
2: مكسيكو.
3: مكسيكو.
4: مكسيكو.
2: مكسيكو.
1: مكسيكو.
5: مكسيكو.
1: مكسيكو.
0: رقم اثنين، لازم يكون معك ليز بنكهة أناناس وهالبينو المكسيكي. لما غير ليز ما في كورة.

0: مدينة فاس كما كل مدن المغرب تنتظر اليوم كتابة تاريخ جديد للمنتخب المغربي في عالم كرة القدم. سنتحول الآن مشاهدينا إلى مدينة بوسطن من جديد إلى مقر إقامة المنتخب المغربي مع مراسلتنا نيرفانا العب. تفضلي نيرفانا.
1: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من أمام مقر إقامة المنتخب المغربي حيث تحركت الحافلة منذ قليل. الجميع متحمس، الجميع متفائل أمام مواجهة فرنسا. هذه هي الجماهير الشغوفة والمتحمسة لهذا اللقاء ولهذه المواجهة المنتظرة. دعونا نستمتع معا مع هذه المشاهد.
2: وديما المغرب
1: مربوحة؟
3: إن شاء الله مربوحة.
4: مربوحة حليف دكتار بتاع مصر إن شاء الله. وسلم لي على الكابتن أبو تريكا شامبيون.
5: عندنا كل ثقة في الأسود إن شاء الله. مربوحة اليوم إن شاء الله. الله ينصرنا إن شاء الله.
1: إذا ماذا تتوقع بالنسبة لهذه المباراة؟
6: الفوز ثم الفوز ثم الفوز للأسود. اسمعوا اسمعوا
7: إن شاء الله بإذن الله المغرب حيفوز.
3: سلام المغرب. المغرب إن شاء الله مربوحة والمغرب يفوز ديما المغرب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله المنتخب الوطني لعب مربوحة إن شاء الله. وكنتمنى ما يكونش نفس السيناريو ديال القطار ديال التحكيم وإن شاء الله مربوحة.
9: ان شاء الله دومي فينال وعلاش لا لا كوب دي موند ان شاء الله. ديما المغرب
6: ديما المغرب.
1: الاجواء الجماهيريه قبل هذه المواجهه المهمه امام المنتخب الفرنسي. جميع الامال العربيه متوقفه على المنتخب المغربي. الجميع يرى امتداد لكل الاصوات العربيه ولكل الكرامه العربيه الكرويه.
0: شكرا لك نيرفانا العبد من مقر إقامة منتخب المغربي مع الجماهير المغربية الشغوفة المتعطشة لكرة القدم مؤمنة كذلك بخطوط المنتخب اليوم أمام المنتخب.
10: تفاؤل كبير جدا، تفاؤل كبير لأن عندهم ثقة في المنتخب المغربي. الشكر كل الشكر لهذه الجماهير المغربية صراحة اللي زينت كأس العالم 2018 في روسيا ثم في قطر 2022 والآن في أمريكا. تمثل المملكة المغربية الشريفة بكل يعني تمثيل رائع جدا بالأهازيج بالتقاليد بالأخلاق شيء جميل جدا. ولا ننسى أيضا الجماهير أيضا في أنحاء العالم في المغرب في أنحاء العالم التي قلبها مع المنتخب المغربي وتضحي أيضا من مالها من وقتها لهذا المنتخب. ولكن المنتخب المغربي أيضا يرد الجميل، يرد الجميل بالأداء بالتضحية بالشجاعة بالنتائج الرائعة جدا. وكلنا تفاؤل صراحة. أنا أشكرهم على هذه التضحية الكبيرة جدا الصراحة. الجمهور المغربي يقدم صورة رائعة جدا كما قدمها في قطر والآن أيضا مرة أخرى في أمريكا يقدم صورة حضارية راقية جدا تشرف المملكة المغربية.
0: بالفعل كابتن، اليوم فيما يتعلق بهذه المباراة هناك احتمالية لغياب شادي رياض والغياب المؤكد سيكون إسماعيل صباري الذي قدم بطولة كبيرة، البديل سيكون سفيان رحيمي. هذا الغياب كيف سيؤثر على الهوية الهجومية للمنتخب المغربي اليوم؟
10: صحيح نتأسف لغياب صباري لعنصر مهم جدا ومسجل أهداف مهمة جدا للمنتخب المغربي رغم أنه لعب في مكان ليس مكانه، لاعب وسط ميدان يتحول إلى مهاجم وهمي ويسجل أهداف في منظومة رائعة جدا هيئها الوهبي. الآن سوف يتغير الأمر. صحيح شفنا الرحيمي ودخول الرحيمي وكنا أنه كان تنويه بهذا اللاعب اللي صراحة عنده إمكانيات مهارية رائعة جدا وقدم إضافة كبيرة عندما دخل رحيمي تسجيل هدف بتحركاته بتنويع في الحلول أعطى حلول. الفرق ما بين اللعب مع الصباري واللعب مع رحيمي يختلف. الآن مع الصباري فالمنتخب المغربي يعول كثير على تقريبا هما 6 لاعبين في وسط الميدان ويتحولون ككتلة إلى الأمام. نتكلم على الاستحواذ بتقدم ولا مركزية ما بين صباري ما بين ونحي ما بين بلال الخنوس يقدم كأس العالم رائعة جدا. ونحي أيضا إبراهيم أيضا رغم أنه غير مؤثر أثناء اللعب لكن مؤثر في الأرقام. هو صاحب 4 تمريرات حاسمة لأنه مؤثر.
0: انتقد كثيرا ابراهيم دياز، لكن الارقام تقول عكس ذلك.
10: نعم، ماذا تريد؟ تريد ان يلعب بطريقه جيده جدا ولا يكون له تاثير؟ كره القدم كلها ارقام واحصائيات، في الاخير تحاسب على الارقام، كم سجلت، كم هيئت. على الاقل ابراهيم هيئ 4 اهداف حاسمه للمنتخب المغربي وهو في حد الساعه فهو يسير في الطريق الصحيح. الان هناك لاعبين في وسط ميدان، بوعدي شويه لازم انه يتحرك اكثر، لازم يدخل. لا ننسى انه لاعب عنده 18 سنه. نيل عيناوي اكتشاف كبير وحضور قوي جدا، بينما ضياف فهو قدم كاس العالم رائعه جدا. مزراوي وحكيمي مميزين. شادي رياض ايضا كان هو الحل، ولكن القمه ايضا كانت بونو خصوصا في الشوط الاول امام كندا.
0: سنواصل الحديث معك كابتن، سنذهب الان مشاهدينا الى فاصل ومن ثم نواصل العد التنازلي.

0: اسرع جدا.
1: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعتها.
2: اصب لكم اكل على ذول.
1: خلاص احط ما عليك.
2: كاساديه.
1: وش ذا
2: كاساديه؟ تبون
0: بوريتو
1: انشيلاتس توست تادس؟
3: هنجر ستيشن يناولك للسيستة الصح. شجع وخلي التوصيل عليه. اطلب الحين.

0: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: أنا زي
2: أهلا
1: أهلا جاي أهو
3: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
4: دليل ليز لمتابعة مباريات البرازيل مثل أي مشجع برازيل.
5: باس باكوتشيو
6: باس باكوتشيو
4: رقم واحد، اختم كل كلمة تقولها بهين هو
7: داخلك فيديو.
4: لازم يكون معك ليز بنكهة باربيكيو بالعسل البرازيلي. لما نغير ليز ما في كوره.

0: Thank you. Ooh, let's see.
1: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
2: نتابع هنا مشاهدينا حفلة المنتخب المغربي بهذه الأثناء تتجه صوب ملعب بوسطن، حيث سيقابل المنتخب المغربي اليوم المنتخب الفرنسي المدجج.

0: وجد النجوم وصاحب خط هجوم مرعب كابتن عزيز بوجود كل من ديمبلي مبابي باركولا أو دوي، لكن من أريد أن أتحدث عنه هو أوليسي. حتى الآن 5 مباريات 5 تمريرات حاسمة، بات قريب من الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة ببطولة واحدة. هل يمكن القول أوليسي هو أحد أخطر مفاتيح اللعب الفرنسية، وكيف يمكن اليوم للمنتخب المغربي الحد من تأثير أوليسي بين الخطوط؟
1: صحيح، أوليسي واحد، أنا أقول واحد من أخطر اللاعبين الموجودين في صفوف المنتخب الفرنسي. تقريبا 5 أو 6 لاعبين في الهجوم عندهم إمكانيات، خصوصا في السرعة تغيير النسق، وهذا مهم جدا. لذلك فالمنتخب المغربي همه الأول هو تقليص المساحات، عدم ترك المساحات لتفعيل الانطلاقة، تفعيل السرعة للمنتخب الفرنسي، الحد من السرعة، تضييق المساحات، واللاعبين المغاربين لازم يكونوا قريبين بعضهم البعض لكي تسهل التغطية في الطول وفي العرض. من ثم المنتخب المغربي لازم يلعب على الحدود في المرتدات أو في التحولات، لأن صحيح معركة وسط ميدان سوف تكون صعبة، لن تكون هناك أريحية كثيرة في صناعة اللعب في الاستحواذ، لازم نبحث على طرق أخرى، لأن المنتخب الفرنسي يضغط كثير، عنده سوق سرعة كبيرة جدا في التدخلات الثنائية. لذلك فمش لازم نبالغ كثير في عملية البناء، لازم نلعب على رحيمي ثم نصعد بالكتلة، ريتما رحيمي عندما يحتفظ بالكرة نصعد بالكتلة ونحول اللعب في الشطر الثاني من الملعب. لذلك فسوف تكون هناك صعوبات أكيد، لكن لازم نتجاوزها بتخطيط مناسب، وأكيد بهيئة لهذه المباراة، وأكيد المنتخب الفرنسي عنده مكامن القوة ولكن عنده مكامن الضعف حتى هي الصراحة لازم
0: احنا ما هي مكامن الضعف؟
1: أظن في الأظهرة، ظهير أيسر وظهير أيمن. إذا لعب لوكادين أظن بنا ممكن تكون أسهل، لأن أكيد إبراهيم سوف يكون أفضل إذا كان لوكادين. أما إذا كان تيو هيرنانديز، فتيو هيرنانديز كان زميله في أسي ميلان، يعرفون بعضهم البعض، وتعرف بأن عندما يلعب الزملاء فتكون هناك ندية وصراع كبير جدا. حكيمي لازم أنه يساعد في الجهة اليمنى
0: أمام باركولا ودوي، هو يعرفهم جيدا
1: أكيد، وديمبلي وديزيري دوي يعرفون ويعرفون قوة حكيمي، وأكيد يعني نبهوا ديشان أنه ممكن أن حكيمي عندما يصعد فيترك مساحات خلفه، لذلك فلازم تكون تغطية قوية خصوصا لاعبي وسط الميدان، خصوصا العينوي وبوعدي. إذا اختار المدرب أنه يلعب ببوعدي فأكيد سوف يكون هناك تغطية متبادلة في وسط الميدان. أما إذا لعب مرابط طيب، فسوف يكون هو اللي أمام المدافعين، سيكون في حراسة أوليسي.
0: سنواصل أكيد الحديث وستتواصل مشاهدين التغطية قبل انطلاق هذه المباراة بالدور ربع النهائي ما بين المغرب وفرنسا. أرحب بالزميل أمين السبتي الذي سيرافقنا بالاستوديو التحليلي لهذه المباراة. أرحب بك معنا أمين، ننتظر مباراة من العيار الثقيل، ليست صعبة فقط بالنسبة للمنتخب المغربي بل بالنسبة للمنتخب الفرنسي كذلك.
2: أهلا بك يا أريج وكابتن عزيز، طبيعة الحال مباراة صعبة للمنتخبين، خصوصا للمنتخب الفرنسي الذي يعتبر مرشح للتتويج والذي مر بطريق أسهل إلى حد كبير من طريق المغرب. نتمنى أن تكون الأسود في يومها وأن يكون انتصار للتاريخ.
0: شكرا جزيلا لك أمين، بالتوفيق بهذا الاستوديو طبعا الذي سينطلق بعد دقائق من الآن مشاهدينا للدور ربع النهائي ما بين المنتخبين المغربي والفرنسي. باعتقادك كابتن، كيف ممكن أن يدخل مدرب محمد وهبي هذه المباراة مدافع ليمتص لربما فورة المنتخب الفرنسي في البداية، أو ممكن أن يفاجئ المنتخب الفرنسي بالهجوم أولا ومحاولة تسجيل هدف مبكر لهذه المباراة؟
1: ليس من شخصية وهبي واللاعبين الموجودين حاليا أنهم يدخلوا لكي يدافع، لأن تعرفين بأن إذا دخلت لكي تدافع أكيد في وقت ما سوف تلقى الهدف، لأن إبعاد الخطورة من المناطق الصعبة والمناطق الخطيرة هذا مهمة جدا. شفنا المنتخب باراغواي كيف أحرز المنتخب الفرنسي، ولكن بطرق صراحة كانت معركة وليست مباراة. المنتخب المغربي لن يلعب بهذه الطريقة، ليس من مؤهلات ومن خصال لاعبي المنتخب المغربي أن يلعبوا بهذا الشراسة وبهذا يعني القوة في التدخلات، لكن لنا عندنا إمكانيات. اللاعبين المغاربة أغلبهم يلعبون في أكبر الأندية، و بالماريس لاعبين المغاربه يضاهي بالماريس لاعبين المنتخب الفرنسي. اذا تتكلم على حكيمي عنده 3 تشامبيونز ليغ، اذا تكلم على ابراهيم دياز عنده تشامبيونز ليغ، تتكلم على العديد البونو عنده 2 اوروبا ليغ مع اشبيليا، لاعبين عندهم امكانيات، مزراوي اياكس امستردام مانشستر يونايتد، يعني لاعبين عندهم بايرن ميونخ عندهم امكانيات يلعبوا على اعلى مستوى، بوعدي لعب تشامبيونز ليغ، نايل عيناوي ايضا في روما، العديد من اللاعبين اللي كينشطوا في الانديه كبيره جدا لديهم الامكانيات المهاريه والفنيه. لذلك فالان هو شل خطوره المنتخب الفرنسي وعدم ترك المساحات لبدء الانطلاقات، تلك الانطلاقات اللي تشكل قوه بالنسبه للمنتخب الفرنسي. عندك لاعبين عندهم سرعه فارقه كباركولا كامبابي كديزيري دوي كاوليسي كدمبلي، هادو لاعبين عندهم امكانيات السرعه، لذلك ما نتركوش لهم المساحات لكي يفعلوا تلك السرعه، ولكن احنا في نفس الوقت لدينا تلك الامكانيات اللي نستغلوا نقاط ضعفهم. لذلك فاظن بنا اولا ان حكيمي يسيطر على قلبي الدفاع على صاليبا وأوباميكانو، نعرف ان صاليبا وأوباميكانو قويون في الدفاع، هو لازم انه في البدايه انه يدفعهم انه ياخذوا كروت صفراء، اذا اخذوا كروت صفراء في التدخلات، ونعرف بنا حكيمي رحيمي ذكي في هذا الاسلوب، انه يعرف كيف يجيب فاولات، يعرف كيف يحتفظ بالكره، وهذا هو العمل ديالو، انه يحتفظ بالكره ريتما الكتله تصعد، اذا صعدت كتله المنتخب المغربي هنا سوف نشكل خطوره. لذلك فاحنا لازم نلعب بالثبات بفترات، نواكب النسق نعم، لكن نقتل النسق، هذا هو اول مهمه، ان نقتل النسق، ان ما نخليش مساحات لتفعيل تلك الانطلاقات وتفعيل السرعه لدى المنتخب الفرنسي خصوصا في الشق الهجومي.
0: طبعا الجانب الفني مهم جدا والجانب التكتيكي مهم جدا، لكن اريد ان اتحدث عن الجانب الذهني والنفسي، وتحديدا حديث المدرب محمد وهبي قبل هذه المباراه عندما يقول المنتخب المغربي لا يعتبر ما حققه حتى الان نجاحا، لن نقع في هذا الفخ، سنلعب للوصول الى نصف النهائي، والمكافاه الوحيده لنا هي الفوز بكاس العالم. هذه العقليه،
1: العقليه الانتصاريه، لا يكتفي بأنك تقول بأن لعبنا مباراة جيدة ونكتفي بهذا القدر، لا، يريد أن يفوز بكأس العالم، هو فاز بكأس العالم وذاق طعم بطل العالم مع المنتخب المغربي تحت 20 سنة، لذلك فهو يريد المزيد، لا يكتفي بذلك، وهذا خطاب ذكي موجه صحيح للجمهور المغربي اللي عارف هذا إمكانيات المنتخب المغربي، ولكن موجه للاعبين. هذا ليس، هذه ليست نهاية في حد ذاتها، هذه هي البداية، ومازال
0: توفيق للمنتخب المغربي اليوم. شكرا جزيلا لك كابتن عزيز بن نيج محلل قنوات بي ان سبورتس على وجودك معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة. دقائق وينطلق استوديو التحليلي لهذه المباراة في الدور ربع النهائي فرنسا في مواجهة المغرب. إلى اللقاء.

0: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
1: مختلفة بطبيعة الحال، فيها إعادة لنسخ نهائي النسخة الماضية، اختبار كذلك للمنتخب المغربي وطموحاته، وكذلك امتحان صعب للمنتخب الفرنسي. أمامكم مشاهدينا تغطية قنوات بين سبورتس لهذه القمة المرتقبة، كاميرات بين سبورتس متواجدة في كل مكان، وكذلك مراسلو القناة متواجدون لنقل ردود الفعل والتفاعلات وتغطية طبيعة الحال، فرحة أو حزن الجماهير بعد هذه المباراة. أمامكم الصورة مشاهدين من مختلف المدن، طبيعة الحال في عين المكان المدن التي عاشت وتعيش هذا الحدث في أمريكا، بوسطن خارج الملعب، كذلك معنا باسم طبال من أرضية الميدان في العواصم الأوروبية، باريس، تولوز، لندن، مدريد، مختلف المدن المغربية، العاصمة الإدارية بطبيعة الحال، الرباط الاقتصادية، الدار البيضاء، فاس، مراكش، كذلك الصورة ستكون متوفرة من فلسطين مثل ما شاهدنا في المباراة الأخيرة والفوز على كندا، صور من رام الله وفرحة الفلسطينيين بفوز المنتخب المغربي وتأهله، وكذلك الصورة سننقلها لكم من الدوحة القطرية أين تتواجد الجماهير المغربية في المقاهي وفي المناطق المخصصة لمتابعة هذه المباراة. الصورة من بوسطن الآن مشاهدين، المدينة التي تلقب بمهد الثورة الأمريكية، واحدة من أقدم المدن الأمريكية وأكثرها تأثيرا، تعرف بعاصمة العلم والابتكار بالنظر إلى احتضانها لجامعات عالمية ما جعلها وجهة للباحثين والطلاب. أمامكم حافلة المنتخب المغربي في اتجاهها إلى ملعب المباراة، بوسطن ستاديوم الذي سيحتضن هذه الموقع المميزة، وكذلك واحد من أحدث الملاعب الأمريكية أكثرها تطورا، يتسع لأكثر من 64,000 متفرج، وافتتح في 2002 ليحل محل فوكسبورو والتاريخي الذي استضاف مباريات نسخة 94، وبالتالي هذه المنطقة نفسها تستضيف مباريات المونديال للمرة الثانية على ملعب جديد هذه المرة.

0: إذن صورة قادمة من بوسطن مشاهدينا التي كما أشرنا تعيش على وقع هذا الحدث الكبير، وهذه المباراة المهمة لحساب ربع النهائي وبين منتخبين قويين أبديا كل الطموح في هذه النسخة. لمتابعة وتحليل هذا اللقاء مشاهدينا أرحب بنجوم التحليل بقنوات بين سبورت، وأبدأ بالفريق المضيف تنظيميا وهو الفريق الفرنسي، روبرت بيريز نجم كرة القدم الفرنسية المشارك كذلك في مونديال 98 والذي كان من الجيل الذهبي اللي فاز 98 بالمونديال وكأس أوروبا عام 2000. أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير للجميع.
0: أرحب كابتن ربيع العفوي الدولي المغربي السابق محلل قنوات بين سبورتس وصاحب الرابطة العنق الحمراء اليوم.
2: مساء الخير كما أمسي على ضيوفك الكرام.
0: أهلا وسهلا بكما والكابتن كريم حقي دولية تونسي السابق ومشارك نسخة 2006 من المونديال، أهلا وسهلا بك، إن شاء الله وجهك خير على المنتخبين هذه المرة.
3: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أمين، مساء الخير، تحية ليك، تحية كل المشاهدين.
0: أهلا بكم جميعا. كما أشرت في البداية تغطية كبيرة لهذه القمة الملتهبة النارية بين المنتخب المغربي وكذلك نظير الفرنسي، مثلما هي كاميرات ومراسلو قنوات بين سبورتس منتشرون في كل مكان. أمامكم من سميناه بوجه الخير يوسف شيبو وباسل طبال المتواجدان في أرضية الميدان، سيكونان معنا بطبيعة الحال في هذه التغطية عن قرب ليقرباننا من الأشياء التي نشاهدها عبر الكاميرا وسيكونان العين التي ترصد كل صغيرة وكبيرة. تفضل باسل ويوسف.
4: تحية لك أمين، تحية للجميع كذلك في الاستوديو، وهنا نعيش أجواء حارة ولكن الجماهير المغربية لا تأبه لهذا الحر. رحب بيوسف، مساء الخير.
5: مساء الخير، مساء الأمين وكل ضيوف جماعة إن شاء الله.
4: إذا اليوم أجواء جميلة جدا هنا في الملعب رغم الحر، ولكن جماهير مغربية حاضرة بقوة وكذلك جماهير فرنسية لموقعة قوية، إعادة لنصف نهائي 2022 ولكن بظروف مختلفة وكذلك بتغييرات كبيرة بين المنتخبين.
0: كل توفيق لكما باسل ويوسف. طبيعة الحال سنعود لنتحدث معكما عن هذه المباراة، والسؤال طبيعة الحال يوسف شيبو ليعطينا إحساسه بعد هذه المباراة، المباراة الأخيرة كذلك اللي سبقتها أمام هولندا، الكل كانت لديه ثقة عارمة وقدرة المنتخب المغربي في تحقيق الانتصار. لا أعلم باختصار يوسف إحساسك قبل ساعتين تقريبا من هذه المباراة، تفضل
4: يوسف. أمين يسألك عن الإحساس قبل هذه المواجهة، كان إحساسك كبير بمواجهة المنتخب الهولندي، ولكن اليوم كيف تشعر مع
5: وجود؟ طبعا أنا متفائل دائما كل مباريات أمين، نقدم مباريات في المستوى، ثقة دائما تزداد، الطموح يكبر. مباراة اليوم ربع نهائي مع منتخب يعتبر هو الأقوى في هذه البطولة، لكن احنا عندنا إمكانيات كذلك مع مدرب ممتاز مع لاعبين ممتازين ومع روح قتالية وجماعية مميزة جدا لهذا المنتخب. نتمنى الله إن شاء الله أنهم اليوم يقدموا مباراة كبيرة ويكونوا في المستوى ويكونوا جاهزين لكل شيء. إن شاء الله نشوف مباراة ونشوف إن شاء الله معين هذه المباراة تأهل المنتخب المغربي لدور نصف النهائي.
4: إذا الأجواء ممتازة هنا شاهدنا يعني يأتي يصل المنتخب المغربي وكذلك المنتخب الفرنسي لملعب بوسطن، كما ذكرنا أجواء حارة جدا هنا في أرضية الميدان، ولكن هناك تفاؤل كبير لدى الجمهور المغربي بشكل عام أمين في هذه المواجهة، وهناك طموح للذهاب أبعد مما فعله المنتخب المغربي في 2022.
0: كل شكر لك باسل ويوسف. طبيعة الحال سنعود أو سنعود إليكما بعد قليل. هذه صور وصول المنتخب المغربي عبر الحافلة إلى مكان المباراة، أمامكم لاعبو المنتخب المغربي كلهم طموح ورغبة في تحقيق انتصار سيبقى للتاريخ. ونبدأ بحديثنا عن هذه المباراة مع روبرت بيريز الذي لعب في مناسبتين أمام المنتخب المغربي في السابق، كانت المناسبة ودية، اليوم أجواء استثنائية بذكريات كأس العالم 2022، لاعبون كثر يعرفون بعضهم البعض إلى درجة زمالة واللعب في فريق واحد، هناك من تكون وقع كان ربما قريب من اختيار أو لاعب ألوان فرنسا. كيف ترى هذا المنتخب على الأقل مقارنة مع نسخة 2022، وكيف يراه الفرنسيون بنظرتهم؟
6: فعلا أنا لعبت مرتين أمام منتخب المغرب، وأنت تفضلت وذكرت ذلك، كانت مباريات ودية، الأمر مختلف تماما بطبيعة الحال. اليوم نحن نتحدث عن كأس العالم من جديد بين المنتخبين. كيف أرى المنتخب المغربي؟ هذا منتخب يتطور بشكل جيد جدا. الفارق ربما بين 4 سنوات في الماضي واليوم هو أن الطموح أصبح أكبر. هؤلاء هم لاعبون تطوروا كثيرا وتحسنوا مع منتخب بلدهم، ولكن كذلك مع أنديتهم. يعني ذكرتم ذلك، اللاعبون يعرفون بعضهم البعض، مثلا امبابي وابراهيم دياز يلعبان مع بعضهم البعض في ريال مدريد على سبيل المثال. لذلك اليوم من ناحيتنا نحن نعرف تماما انها ستكون مباراه صعبه معقده كذلك، لانه يوجد كذلك المستوى الذهني الانتقامي كرويا من ناحيه المغرب، وهذا منطقي لانه منذ 4 سنوات كنا قد هزمناهم في دوله قطر هنا 2-0. لذلك اليوم الاشياء تغيرت، ومنتخب المغرب في حال جيد يلعب باقناع. كان هناك اختبار حقيقي لهم أمام منتخب هولندا ونجحوا في هذا الاختبار بامتياز. اليوم مستوى مختلف، لأنه كما ذكرتم فيما يخص فرنسا فهي مرشحة كبيرة، لدينا منتخب جيد جدا، نحن كذلك تطورنا من ناحيتنا منذ النسخة الأخيرة، لذا هذه مباراة ستكون مشوقة بلا شك مع منتخبين جيدين جدا، وبالنسبة لي نفس فلسفة اللعب، الهجوم وإيلام الخصم.
0: مباراة مختلفة كابتن عربية مقارنة مع المباريات السابقة، كما أشرت في البداية التحديات كانت أكبر بالنسبة للمنتخب المغربي الذي واجه مدارس البرازيل، بعد ذلك في أدوار الإقصائية هولندا كندا. اليوم مباراة مختلفة في عدد من الأمور، لكن في الهوية الهجومية متشابه.
2: هو كإضافة من خلال ما قاله الكابتن بيريز، أعتقد بأن المباراتين الوديتين كانتا في كأس الحسن الثاني،
0: دورة حسن الثاني صحيح،
2: وكانت فعل خير عليهم لأنهم لعبوا المرة الأولى وفازوا بكأس العالم، ثم أعادوا الكرم مرة ثانية وفازوا باليورو. بالتالي الأكيد بأنه تبقى هذه البطولة وكأس الحسن الثاني بالنسبة لهم شيء جميل ولا ينسوا بكل تأكيد. ثم بالنسبة لما قلت، أعتقد بأن مباراة في رأيي الشخصي لكتابة تاريخ جديد، مباراة لتأكيد إنجاز 2022، كما ممكن اعتبارها بوابة لتحقيق ممكن هدف الإطار الفني، هدف اللاعبين وهدف المغاربة، بحكم أننا تأهلنا لنصف نهائي النسخة الماضية، وبالتالي المسار الجيد الذي يبصم عليه المنتخب المغربي بحكم أن الوحيد كمنتخب عربي وإفريقي يتواجد ضمن 8 الكبار. والأكيد بأن مباراة يجب على اللاعبين ويجب على الإطار الفني أن الكل يكون حاضر على جميع المستويات، سواء كان البدني الفني التكتيكي الذهني خاصة، وعملية كذلك تدبير المباراة خاصة أثناء لعبها، وكذلك تدبير فترة ضعف وفترة قوة المنتخب المغربي الذي في رأيي الشخصي أتمنى على أنه في فترات قوته يكون أكثر نجاعة على مستوى تسجيل أهداف. في رأيي الشخصي ممكن هذه النقطة السلبية للمنتخب المغربي، أتمنى أن يكون اللاعبون موفقون في تجسيم الفرص التي تتاح لهم، لأن شاهدنا في كل المباريات المنتخب المغربي تحصل على العديد من الفرص لكن لم ينجح في تجسيمها. اللهم ممكن في مباراة كندا، وانطلاقا من هذه المباراة كممكن نقطة ثانية في رأيي الشخصي يجب أن نتفاداها، هو الشوط الأول الذي لعبه المنتخب الكندي، أتمنى أن لا يتكرر، وبالتالي الأكيد بأن العوامل الأخرى في رأيي الشخصي كلها تلعب لمصلحة المنتخب المغربي ليحقق إن شاء الله نتيجة استثنائية وإنجاز تاريخي يفرح به الشعب المغربي إن شاء الله.
0: كابتن كريم، عندما تسأل اللاعبين أو المدربين قل لك أنه رد الاعتبار ومباراة انتقام أشياء غير موجودة في القاموس، لكن هذا واضح أنه كلام مؤتمرات وكلام دبلوماسي. إذا هزمت أمام منتخب في نسخة سابقة أخرجك من نصف النهائي وستلعب أمامه اليوم، أكيد تدخل المباراة وعينك وذكرياتك في 2022. سأترك لك الجواب، لكن بعد تعليقنا على هذه الصور القادمة من أرض الحدث، طبيعة الحال قرب وصول حافلة المنتخب الفرنسي إلى ملعب المباراة في انتظار خروج العناصر الفرنسية التي طبيعة الحال كذلك تهدف إلى تحقيق انتصار في هذه البطولة في هذه المباراة ومواصلة المشوار، مشوار يرشح الفرنسيين ليس فقط للفوز وإنما للفوز بكأس العالم بعد أن كان وصيفا للنسخة الماضية. تفضل كرت.
3: أعتقد أن أكيد أنه يعني مباراة رد الاعتبار أنت سميتها أكيد عناوين يعني إعلامية طبعا مهمة للتاريخ، لكن أعتقد على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الإطار الفني يختلف الأمر. يعني مباراة جديدة في يعني كأس عالم جديدة، عديد اللاعبين تغيروا من الفريقين رغم أنه النواة يعني يعني نفسها. مستوى المنتخب المغربي تغير بنسبة كبيرة من 2022 إلى كأس العالم أمريكا، خاصة على مستوى الهجومي على مستوى وضوح الأفكار. أعتقد أن المنتخب المغربي أصبح أكثر نضجا وأكثر حضورا وقادر أنه ينافس المنتخب الفرنسي الذي يبقى هو المرشح رقم واحد، هذا شيء واضح. لكن ما يختلف أنه الوجه الذي ظهر به المنتخب المغربي في هذه الدورة في كل المباريات تقريبا يعني وجه هجومي منظم، حتى على مستوى الدفاعي يعني فما فكر واضح، فما طريقة دفاع واضحة وترتقي إلى المنتخبات الكبرى. هذا ما يعني ميز المنتخب المغربي على المنتخبات الإفريقية الأخرى، هو طريقة اللعب الهجومية المنظمة تعتمد على يعني جودة عالية من اللاعبين وعلى فنية عالية من اللاعبين اللي حقا يعني تميزوا في هذا كأس العالم وقادرين أنهم حتى يعني يفوزون على منتخب مثل فرنسا دون نجوم.
0: دعونا الآن مشاهدينا نتحول إلى مراسل قنوات بين سبورتس عمرو فهمي المتواجد الآن خارج الملعب ليطلعنا على الأجواء خارج هذا الميدان عن الحضور الجماهيري كذلك للمنتخبين الفرنسي والمغربي. تفضل قربنا من الصورة عمرو.
7: مساء النور أمين. يعني أجواء مغربية بامتياز، صحيح هناك حضور كبير للجماهير الفرنسية ولكن دائما جماهير المغرب تصنع الحدث. معنا هنا بعض الجماهير المغربية، دعنا نستطلع آراءها قبل هذه المباراة المرتقبة ضد فرنسا. يعني فرنسا ينظر إليها على أنها الفريق الأقوى على الورق في هذه البطولة، لكن كيف ترى حظوظ أسود الأطلس؟
8: تماما، هي منتخب فرنسي من أكبر مرشح للفوز بكأس العالم، لكن متفائلين إن شاء الله نفوز إن شاء الله ونتأهل نصف النهائي 1-0 النتيجة المتوقعة.
7: أعطيني توقعا لأسود الأطلس في هذه المباراة.
9: توقع ديالي إن شاء الله المباراة ديال اليوم هو انتصار إن شاء الله. غيكون مباراة صعيبة وصعيبة بزاف، ولكن إن شاء الله غادي نفوز. غيكون انتصار صعيب ولكن إن شاء الله الفوز غيكون حليف ديالنا إن شاء الله.
7: جئتم من المغرب أم مقيم؟
10: من المغرب.
7: من أي مدينة في المغرب؟
10: من الجديدة.
7: من الجديدة.
10: الجديدة.
7: أعطيني توقع من الجديدة إلى كل أنحاء المغرب.
8: التوقع على أنه إحنا متفائلين خير، لو يعني حتى ولو كنسمعوا بأنه كل شيء كيقول بأن فرنسا هي المؤهلة باش تفوز بكأس العالم، لكن إحنا اعتقادنا وثقتنا في المنتخب ديالنا كبير، ولذلك إحنا ما كناش غادي يعني كل ما كانت الثقة ما غاديش نتمو جايين هاد المسافة كلها. وإحنا يعني فتنا في جميع المباريات، تابعنا المنتخب ديالنا، وهذا الشيء ما كيزيدنا إلا شرف وطموح إن شاء الله وبالفوز إن شاء الله بإذن الله.
7: إن شاء الله بالتوفيق لوصول الأطلس. يعني بهذه المشاعر حقيقة المنتخب المغربي رفع السقف عاليا وصار من المنتخبات المصنفة عالميا، وبحضوري في هذا الدور في هذه النسخة يثبت أن ما تحققه في قطر لم يكن من قبيل الصدفة. أعود إليك أمين.
0: شكرا جزيلا لك عمرو فهمي، كنت معنا من خارج أرضية الميدان أو من خارج الملعب بشكل عام. أمامكم صور لغرفة ملاعب المنتخب المغربي بطبيعة الحال في انتظار هذه المباراة. نتحول مباشرة إلى الدوحة القطرية، معنا حمد النواف الذي سيقربنا من الأجواء الجماهيرية، ونعلم جيدا أن هناك طبيعة الحال عدد كبير من الجاليات المغربية وكذلك العربية الذين يختارون التجمع في أماكن معينة في مقاهي أو مناطق مشجعين لمتابعة مثل هذه المباريات مجتمعين وفي أجواء تشبه إلى حد ما تلك التي يمكن أن يعيشها المشجع في المباراة. تفضل حمد قربنا من الصور.
11: مرحبا أمين، سعد الله مساكم مشاهدينا الكرام. ما هو مضمون صراحة أن الإثارة ستنطلق بعد الصافرة، صراحة الكل يتمنى هنا المنتخب المغربي لمواصلة مشواره كون المنتخب العربي والفريق الوحيد في هذه الدور. أجواء جميلة، أجواء رائعة نعيشها هنا مع الجماهير المغربية والجماهير العربية، أجواء مميزة. قبل ساعات حتى من انطلاق المباراة، منذ دعنا نقول الساعة السادسة والسابعة، الجماهير تتوافد بشكل كبير في كل ربوع قطر.
12: طبعا السلام عليكم. أولا كنشكروا البي إن سبور على هذا الالتفات وعلى هذه التغطية الرائعة. أولا الجماهير المغربية جماهير محبة وعاشقة لكرة القدم، أطفال وشيوخ وكذلك يعني ناس كبار في كل مكان في المغرب وخارج المغرب. إذا نحن الآن كنحاولوا نساندوا المنتخب ديالنا وكنحبوه، لأن المنتخب المغربي طبعا عنده مدرسة كرة القدم كتحاول تبث أعين كلها الآن على المغرب، هل سيحقق نفس الإنجاز اللي كان في سنة 2022؟ المغرب طبعا سيحقق إن شاء الله في هذه الليلة في هذه القمة أحسن مباراة، وسيفوز إن شاء الله بهذه المقابلة، وسيعلم العالم أنه مدرسة لكرة القدم وسيتعلم منه الأجيال القادمة.
11: صحيح.
12: وشكرا لكم.
11: شكرا يعطيك العافية. أكيد المنتخب المغربي يريد تأكيد مساره ومعادلة ما حققه في قطر، وبعدها التفكير في النهائي. جماهير العربية حتى متواجدة لدعم المنتخب.
13: نحن من سوريا كنا مع كل المنتخبات العربية، قطر والسعودية والأردن وكل المنتخبات العربية، زعلنا طلعت مصر، لكن إن شاء الله أملنا بالمغرب كبلد عربي وبلد مسلم إن شاء الله وصلنا النهائي تحقيق البطولة إن شاء الله
11: بإذن الله. توقعاتكم شباب مباراة كبيرة اليوم؟
14: مباراة أول حاجة صعبة، راح تكون ند لند. أول حاجة أتمنى الفوز المغرب، لأن المباراة راح تكون صعبة، يعني في تخوف كتير بالنسبة للجماهير المغربية هون داخل الدوحة ولا خارج الدوحة، في العالم كل تقريبا كل الجماهير المغربية اللي بتساند المغرب في تخوف كبير.
11: جاهز اليوم؟ جاهز اليوم يبين عليك.
15: اليوم جاهزين جهاز لا تجهز في الجهاز الوطني العالمي. اليوم إن شاء الله راح نصفي حسابات فرنسية وراح نشرف العرب. تذكروني
11: ديما مغرب، نقول ديما مغرب دائما. ديما مغرب،
16: ديما مغرب، ولكن ليس هناك ما يقال بعد الذي قيل من بعض الزملاء معنا. ان شاء الله اليوم الفوز مؤكد مؤكد، وديما مغرب وديما سلا وديما القريه وديما الرباط.
11: الله يعطيكم العافيه. توقعاتكم للمباراه
17: ان شاء الله 2-0، قلناها اول مره 2-0.
11: الله يعطيكم العافيه. اذا امين، كما ترى الصوره هنا خلفي اعداد جماهيريه كبيره صراحه تتواجد لمشاهده هذه المباراه. الكل سعيد، الكل متعطش لرؤية المنتخب المغربي وماذا سيقدمه اليوم أمام المنتخب الفرنسي. أجواء مميزة نعيشها وكأني أعيد ذكريات كأس العالم 2022 حينما كنت قريب جدا من الجماهير المغربية التي كانت في كل دور تتواجد وتدعم المنتخب، واليوم نتمنى كذلك أن يستطيع المنتخب المغربي الخروج بالنتيجة المرضية التي ترضي جميع الجماهير التي تتواجد في كل ربوع قطر. عودة إليكم.
0: شكرا جزيلا لك حمد نواف، كنت معنا من الدوحة القطرية، وطبيعة الحال حضور جماهيري مميز في المقاهي ومناطق المشجعين لمتابعة هذا اللقاء الذي روبير يعتبره كثيرون خصوصا على مستوى الصحافة الفرنسية أنه اللقاء الأصعب أو الاختبار الأهم للمنتخب الفرنسي أمام منتخب لم يخسر أي مباراة إلى حد الآن، هل تتفق مع ذلك؟
18: Écoutez, oui, je suis assez d'accord.
19: نعم، أنا يجب أن أوافق مع هذا التحليل. حتى الآن نحن واجهنا منتخبات جيدة وعرفنا كيف نفوز ونتعامل مع المباريات ونسيطر على موضوعنا، ولكن اليوم نحن في ربع النهائي أمام المنتخب المغربي، منتخب نعرفه جيدا، لاعبون نعرفهم جيدا كذلك، قلنا هذا منذ البداية، هذا منتخب تطور كثيرا منذ النسخة الأخيرة لكأس العالم هنا في دولة قطر مع مدرب جديد، ولكن يبقى بفلسفة لعب جيدة هجومية، التمركز بشكل جيد، متوسطو الميدان ممتازون، جيدون فنيا كذلك، ويستحوذون على الكرة بشكل جيد. اليوم المنتخب المغربي قد يؤلم منتخب فرنسا في وسط الميدان، ولكن نحن نعرف كذلك القوة الضاربة من الناحية الفرنسية عندما نستحوذ على الكرة ونكون مهاجمين، لذلك يجب أن نعرف كيف سيتمكن المغرب من السيطرة أو احتواء الهجمات الفرنسية، كيف سيكون التواصل بين مايكل أوليزي وكيليان مبابي وكيف يقطعون هذا التواصل. هناك بعض النقاط التي سوف ننظر إليها على أرضية الميدان لاحقا، ولكن بصراحة اليوم المنتخب المغربي يستطيع أن يقلق منتخب فرنسا ويستطيع أن يجعل فرنسا تواجه صعوبات، لأنني أرى بأن الفوارق مقارنة بأربع سنوات إلى الوراء هو وسط الميدان، هذا الوسط جيد جدا من ناحية المغرب.
0: صدقت، لأنه وسط الميدان المغربي يعتبر أقوى خط إلى حدود اللحظة في هذا المنتخب. سنتحول الآن إلى ميامي، معنا من هناك مشاهدنا إبراهيم خضر من منطقة المشجعين ليقربنا من الأجواء قبل أقل من ساعة ونصف على انطلاق هذه المباراة. تفضل الكلمة لك إبراهيم.
20: مساء الخير. مين بالفعل هنا من منطقة أوشن درايف الشهيرة في ساوث بيتش في جنوب مدينة ميامي. المشجعون سواء من الفرنسيين أو المغربيين أو غيرهم من الجنسيات يستعدون ليتظللوا نوعا ما بمطعم أو في أمام شاشة ليشاهدوا المباراة، لأن درجة الحرارة وصلت إلى حوالي 37 هنا ما وزد على ذلك الرطوبة. معنا مشجعات من فرنسا. Welcome to Bein Sports. How do you
19: مرحبا بكم على قناة Bein Sports. كيف ترون فرنسا اليوم أمام المغرب؟ حسنا، ستسير الأمور بشكل جيد، نتمنى ذلك. هدفان لهدف نتوقع. من هو أفضل لاعب تعتمدون عليه في فرنسا؟ إمبابي وأوسمان ديمبلي. بالنسبة لكم، هل ترون فرنسا مرشحا للفوز؟ نعم بالتأكيد بالتأكيد.
20: ومعنا كذلك هذا الرجل من البرازيل لكنه يسكن في الدوحة وعاش ذكريات أجواء كأس العالم في الدوحة، واليوم هو في ميامي. Welcome to Bein Sports.
19: مرحبا بك على قناة Bein Sports. كيف ترى هذه المباراة اليوم؟ فرنسا والمغرب، وماذا تتذكر كذلك من المباراة الأخرى بينهما آنذاك في الدوحة منذ 4 سنوات؟ نعم كنت في الدوحة منذ 4 سنوات، والمغرب فعلا كان جيدا جدا. أنا أساندهم اليوم، يلا شباب كما قال، ونتمنى أن يفوز منتخب المغرب. نحن هنا لنساعدهم. لم تكن درجة الحرارة هكذا منذ 4 سنوات كما هي اليوم هنا في ميامي أو في أماكن أخرى. فعلا فعلا ليس بنفس الحرارة لو قارنا بالدوحة، ولكن عم درجة الحرارة مرتفعة، لكن نحن في حالة أنا في حالة جيدة، أنت ربما تواجه صعوبة أكثر. درجة الحرارة مرتفعة وستكون كذلك المباراة بحرارة عالية أيضا. شكرا.
20: إذن من بعض من الأراء من نراهم ونلتقي بهم هنا في شارع أوشن درايف في ميامي في جنوب المدينة. عودة إليك.
0: شكرك جزيل الشكر إبراهيم خضر من ميامي الأمريكية. سنعود ونتواصل معك بطبيعة الحال في إطار هذه التغطية المتواصلة لقمة ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026. نتحول الآن مشاهدينا لنستمع لما قاله مدرب المنتخب المغربي محمد الوهبي قبل قليل.
19: مرحبا بك إلى ربع النهائي سيد مدرب، مباراة رائعة، حدثنا عن التحضيرات التجهيزات وإحساس فريقك. مرحبا. التحضير كان نفسه، أنا تحدثت عن ذلك مع اللاعبين منذ قليل في الحقيقة، قائلا لهم بأننا في الحقيقة قمنا بنفس التحضير ولدينا نفس العادات مهما كان الخصم الذي سنواجهه ومهما كان موضوع المباراة. نحن نعم في ربع نهائي كأس عالم بلا شك، وإذا ما وصلنا إلى هذا المستوى فهذا يعني أننا قمنا بأشياء في شكل جيد، وعلينا أن نواصل في فعل نفس الأشياء بنفس الطريقة. أحس بأن المجموعة مركزة تماما، مدركة لأهمية المباراة، هناك رغبة في تقديم مباراة كبيرة كذلك اليوم. أظن بأن المجموعة هي التي ستصنع الفارق. هذه مرحلة كبيرة، مباراة مهمة. ما هي رسالتك الأخيرة للاعبين قبل دخول أرضية الميدان؟ أن نبقى بهويتنا، أن يكون لدينا نفس الطموح نفس الرغبة، أن يكون لدينا رغبة الفوز دائما مهما كان الخصم الذي يأتي أمامنا، وأن نبقى كما نحن. الحفاظ على الهوية أهم شيء. كما قلت منذ قليل، إذا ما تبلغ ربع النهائي هذا يعني بأنك نجحت فيما فعلته، فعليك أن تواصل بنفس الطريقة. نحن سنفعل ذلك. شكرا لك، حظا سعيدا.
0: استمعنا إلى محمد وهبي مشاهدين مدرب المنتخب المغربي الذي قال إن المنتخب حضر بنفس الأسلوب ونفس الطريقة ولن يتخلى عن عاداته. وهذا سؤالي لك كابتن ربيع. في المباريات السابقة شاهدنا هوية هجومية واضحة مختلفة عن تلك التي لعب بها المنتخب في قطر. في هذه المباراة بالذات أمام منتخب فرنسي يتوفر على قوة ضاربة هجومية، هل وهبي يجب أن يعدل في عدد من الأمور أم يستمر بنفس الطريقة والأسلوب؟
2: هو بداية إذا ما أردنا أن نعمل إسقاط ما بين تجربة 22 وهذه التجربة، الأكيد بأن العديد من الأشياء تغيرت. أولا طريقة لعب، كنا نلعب مع وليد الركراكي بـ4-3-3، أصبحنا نلعب بـ4-2-3-1، بمعنى أن أوناحي أصبح تحت المهاجم، أعطاته ممكن أريحية أنه يكون قريب من المرمى ويسجل أهداف، وهذا ما فعله مع المنتخب الكندي. ثم لاعبي ميدان على مستوى الجودة كما قال بيريز، يعني زادت من جودة وسط ميدان الفريق. قبلا كنا نلعب مع بأملاح وأمرابط، حاليا بوعدي والعناوي تقريبا يعني نموذجين مختلفين إن صح التعبير، ببعدي على مستوى الجودة وتنظيم اللعب، العناوي على مستوى حجم اللعب وكذلك قيام بعامل الربط كما يقال وسط ميدان بوكس تو بوكس، وهذا ما يخلي على أن وسط ميدان إن صح التعبير متكامل على جميع المستويات. ثم النقطة الثالثة، أصبحنا نلعب برأس حربة وهمي اللي هو الصيباري، وحتى اللاعب رحيمي هو في الأساس تأسيسه يعني على مستوى جناح وليس رأس حربة كلاسيكي. هذا كذلك من أهم التغييرات في رأيي الشخصي التي تحسب للاعب وهبي. أنا شخصيا صراحة لما أشاهد هذا المنتخب يذكرني بالمنتخب أقل من 20 سنة، نفس الأفكار على مستوى البناء من الخلف، دائما ما تلاحظ 3 لاعبين على مستوى الخلف، إذا لم يكن مزراوي أكيد بأنه لاعب الذي يسقط سواء كان العناوي أو كذلك اللاعب بوعدي، على مستوى الهجومي الأكيد بأن هناك لا مركزية للعديد من اللاعبين. ثم النقطة الأهم هي توظيف حكيمي وكأنه يتم توظيفه مع باريس سان جيرمان، تلاحظوا على الجهة اليسرى، تلاحظوا كمهاجم، هذا ما لم يكن مع وليد الركراكي، كان دائما الظهير الأيمن الكلاسيكي. والأكيد بأنه أنا شخصيا كما قلت على مستوى التعديل وعلى مستوى ممكن الفكر في رأيي الشخصي فالمنتخب المغربي يظهر بشكل أفضل حتى على مستوى الاستحواذ، هذا ما لم نعتاد عليه خاصة مع المنتخبات الكبيرة، لما نتكلم على المنتخب البرازيلي، لما نتكلم على المنتخب الهولندي أكيد كان التفوق على مستوى الاستحواذ لهذه الفرق، أصبح العكس، المنتخب المغربي هو الذي يتسيد عبر فترات المباراة، وهذا في رأيي الشخصي ما يحسب كذلك للاعب وهبي الذي في رأيي الشخصي أثبت على إمكانياته، وصراحة أفكاره هي نفس أفكار المنتخب الذي فاز به يعني مع في كأس العالم للشباب، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي بالأربعة أربعة اثنين، سواء كذلك على مستوى لما تكون الكرة لدى المنتخب المغربي بالثلاثة في قلب الدفاع عند بناء الهجمة.
0: للتذكير فقط ستكون هذه المباراة 7 بين المنتخبين الفرنسي والمغربي والثانية بينهما في كأس العالم بعد نسخة قطر. نتحول مرة أخرى إلى استوديو أرضية الملعب، معنا كما تتابعون باسل طبال ويوسف شيبو، تفضل الكلمة لكم.
1: تحية لك مرة أخرى أمين. اقتربت ساعة الحقيقة وهذه المباراة القوية بالنسبة للمنتخبين، امتحان صعب لفرنسا، امتحان صعب للمغرب، الحظوظ 50-50 يوسف، وننتظر التشكيل الأساسية للمنتخبين للتعرف على كيف سيلعبان.
21: طبعا هي مباراة كبيرة، أظن هي أقوى مباراة في ربع النهائي، المغرب مع فرنسا هي الأقوى هي الأفضل. منتخب فرنسا طبعا هو المرشح الأول في هذه البطولة، لكن عندهم إمكانية لاعبين كبار، عندهم مدرب كذلك عنده خبرة وتجربة، مع منتخبنا طبعا المنتخب المغربي اللي بعد مباراة بمباراة يقصد ثقة أكثر، مع المدرب كذلك يدخل في أجواء أكثر في كأس العالم، مدرب أفكاره ممتازة جدا يا باسل، عقليته عنده هذه الروح الانتصارية، وعنده دائما أسلوب وطريقة لعبه دائما. أنا اللي يعجبني في أكثر أنه لا يغرب أسلوبه طارة طرف المنافس، شفنا ضد البرازيل احنا كنا مستعودين، احنا كنا ضاغطين ضغط عالي وكنا اقرب من
1: الشوط الاول، طبعا الشوط الاول كان ممتاز،
21: كنا نفس الشيء ضد هايتي كنا مستعودين، سجلنا 4 اهداف ضد هولندا، هولندا
1: هولندا ربما كان الامتحان الاصعب طبعاً للمغرب، واقنعت بقوه واسلوب مغاير، يعني نشاهد تصريحات المدرب يديشون الذي تحدث يوم أمس عن المنتخب المغربي يختلف تماما حسب رأيي عن المنتخب الذي واجهه في 2022، منتخب يلعب بطريقة مختلفة، يضغط متنوع أكثر، وإذا وصل للدور نصف النهائي في المباراة الماضية في البطولة الماضية فهدفه هذه المرة هو إحراز البطولة.
21: نعرف أن جميعا هذه المباراة في نصف النهائي هي طريقنا النهائي إن شاء الله، لو نلعب بنفس التركيز، ما أهم شيء هو العامل البدني. مباراتنا الأخيرة ضد منتخب كندا شوط أول ما دخلناش المباراة بشكل جيد، بدنيا كنا مرهقين،
1: واليوم إذا دخلت بشكل
21: نتمنى إن شاء الله أن اللاعبين يسترجعوا خصوصا لياقتهم البدنية، أنا مهم جدا بدنيا يكونوا جاهزين وحاضرين بعد المباراة، لأن سنواجه لاعبين عندهم سرعة عندهم مهارة، ولاعبين كذلك يأتون من الخلف خصوصا وسط ملعب، بالتالي يجب كما قلت التركيز مهم جدا، اللياقة مهمة، ونلعب بإمكانياتنا، لا نلعب بإمكانيات يعني نغير أسلوبنا لأنه منتخب فرنسا، لا نلعب نفس الأسلوب نفس الطريقة، نبني من الخلف نستحوذ أكثر، نحاول أن نسيطر على وسط الملعب، وإن شاء الله أهم شيء أنه المنتخب الأكثر في هذه البطولة اللي صنع فرص لكن للأسف نضيع فرص كثيرة. يجب استغلال أقل فرصة ينتج بشكل جيد.
1: طيب على صعيد إضاعة الفرص وعلى صعيد الغياب اليوم صيباري مهاجم أدى بطولة جيدة جدا حتى الآن، بدأ بداية قوية جدا اليوم. رحيمي يفترض أن يبدأ مرة أخرى يعني على بعد دقائق من التشكيلة الأساسية، لكن هناك كذلك شكوك حول شادي رياض، هناك ألم على مستوى الركبة. يعني أنت تفضل أن يلعب، أن يبدأ المنتخب المغربي، أن يبدأ محمد رومي بتشكيلة خالية من المصابين حتى لا يعاني نفس المشكلة التي عانى معه في نصف النهائي؟
21: نعم تبنى ذلك، تبنى اللاعب اللي مش جاهز ما يلعبش لأنه ارتكب خطأ عندما واجه هدف فرنسا في نصف النهائي. كان عندنا أكرد مصاب ولعبنا بسايس كان مصاب ولكن لعب ربع ساعة بعد الخرج. أتمنى إن شاء الله أن اللاعب جاهز بدنيا وجاهز على المستوى الديني هو اللي يشارك. طبعا تكلمت على العام المهم والفريق يعني مختلف عن منتخب 2022 مع مدرب أفكار كذلك، مدرب أسلوب وطريقة تحسابي كرة هجومية، أداء جماعي مميز وكذلك عملية صناعة الفرص. اليوم أنا أشوف المباراة هي في وسط الملعب، من سيسيطر على المسألة الملعب سيسيطر على المباراة. يجب أن نكونوا حاضرين خصوصا عندهم خط هجومي ناري الأربعة أوليسي مبابي باركولا وديمبلي لاعبين مميزين عندهم سرعة عندهم مهارة. يجب وسط الملعب دائما يكون دائما قريب من المدافعين والبلوك دائما يبقى بين وما يعطوش مساحات وراء، يعني لعب ميد يعني بلوك ميد بل بلوك احيانا منخفض واحيانا نحاول نضغط عليه في امركم ولو حاولنا نسجل بدايه مباراه بالعكس سنسهل علينا الماتش افضل.
1: طبعا المنتخب الباراغواياني في المباراه الماضيه مع فرنسا لعب باسلوب مغاير تماما، طبعا لا يشبه باي شكل من الاشكال اسلوب المنتخب المغربي، ولكن احرج فرنسا في تلك المباراه. لو لم تاتي هذه ركله الجزاء ربما كنا قد شاهدنا سيناريو مختلف مع فرنسا في نهايه المباراه. اليوم اعتقد ان المنتخب المغربي كذلك يعرف ان المساحات هي مفتاح فرنسا ويجب عدم اعطاء المساحات للاعبين مثل اوليسي مثل ديمبلي.
21: اول شيء المنتخب المغربي اسلوبه مختلف عن الباراغواي. الباراغواي دائما لعب في دفاع منخفض واعتمد اكثر شيء على المرتدات وعلى التحولات السريعه لانه ما عندوش امكانيات اكثر، لم يعطي المساحات لخصوصا المهاجمين وهذا نجح فيه. طبعا المنتخب المغربي لا عندنا كواليتي في وسط الملعب، عندنا الهجوم سواء رحيمي كما تكلمنا رحيمي ميزو عنده لاعب سريع لاعب سجل اهداف دائما اصبح له ثقه اكثر، والاطراف دائما يا خنوس يا ابراهيم دائما دخولهم لهم.
1: طيب يوسف لدي تشكيل أساسية مع مينيون في حراسة المرمى، دينيو وبافيكانو كوندي وصليبا، ليس هناك تغييرات في الدفاع، كوني ورابيو، عدم وجود تشواميني مرة أخرى، نفس تشكيلة الباراغواي، ديمبلي مبابي أوليسي ودوي لا يبدأ بباركولا اليوم يبدأ بدوي.
21: دوي كذلك هو نفس تقريبا نفس الإمكانيات نفس المهارات، لاعب يلعب جالي وسط بشكل جيد، لاعب مراوغ ولاعب يعطيك دائما الإضافة، يعني تقريبا نفس الأسلوب نفس طريقة اللاعب. كما قلت دائما الخط الأقوى عندهم هو الخط الأمامي، يجب عزل المهاجمين، عدم اعطائهم المساحات وعدم كذلك الضغط على وسط الملعب للعب كرات للاعب المهاجمين. لو نجحنا في هذا الامر ممكن نحاول ونسهل عند الماموريا ومباراه ان شاء الله بشكل افضل ان شاء الله.
1: طيب سريعا ايضا تشكيله المنتخب المغربي مع ياسين بونو في حراسه المرمى، حكيمي مزراوي ديوب وصلاح الدين شادي رياض.
21: اليوم يلعب المزراوي في قلب الدفاع هو لاعب ديوب، وانا اظن هذا اختيار افضل مع صلاح الدين يدخل كظهير ايسر وحكيمي كظهير ايمن اظن الافضل، وهذه كنت اتوقعها طبعا قبل هذه المباراه.
1: وعادي شمس الدين طالبي وناحي خنوس عيناوي وابراهيم دياز، هذا يعني ان رحيمي
21: لا يبدا يلعب بلعب يوم يلعب بدون راس حربه، كذلك يلعب دائما بمهاجم الوهمي. طالبي قدم مباراه كبيره الصراحه، كان يحتاج فرصه انه يبدا اساسي لانه كل مباراه يدخل فيها ويغير نتيجه المباراه، شاهدناه كان اخر مباراه ضد كندا وكذلك ضد المنتخب الهولندي.
1: شكرا يوسف، عوده من جديد للاستوديو مع امين عوده اليك من جديد.
0: شكرا لك باسل والشكر موصول أيضا ليوسف. طبيعة الحال نوصيك يا باسل على يوسف لأنه يتحمس كثير وصوته يروح مع عاوزين صورة الصوت إن شاء الله بعد نهاية المباراة. شكرا جزيلا لكم، دعونا نستمع لما قاله لوكا دين لاعب المنتخب الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.
4: بونجور لوكا.
5: مرحبا لوكا. فرنسا المغرب لمكان في نصف النهائي بالتأكيد هناك أهمية كبيرة لهذه المباراة، هل أنتم جاهزون؟ نعم نحن نجهز منذ 5 أيام لهذا الموعد، وكلما اقترب الموعد وكلما تقدمنا في المنافسة كلما قدمنا مباراة كبيرة.
19: كيف جهزتم؟ الاستشفاء بعض الوقت للعمل كذلك على بعض التفاصيل وهذا فعلا أرحنا خمسة أيام جيدة. قمتم بتحليل منتخب المغرب ومسارها الرائع حتى الآن، أي مباراة تنتظرونها؟ ننتظر مباراة بمستوى ربع نهائي كأس عالم، مباراة بشراسة كبيرة جدا، ثنائيات كبيرة، نحن نعرف مستوى هذا المنتخب المغربي أثبت نفسه خلال هذه المنافسة وعلينا أن نفعل ذلك أيضا. هل من خطة لحكيمي؟ كلا لا خطة، نحاول أن نقوم بعملنا كما يجب أمام منتخب مغربي متكامل ببساطة. حظا سعيدا، شكرا.
0: منتخبان عبارة عن كتاب مفتوح بين بعضهما البعض، ما ينتظر أن نشاهد مباراة مميزة على جميع المستويات تليق بقمة في ربع نهائي كأس العالم. دعونا نتوقف مشاهدينا مع فاصل قبل أن نعود لنواصل. We'll be right back.

أعزائي المسافرين، وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن.

0: See ya.
1: Thanks.
2: Please be Becky. Please be Becky. Henri, again.
3: أسي؟
4: شين بالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: ما أحب أسافر في الصيف،
2: بس قدر غير
1: خير أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
3: ها براي
1: براي،
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: عادي نمدد يومين،
3: بنمدد اسبوع.
4: انا اصلا صاحي.

0: يا يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
1: أنا زي
2: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
3: بنات بطلب أشياء من بنك ستيشن ماركت، تبون شيء؟
4: كروسون
3: كامومبير اي فروماج اي مونتال فواغرا اي ريزان روج.
5: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح، شجع خلي التوصيل علينا،
6: اطلب الحين مع وي اير. النت جاهز على طول، يركب هوا يشتغل هوا، اسرع نت هوائي للبيت في مصر بسرعه توصل لحد 400 ميجا في الثانيه، وممكن تنقله معاك بسهوله لاي مكان، وكمان خصم 50% على الراوتر وباقات تبدا من 290 جنيه وبتوصل لحد 500 جيجا. وي اير اسرع انترنت هوائي في مصر، وي غير اي حد.
7: اهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذا الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة المنتخبين الفرنسي والمغربي لحساب ربع نهائي كأس العالم. امامكم مصفورة من مختلف المدن المغربية والأوروبية، مراسلو بين سبورتس منتشرون في كل مكان، مناطق المشجعين كذلك ممتلئة بالجماهير التي ترغب في عيش هذه المباراة في أجواء استثنائية، منهم عدد كبير لم يستطع الذهاب إلى الولايات المتحدة وها هي توفر لهم الرباط في ملعب موليسك مثلا، منطقة تشجعين وعدد من المقاهي طبيعة الحال، الملايين من المغاربة وغيرهم سيتسمرون أمام الشاشات لمتابعة هذه المباراة المهمة. أرحب من جديد بمحلل قنواتي بين سبورتس وأذهب إليك ربيع عن هذه الخيارات المميزة التي يتوفر عليها ديدييه ديشان.

0: فريقا متكاملا. التغيير الوحيد ربما الذي حدث لأن كوني يعوض تشواميني, لأن تشواميني كما تعرفون كان مصابا في المباراة الأخيرة أمام باراغواي, ولكن بصفة عامة وعادة نفس التشكيلة نفس الهيكل, كذلك لا يوجد تغييرات كثيرة جدا في الدفاع خاصة كذلك, لذا هذا فريق قوي صلب مستقر كذلك, وقلنا ذلك منذ حين وأنت ذكرت ذلك. هناك القوة الضاربة في الهجوم وهي مهمة جدا, وسط الميدان كذلك جيد جدا مع مايكل أوليزي, هناك الكثير من الأشخاص اليوم الذين اكتشفوا هذا اللاعب, لذلك هذه ربما آلية جديدة
1: اكتشفوا في مكان آخر, لأنه وجود ديمبلي على اليمين يزعج إلى حد ما تواجد لاعبين في نفس الإمكانيات, وإمكانيات أوليزي في وسط الميدان والتمرير والضرب بين الخطوط أفضل.
0: وافقك تماما, عندما ننظر إلى موسم مايكل أوليزي في بايرن ميونخ كان يلعب على الجهة جيدا وجيدا جدا ممتازا, وعلاقته كانت جيدة جدا مع هاري كين. اليوم نظرا كذلك إلى أن مهاجمنا هو كيليان مبابي, لذلك كان علينا أن نقوم بتغيير أوسمان ديمبيلي وربما وضع على الجهة اليمنى, وهذا يعني بأن اللاعب رقم 10 اليوم هو مايكل أوليزي مركز الرقم 10 طبعا, ونحن ندرك بأنه يملك مستوى رائع, فنيات ممتازة, يتناقل بشكل جيد جدا, دائما ما يعطي حلولا لزملائه كذلك. إذن على المباريات الأخيرة رأينا هذه العلاقة التي بنيت بينه وبين كيليان مبابي, علاقة ممتازة, وهذا ما كنت أقوله. اليوم يجب على الوسط المغربي أن يقطع هذه العلاقة بين أوليزي ومبابي, هذا صعب ليس بالأمر السهل بالمرة, لكن منتخب المغرب يملك لاعبين جيدين ويمكن أن يؤلمنا.
2: على ذكر أوليزي يذكرك بالصانع العاب الكلاسيكي لما يكون يلعب في قلب الملعب, يعني لاحظنا بأن السنوات الأخيرة اللاعبين المبدعين أصبحوا يلعبون سواء على الطرف اليمين أو الطرف اليسار, لكن أوليزي شخصيا لما تشاهده يلعب خاصة في عملية التمريرات البينية الدقيقة يذكرك بصانع ألعاب الكلاسيكي عندك المارادونا بلاتيني وغيرهم في التاريخ, زيدان كذلك بطبيعة الحال. أكيد بأنه هذا ما يميز كذلك هذا اللاعب من خلال ما يقدمه خاصة في كأس العالم وفي مركز القلب وليس في جناح كما يلعب مع بايرن ميونخ.
1: سنعود إلى هذه النقطة وكذلك إمكانيات كل منتخب في كل خط بالنسبة لهذه الإمكانيات الفردية الكبيرة على مستوى المنتخب الفرنسي, طريقة الحد من خطورتها خصوصا على مستوى الدفاع المغربي الذي يعتمد خصوصا في الأطراف عن صعود حكيمي مساهمته على مستوى خط الهجوم, اليوم في ظل هذه الظروف أمام هذا المنافس يستحسن أو تعتقد أن المدرب سيطلب من حكيمي التريث لعب بمراحل عدم تهور في بعض الأحيان؟
3: أول عامل هو وأهم عامل أعتقد هو التركيز, تركيز في مباريات مثل هذه اللاعبين على تراز أعتقد أن التركيز لازم يكون 100%, كذلك العامل البدني كل المراكز, لا ليس لقال يعني الفرصة أنك تخطأ أن تكون يعني في وضعية غير مناسبة للدفاع, أعتقد كذلك عدم طرق المساحات اللاعبين مثل مبابي كذلك أوليزي كذلك ديمبيلي عندهم السرعة عندهم يعني كيفية وحسن إنهاء الفرصة التمركز يعني ممكن حتى يكون يعني غير موجود أو يعطيك يعني الإحساس أنه غير موجود لكن يعني بسرعة ممكن يفاجئك, عامل المفاجأة عامل يعني تغيير الريتم هذا مهم جدا. أنا المنتخب المغربي لديه ميزة على مستوى الدفاعي, ليست ميزة فردية بل ميزة جماعية, أنه يدافع بعد خسارة الكرة, وهذه حاجة يعني شيء جديد بالنسبة للفرق الإفريقية مش متعودين عليه. المنتخب المغربي صار لما يخسر الكرة على طول يظل يعني في مناطق
1: يضغط خاصة من أجل
3: ويحد من خطورة المنافس خاصة في الكرة الأولى, هذا مهم جدا لأنه المنتخب الفرنسي لو تعطيه الوقت أنه يلعب الكرة الأولى والثانية صعب, لا يوصل الواحد ضد واحد أو اثنين ضد واحد صعب جدا. أعتقد على المستوى الفردي لاعبين يعني مدافعين المغاربة يعني لديهم إمكانيات فردية دفاعية قادرين أنهم في واحد ضد واحد يقوموا بمجهودات طيبة, وشاهدناهم حتى ضد سرعة المنتخب الهولندي في الهجوم في عكس الهجوم كانوا طيبين. دخول المزراوي يعني ممكن المحور الدفاع وصلاح الدين على الجهة اليسرى أعتقد أنه طبعا يعني اللياقة البدنية لشادي رياض أعتقد أنه ليست كافية لبداية المباراة, أعتقد أنه اختيار طيب خاصة على مستوى الخبرة, مزراوي لاعب ذكي لاعب عنده السرعة قادر أنه يتأقلم مع المهاجمين المنتخب الفرنسي,

0: أعتقد أن المنتخب المغربي لابد أن يكون يختار منطقة الدفاع تكون يعني في وسط الميدان وليست يعني بالمخافضة وليست بالعالية، لأنه في المنتخب الفرنسي لا تقدر تضغط يعني 90 دقيقة مستوى عالي، عنده فنيات، عنده يعني إمكانية أنه بلمسة اثنين يخرج السرعة. فأعتقد أنه وسط الميدان سيكون مفتاح المباراة.
1: دعونا نعود مرة أخرى مشاهدينا إلى أرضية الميدان، سنتابع هذه المرة مع باسل طبال ويوسف شيبو نظرة وصورة عن غرفة ملابس المنتخب المغربي قبل هذا اللقاء.
2: تحية لكم من هنا من غرفة ملابس المنتخب المغربي في ملعب بوسطن قبل هذه المباراة في الدور ربع النهائي في مواجهة المنتخب الفرنسي. المنتخبان تواجها في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر. وأرحب أيضا بيوسف شيبو. يوسف مساء الخير، تعرف هذا المكان جيدا، كأس العالم 98 كنت حاضر في غرفة ملابس منتخب
3: طبعا المغربي. ذكريات قديمة، نتمنى إن شاء الله المنتخب المغربي اليوم الفوز. طبعا غرفة الملابس هذه الفترة تكون دائما ضغط عالي جدا على أي لاعب قبل بداية المباراة، لكن مع بداية المباراة أظن الضغوطات كلها تتلاشى، كل لاعب عنده أفكار وعنده طريقته كيف يتخلص من الضغوطات. وكما نشاهد دائما يعني لاعبين، هناك من يسمع موسيقى، هناك من
2: يحاول التركيز يعني
3: قدر التركيز نعم، والابتعاد دائما وتقليل الضغوطات هذا الأهم. كما قلت مع بداية المباراة الكل ضغوطات تتلاشى، وبالتالي نتمنى إن شاء الله.
2: يعني هنا أيضا توقف يوسف عند ثلاثة لاعبين مهمين جدا، إبراهيم دياث الذي ساهم في تسجيل 10 أهداف في عام 2026 مع المنتخب المغربي، 4 تمريرات حاسمة، رحيم الذي اليوم يحل مكان صايباري يفترض، وكذلك وناحي الذي سجل في المباراة الماضية. ثلاثة لاعبين مهمين جدا،
3: كل لاعبين مهمين، مش ال11 تقريبا كل لاعبين، حتى لاعبين الاحتياط، وشاهدنا لاعبين الاحتياط دائما يعطوك الاضافه وما يغيروا اكثر من النتائج. طبعا تكلمت على اللاعبين هؤلاء اللاعبين، وناحي اللاعب شاهدنا اخر مباراه كان مميز، سجل هدفين، رحيم كذلك سجل هدف. انا يعجبني اكثر رحيم، انه ما شاء الله عليه ياخذ ثقه من مباراه الى اخرى في غياب صايباري للاسف. اظن الان رحيمي انا في اعتقادي ان شاء الله سيكون اليوم هو الـ البطل اليوم، ولكن كما قلت هي مباراة.
2: تعليمات الأخيرة من محمد وهبي هنا في هذا المكان للمنتخب للاعبين في مواجهة فريق قوي اليوم، أعتقد أن اليوم من هنا يجب أن يدخل المنتخب المغربي بقوة.
3: التعليمات أكيد هي في قبل المجيء إلى المستودع الملابس، لكن كما قلت اللاعبين يعرفون ما عليهم، يعرفون مسؤولياتهم، يلعبون بثقة إن شاء الله. إن شاء الله يلعب بنفس الثقة اللي لعبنا في المباراة الأخيرة، هي مباراة كرة قدم فقط، نتمنى إن شاء الله نكون إحنا الأفضل، نكون مميزين، ونحاول ما أمكن الفرص اللي تتاح لنا نحاول نسجل من الأهداف إن شاء الله. إن شاء الله أنا متأكد إن شاء الله متفائلين إن شاء الله المباراة تكون مناسبة.
2: كل التوفيق اليوم في هذه المباراة المهمة جدا للمنتخب المغربي. نحن هنا في المكان الخاص جدا لهذا المنتخب، لهؤلاء اللاعبين الذين حتى الآن أدوا أداء ممتاز جدا في هذه البطولة، وننتظر أداء أيضا بطولي في مواجهة فرنسا في هذه المواجهة.
1: كل الشكر لباسل طبال ويوسف شيبو من غرفة ملابس المنتخب المغربي. أمامكم ملعب بوسطن الذي سيحتضن هذه المباراة. ورحب من جديد بمحلل قنوات بين سبورتس، وأعود معك كابتن لتفصيلة مهمة فيها الحديث عن المسافات التي قطعها المنتخب المغربي في خوضه لمبارياته الخمس الماضية، رحلات طويلة عبر أمريكا الشمالية، المكسيك طبيعة الحال، عكس المنتخب الفرنسي نتحدث عن 7600 كيلومتر قطعها المنتخب المغربي مقابل ما يقارب 1400 لفرنسا. هل هذه الأمور لها تأثير تحسب يعد بها، أم أنه وقت المباراة الكل مركز على ما يجب أن يفعل؟
4: هو الأكيد يعني قطع المسافات، كل ما قطعت مسافات أكثر كل ما يكون هناك تعب، لكن أعتقد على مستوى الاستشفاء يجب كذلك أن يكون هناك عمل كبير وكبير جدا من طرف الإطار الفني. وأعتقد بأنه هذا كان يعني تقريبا سوف كان يواجه المنتخب المغربي، كذلك احتلاله ممكن المركز الثاني زاد نوعا ما من قطع المسافات. لو كان العكس كان ممكن يقطع مسافات أقل، لأنه انتقل أعتقد لعبة في المكسيك، والرحلة الأكيد بأنها كانت طويلة، لكن إن شاء الله على أنه الإطار الفني أخذ بزمام الأمور، عملية استشفاء تكون بمستوى عالي حتى أن يكون اللاعبين زمام حاضرين وجاهزين. ما يميز كذلك المنتخب المغربي شخصيا لما تشاهد العناصر، وهي عملية كذلك تزيد من عملية الاستشفاء الجيد لما يكون عندك لاعبين يلعبون بانتظام
5: تزيد من عملية الاستشفاء، لأنه العديد من المنتخبات العربية الإفريقية خاصة تجد 3-4 لاعبين يلعبون بانتظام باستمرار لكن الباقي يكون احتياطي دقائق من اللعب، وبالتالي أكيد لما يأتي إلى بطولة مجمعة تلعب كل 3-4 أيام مباراة، أكيد لما المباراة الثالثة والرابعة أكيد اللاعب إذا لم يكن جاهز من ناحية المنافسة سوف تؤثر على هذه النقطة، وهذه نقطة إيجابية بالنسبة للاعبي المنتخب المغربي تقريبا متواجدين يلعبون بانتظام، وهذه يساعدهم في عملية الاستشفاء، ونتمنى إن شاء الله اليوم أنهم يكونوا حاضرين وجاهزين خاصة في هذه النقطة.
1: من ضمن الأشياء الإيجابية تذكر مسار أمام نهائي قطر، من ضمن الأشياء الإيجابية على مستوى خط الدفاع تذكر السايس
5: والإصرار على دخول سايس
1: أكيد، ولأول مرة كان أول سؤال الوليد الكرابي بعد المباراة أنه هل ندمت على لعب خمسة مدافعين عوض الأربعة التي عودت المشاهد اللاعبين عليها؟ عموما ننتقل إلى هذا المنتخب الفرنسي، إذا سألتك روبير عن الشيء الذي يجب أن يخشاه ويخشاه المنتخب الفرنسي من المغرب، انضباط دفاعي تحولات سريعة شاهدناها في البطولة أم الثقة الطموح الكبير الذي وصل إليه اللاعب البطولة أم الثقة
6: بالنسبة إلى الثقة؟ نعم أعتقد أنها من ناحيتنا في الحقيقة، والكل يقول ذلك كما قلتم هذا، نحن من بين المرشحين منذ بداية البطولة، إذن دعونا نقول بأننا نحن نستطيع تحمل هذا، ولكن اليوم اختبار حقيقي، منتخب المغرب نستطيع تحمل هو خصمنا، وأرى بأن هذا الفريق المغربي يستطيع فعلا أن يقلق فريق فرنسا في وسط ميدان بكل بساطة، لأنه وسط ميدان شاب فنيا مستوى مرتفع جدا كذلك، ولأنه حجم لعب كبير جدا خلال كل مبارياتهم، وأظن أين يمكن للمغرب أن يؤلم منتخب فرنسا الجهة اليمنى تحديدا، أين يمكن للمغرب أن يؤلم منتخب فرنسا الانسجام الجهة لن يكون بين حكيمي ودياز بكل بساطة، لأننا نعرف أنه دفاعي جدا على أروقة، أنا شخصيا أرى بأن هذه نقطة ضعف لنا، لذا هنا تحديدا عندما يسترجع المغرب الكرة في الارتدادات السريعة، لأن المغرب ممتاز في ذلك، هنا تحديدا نحن نعرف أنتم تعرفون أكثر من حكيمي هنا يمتاز ويمكن أن يؤلم أي خصم، وفرنسا هنا تحديدا لأنه يعرف أن جهتنا اليسرى أول جهاز ويمكن أن يؤلم مع كل خصم، يمكن فعلا أن تكون نقطة ضعف في هذه المجموعة الفرنسية، سنرى كيف نحن أيضا نحاول أن نسيطر على ذلك ونتعامل مع الهجمات، سنرى كيف نحن
1: منتخب المغرب في مباريات الأخيرة
6: على ذلك ونتعامل مع الهجمات المغربية،
1: توفر منتخب المغرب على عدد كبير من الفرص مطلوب تجسيمها في مثل هذه المباريات، هل تتفق مع روبير أنه المنتخب المغربي سيلعب خصوصا على الأطراف وراء الظهيرين كوندي ولوكادين، هنا هي المكان المناسب والذي يتوفر فيه بالنسبة للمنتخب المغربي إمكانيات أكبر، وحتى تشكيلة محمد الوهاب التي سنستعرضها بعد قليل أن يلعب بمهاجم رأس حربة سيعتمد على نفس الأسلوب السابق لما كان سيباري متوفر؟
0: أنا أرجع الكلام المدرب محمد وابي بيقول أخنا نركز على أسلوبنا على طريقة لعبنا، وأعتقد أنه مش هيغير يعني أسلوبه يعني لأنه في المنافس عنده نقطة ضعف أو لا، أعتقد أنه منتخب المغربي بصفته يعني عنده قوة على المستوى الأطرفة، دياز وحكيمي هذه نوعية لاعبين يعني عالية على المستوى الفني على مستوى السرعة على مستوى الذكاء التمريرات، حكيمي لما يكون يعني يعرف يعني التمريرة ويعني قيمة يعني التسديدة أو صنع الهجمة، أعتقد أنه سيكون، وأنا أتفق مع روبرت أنه على المستوى الجهة اليمنى المنتخب المغربي لديه قوة، لأنه فما لاعبين عندهم إمكانيات عالية، وما يهمني أكثر ويلاحظوا أكثر من المنتخب المغربي لديه لاعبين يتحركون في وسط الميدان، يعني ما فماش لاعب مربوط بوظيفة واضحة، لما تكون عندك كرة الكل يتحرك الكل عنده إمكانية يتمركز في مكان، وهذا يصنع خطر على المنتخبات المنافسة مثل المنتخب الفرنسي، لأنه أوناحي نشوف فيه في بعض المباريات يمشي على الجهة اليمنى ويلعب على الجهة اليمنى، دياز يدخل وراء المهاجم، كذلك خنوس في بعض المباريات يعني يدخل وراء المهاجم، وهذه قوة المنتخب المغربي، لديه يعني إمكانية أنه يكون مفاجأ أنه اللاعبين متاعه يتأقلموا مع كل مركز وهذا في حد نفسه خطر. اليوم يلعب تقريبا بمهاجم وهمي مرة ثانية خنوس، أعتقد أنه مش يكون في الهجوم كذلك، يعني خنوس ممكن يدخلك وسط ميدان ويجيك من الخلف، فهذا خطر على المنتخبات المنافسة، وهذه قوة المنتخب المغربي، وأعتقد أنه لا يتأقلم مع المنافسين كيف يدافعون، ولا قوة نقاط الضعف بتاعهم، أنه مركز على إمكانيات لاعبيه، مركز على الفنيات العالية وتحركات لاعبيه وسط الميدان، وأنه يوافق روبيك مرة ثانية. يعني نسبة العمر في المنتخب المغربي صغيرة، ولديه لاعبين يعني عندهم قوة بدنية وتحركات وذكاء، يعني احنا نقولوا بتوسي جواعة عايزينه يحبوا يكسبوا المباريات، وهذا خطر على المنافسين.
4: على ذكر معدل العمر، معدل العمر الأصغر هو منتخب الكوت ديفوار 25 سنة تقريبا، الثاني أعتقد منتخب الإكوادور، وفي المركز الثالث يأتي منتخب المغرب كثالث أصغر منتخب متواجد في كأس العالم.
1: أمامكم مشاهدين هذه الصور من منطقة المشجعين بالدار البيضاء، وسط الدار البيضاء بالضبط. المشهد يؤكد مرة أخرى أن كأس العالم لم يعد يعاش فقط داخل الملاعب، وإنما كذلك في مناطق المشجعين، في المدرجات، مدرجات مثلا ملعب مولاي الحسن في الرباط، وفي عدد من المقاهي والمناطق والساحات التي تتوفر فيها شاشات كبيرة عملاقة لمتابعة هذه المباراة. نذهب مباشرة المشاهدين إلى تشكيلة المنتخب المغربي، كيف تقرأ اختيارات محمد وهبي خصوصا على مستوى الهجوم؟ انتظرنا رحيمي بعد إصابة سيباري، هل هو ذكاء أم يحضر شيء معين؟
4: بداية نتكلم على حارس المرمى بونو، ثم في قلبي الدفاع ديوب ولاعب مزراوي، أكيد بأنه الحال لم يقنعه، وبالتالي إصابة شادي رياض أعتقد بأن المدرب سوف يقحم مزراوي كقلب دفاع ثاني جنب جنب مع ديوب، حكيمي كظاهر أيمن، صلاح الدين سوف يكون كظاهر أيسر، لاعبي الارتكاز بوعدي والعناوي كصانع العاب، أوناحي تحت المهاجم، على جهة اليمين إبراهيم دياز، كأقصى اليسار سوف يكون في رأي الشخصي شمس الدين الطالبي، وبلال الخنوس هو الذي سيكون رأس حربة وهمي. يعني بالنسبة للتغيير مزراوي فقد ذكرته، يعني تقريبا سوف ننتظر من صلاح الدين على المستوى الدفاعي، خاصة أنه يكون بنفس المستوى اللي ظهر به المزراوي. بالنسبة لي أنا الخنوس صراحة كنت أشك على أنه يقحم رحيمي، رحيمي على مستوى طلب الكرة في ظهر المدافعين أكثر شيء كحجم لعب أكثر، لكن على مستوى المساهمة في اللعب في رأيي الشخصي ممكن أقل من الخنوس وأقل من الصيباري، وهذا الذي يبحث عنه المدرب. كنا غير متفقين إن صح التعبير على أن الصابري يكون كراس حرب، يعني شريحة من المحللين والنقاد والكل يقول على أنه لازم حارس مرمى رأس حربة كلاسيكي، لكن بعد نجاح الصيباري الكل اتفق مع أنه الخيار كان الأنسب، وهذا فكرة المدرب. المدرب يريد أن يلعب برأس حربة ومن خاصة في اللامركزية، وأنه يساهم في اللعب ويسقط كثيرا في طلب الكرة حتى ولو تكون على جهة اليمنى أو جهة اليسرى، خاصة اليوم هذا هو الدور الذي ننتظره من الخنوس كما كان يقوم به اللاعب الصيباري.
1: أمامكم مدرجات بوسطن ستاديوم في انتظار أن تمتلئ عن آخرها في واحدة من أبرز القمم المرتقبة في ربع النهائي بين المغرب وفرنسا. روبير، سنستعرض إياك تشكيلة المنتخب الفرنسي، لا تغييرات كثيرة باستثناء الضروري منها بعد غياب تشواميني، تفضل.
7: كما ذكرتم، نعم، ولكن منذ البداية نحن نذكر هذا منتخب كلاسيكي، تشكيلة نعرفها جميعا من قبل ديدي ديشان، أربعة مدافعين نعرفهم جميعا. بالتأكيد كان هناك شك بالنسبة لتشواميني الذي هنا يعوض من كوني في الوسط، باركولا أو دوي من يبدأ؟ دائما هذا سؤال ديدي ديشان، هنا فضل خيار ديزيري دوي، مما يعني بأنه إذا ما كان هناك صعوبات أو أن المغرب يتقدم في النتيجة لدينا سلاح آخر وهو باركولا على دكة الاحتياط مع تلك القوة الضاربة والسرعة والاقتحامات، ويستطيع أيضا أن يسجل كما فعل كذلك أمام السنغال على سبيل المثال. اليوم نحن هنا أمام تشكيلة بسيطة وواضحة. ديدي ديشان منذ البداية لا يعقد المأمورية على نفسه، هو يعرف ويدرك تماما أنه يملك فريقا متكامل، لكن عندما نقوم بالتحليل والتعمق 13 أو 14 لاعبا يشاركون فقط، ولا أحتسب هنا المباراة أمام النرويج، ولكن غير ذلك باقي المباريات نفس التشكيلة تقريبا، غالبا ما يقوم كذلك بنفس التغييرات. ودعونا نقول بأنه ربما يتشائم نوعا ما من أي أشياء جديدة، ولكن هنا لا شيء يمكن أن نقوله إذا ما فاز أو بلغ النهائي كما فعل منذ 4 سنوات في قطر حيث خسرنا أمام الأرجنتين لسوء الحظ، ولكن هذا مدرب يبعث رسالة إيجابية جدا للاعبيه، دائما ما يكون هو كذلك إيجابيا قريب من لاعبيه، رأينا هذا ونراه دائما كذلك عبر الكاميرات، هو شخص يتحدث كذلك مع الاحتياطيين لأنه يعرف أيضا مدى أهمية دورهم عند الاحتياج إليهم، ويعرف أنه يجب الاعتماد عليه في فترة ما، لهذا الكل مهتم بهذا الحدث مهما كان دوره، وأي لاعب يمكن أن يأتي ويقدم الإضافة.
1: تابعنا وإياكم مشاهدين خروج الحراس الثلاثة للمنتخب الفرنسي ولا رأسه مايك مانيون إجراء الحركات الإحمائية في انتظار خروج المنتخبين. سنتحول إلى باسل طبال ويوسف شيكو من أرضية ملعب بوست، تفضل.
8: أهلا وسهلا بك مرة أخرى أمين. كما ذكرت دخول حراس منتخب فرنسا بانتظار دخول المنتخب المغربي لعملية الإحماء كذلك في هذه المباراة. يوسف، مع كل هذه التغييرات، هذه أول تشكيلة للمنتخب المغربي بهذا الشكل منذ بداية البطولة، لا مركزية بالنسبة للمهاجم، مع كذلك تعدد المراكز وحركة أكثر بالنسبة لإبراهيم وشمس الدين طلبي، كيف نتوقع حركة اللاعبين، تحرك اللاعبين خلال المباراة؟
9: أول شيء هو التشكيل، طبعا كنا نعتقد أن رحيمي سيبدأ مكان السيباري، لكن اليوم يبدأ الطالبي كلاعب وسط ملعب على الجهة اليسرى، لكن حتى أكثر قوة في وسط الملعب، معك صلاح الدين الجهة اليسرى، بزراوي وعيسى وحكيمي الأربعة مدافعين. أولا أظن يعطي أكثر شيء توازن للدفاع، لأن يعرفون قوة المغرب أكيد ذكي كذلك، يريد دائما الاعتماد على المساحات، والمساحات اللي دائما يتركها حكيمي، يلعب ثلاث لاعبين تقريبا من نواحي الدفاع. أعتقد أن صلاح الدين سيدافع أكثر اليوم، يبقى ثلاث مدافعين في الحالة الهجومية للمنتخب المغرب، يلعب اللاعب مزراوي ويبقى مع عيسى ثلاث مدافعين، وسط الملعب دائما يكون كثافة مع اللاعب العناوي مع اللاعب أبو عدل، الهجوم روناحي والخنوس مرة، أنا أعتقد الخنوس يتقدم يصبح كمهاجم، مرة إبراهيم يدخل إلى العمق يصبح كرأس حربة، ومرات روناحي كذلك ممكن أن يتقدم، لكن بحالة طيب الكرة دائما الكل يدافع، خمسة لاعبين تقريبا، أنا أعتقد 4-2-4.
8: هنا أيضا في الحالة الدفاعية مراقبة تحركات أوليسي الذي حوله دي ديشان في المباراة الأولى من مركز الجناح الأيمن لخلف امبابي، وهنا شاهدنا أكثر خطورة للمنتخب الفرنسي في هذا المركز دي أوليسي، وهذا التواصل مع امبابي.
9: أخطر لاعب بالنسبة لي أنا في الخط الأمامي هو أوليسي،
8: خمس تمريرات حاسمة
9: طبعا، لأنه هو صانع الألعاب، لاعب دائما اللي يدخل دائما لعمق الملعب، عنده مهارة، يلعب تحت الضغط بشكل جيد، يلعب بين الخطوط، يلعب بين الخطوط كذلك، هو دائما عنده الإمكانية أنه يذهب إلى الجهة اليمنى ثم يدخل إلى العمق، إذا يدخل إلى العمق وعنده رجل يسرى قوية يسدد بشكل جيد، وبالتالي يجب كما قلت دائما خصوصا عيناوي ونائب وعدي مع أوناحي، والطالبي ذلك طالبي أكيد سيلعب الجهة اليسرى لأنه دائما يساعد وعنده يقوم بالأدوار الدفاعية بشكل جيد، لكن في التحولات يجب تكون لها مركزية، الموجود دائما قريب من المهاجمين يسمع كمهاجم، يا أولاعي يا طالبي يا أحيانا
8: الحنوس. والحضر كذلك في التحولات للمنتخب الفرنسي مع ديمبلي والسرعة الكبيرة هنا والمساحات ربما لا يجب أن تعطى للمنتخب الفرنسي فاستغلالها هم أفضل من يستغلوا،
9: هم دائما الخط
8: اللي
9: تنطاقنا الخط أقوى والخط أمام خصوصا للرباعي الأماميين، اليوم يجب كما قلت عزلهم عن خط وسط، كيف عزلهم؟ عدم إعطاء مساحات للاعب الوسط خصوصا رابيو وليسين واللاعب التوني، عدم إعطائهم الفرصة على أساس يمررون للاعب المهاجمين. ثاني شيء تغطية مهمة جدا، مبابي دائما لاعب مهاجم لكن ليس بصريح، يخرج يلعب يخرج يتنقل، دوي احيانا قبل الجهه اليسرى احيانا يدخل ليها الجهه اليمنى لان عندهم حتى هما لا مركز يجب احتياط بشكل جيد تركيز وكما قلت الثنائيات بركه ثانيه 100%.
8: نشاهد دخول اللاعبين منتخب المغرب لعمليه الاحماء طبعا مع صيحات هنا للجماهير المغربيه السعيده وكان سعيد ايضا بوجودك.
9: شكرا.
8: الكل يريد ان يلتقي الصور مع يوسف شيكو كان كم بين اللاعبين الموجودين هنا الجميع كان سعيد بوجودك شعور جميل.
9: الحمد لله جمهور كبير جدا نتمنى ان شاء الله الجمهور ان شاء الله اليوم يخش فرحان لانه اعتقد ان الجماهير المغربيه موجوده بكثره اكثر من الجماهير الفرنسيه جاءت تثق بهذا الفريق تثق بهؤلاء اللاعبين نتمنى ان شاء الله اليوم يكونوا في المستوى ويكونوا في يوم ان شاء الله ويقدموا مباراه كبيره.
8: تخيل شاهدنا اليوم حضور مغربي كبير كان في هذه البطوله من ناحيه الجماهير سواء كان في المباراه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه واليوم كذلك ومع جاري التحرك من كل الولايات لمتابعه يعني ظننا ربما انا في المغرب في قطر سيكون هناك وجود جماهيري مغربي فريد من نوعه ولكن حتى ايضا
9: شعار دائما موجود الجماهير المغربيه بواخه جماهير تحب كره القدم تحب فريقها الوطني ومنذ البداية هما كانوا يريدون الذهاب بعيدا إلى أبعد نقاط البطولة. الحمد لله احنا وصلنا إلى ربع النهائي لم يتبقى لنا كثير. أعتقد مباراة اليوم هي مباراة النهائي بالنسبة لنا هي القطرة التي تؤدي إلى النهائي إن شاء الله. منتخب صعب منتخب قوي لكن على نطق هؤلاء اللاعبين نطق الإمكانية إن شاء الله قدم مباراة كبيرة اليوم.
8: شكرا يوسف توفيق للمنتخب المغربي في هذه المباراة. نعود لك أمين شاهدنا الصيباري في عملية الإحماء كذلك موجود مع اللاعبين ودور أيضا سيكون مهم لمونا اليوم في حال ذهبت المباراة إلى بعيد جدا.
1: كل الشكر لك باسل وكذلك يوسف كل التوفيق أيضا لكما وللمنتخب المغربي في هذا اللقاء على الصورة أناحي واحد من أهم العناصر إلى جانب بلال الخنوس كابتن. هذا يحيلنا إلى موضوع آخر ذات صلة ستة لاعبين مغاربة ولدوا في فرنسا كنت أشرنا قبل قليل إلى الصداقة القوية بين كيليان مبابي وأشرف حكيمي مزراوي لعب مع أوباميكانو معرفة كبيرة لعدد من العناصر الأخرى. ماذا يعطي هذا الخليط في كرة القدم في مباراة بين طرفين؟
0: على المستوى الفني هم متكونين تقريبا في يعني مراكز تكون شبان في فرنسا نتكلم عن اللاعبين المتكونين في فرنسا أكيد على المستوى الفني على المستوى يعني الأساس لعب كرة قدم أكيد الإمكانيات يعني متقاربة ونفسها. طبعا على المستوى المعنوي أكيد أنه في تنافس في يعني مادية نتكلم على حكيمي يعني أكيد أنه يهم يكسب المباراة نتاعه حتى لو كانوا هذا نرجع للكلام اللي تكلمنا من الأول مباراة 22 نصف النهائي أكيد يعني في مكان في الذهن عضنا يعني يزمي نكسب اليوم مباراة مهمة لهذه اللاعبين اللي عندهم
1: ممكن تسميها انتقام رياضي.
0: طبعا ممكن أوكي يعني أكيد التركيز مش يكون بنسبة كبيرة على هذه النقطة لكن كل واحد فينا أكيد ماذا بيه يكسب مباراة ضد فرنسا خاصة ضد فريق يعني يعتبره هو المرشح الأول. فالندية ويعني اللاعبين المتكونين في فرنسا أكيد عندهم عائلاتهم عندهم يعني ناس الموجودين في فرنسا أكيد أن يتعني لهم الكثير وفرصة مش يظهروا للعالم أنهم قادرين كمنتخب مغربي عربي إفريقي قادرين أنهم ينافسوا على كأس العالم. هذه يعني نقطة إيجابية جديدة بالنسبة لنا احنا كعرب بالنسبة لنا كفرقة أن تلاقي المنتخب داخل الند لند ونسمع كلام روبرت يتكلم على الندية واحترام المنتخب المغربي هذا شيء يشرف وهذا يخلي اللاعبين وخلينا نزال نفتخروا بهم. أكيد أنها مباراة قمة أكيد أنه المنتخب المغربي وصل إلى يعني مستوى خلى الناس تحترمه. مباراة البرازيل شوف نسبة الاستحواذ في مباراة هولندا 70% فهذا يعني فخر لنا كعرب وأتمنى أنه في هذه المباراة كذلك يعني خاصة بداية المباراة تبدأ بشكل جيد لأنهم على مستوى الإمكانيات قادرين أن يؤديوا بشكل يعني جيد جدا.
1: من ضمن هذه النماذج التي تحدثنا عنها أيوب بوعدي لاعب ليل واحد من الجواهر التي يتحدث عنها الإعلام في أوروبا ويشاد بها البنان هو على الصورة أمامك كابتن لاعب في الفئات السنية للمنتخب الفرنسي اليوم بعد اختياره عن سن 18 تمثيل المغرب مباراة ستكون بالنسبة لي لها طعم خاص وربما سيلعبها بمشاعر مختلفة، خصوصا وأنه مباراة الأولى أدى بشكل جيد أمام البرازيل، لكن إلى حد ما لم يظهر بنفس الوجه في باقي المباراة،
4: خاصة في المباراتين الأخيرتين لم يظهر ممكن بشكل يظهر به، خاصة أمام منتخب البرازيل، ومن ثم أعتقد أنه أعاد نفس الأداء أمام منتخب سكوتلندا. هو ديدي ديشو في وضع لا يحسد عليه، لأنه بعد الأكيد بأنه كانوا طمحين على أساس أنهم يقنعون لتمثيل المنتخب الفرنسي، لكن ديدي ديشو قال على أنه لاعب صغير، وبالتالي الأكيد بأنه اختياره للمنتخب المغربي كان عن يعني خلينا نقول الواقع على أنه لاعب في 18 سنة قادر على أنه يشارك في كأس العالم. والصحافة الفرنسية بحكم تألق اللاعب تكلمت عن هذا الموضوع، وبالتالي إذا ما حقق المنتخب المغربي إن شاء الله الفوز أكيد بأنه سيكون أول واحد ما يتم انتقاده في هذه النقطة بالذات بعدي رغم صغر سنه. الملفت للنظر هو الثبات، هو الهدوء بغض النظر عن الجوانب الفنية التي أظهرها، وهذا ما يميز اللاعب، أنك تكون في أول معسكر مع المنتخب المغربي، تلعب أول مباراة رسمية لك مع المنتخب المغربي ضد البرازيل في كأس عالم وتؤدي بذلك المستوى. دائما نتكلم عن مستوى الهدوء وعن مستوى الثقة، حتى أنه كان في وضعيات صعبة في الثلث الأخير من الدفاع كان يتعامل بالكرة بشكل جيد حتى لو يكون تحت الضغط وينجح من أجل أنه يتدرج بالكرة. أكيد كلها نقاط خلت على أنه الأنظار تسلط على هذا اللاعب، وممكن أن نراه يعني في أقوى الأندية الكبيرة التي بدأت تتحرك من أجل أنه تنتدي بدأ
1: منها أرسنال. أرسنال يتحدث عن أيوب وعد
4: وهو الأكيد لما كان يتكلم على لاعبي وسط الميدان دائما فكره ونظرته كذلك للاعب بوعدي الذي صراحة لقي إشادة كبيرة وكبيرة جدا. وكما قلنا يعني نحن يعني كمنتخبات إفريقية وعربية ليست لدينا ممكن ثقافة الزج بلاعب ذو 17 ذو 16 ذو 18 سنة، خاصة في محافل دولية من هذا المستوى. الأكيد بأنه ما فعله وهبي يؤكد كذلك قوة شخصية هذا المدرب، يعني نتكلم عن أول معسكر للاعب وأول مباراة له وأول كأس عالم يشارك فيها، شخصيا مدرب أبان على قوة شخصية وثقة كبيرة بكل تأكيد.
1: أنا نعطيه رأي روبرت بيريس، هل تعتبر أنه المغرب خسرت أو عفوا فرنسا خسرت أيوب بوعدي أكثر مما ربحه المنتخب المغربي؟
10: بكل
7: صراحة سأقول نعم. نعم، لأنه في فرنسا نحن نعرفه جيدا ونعرف ما يقدمه ونعرف مستواه الحقيقي كذلك ونعرف ما يمكن أن يقدمه. موسمه كان جيدا جدا مع نادي ليل. بالنسبة لي هذا رأيي الشخصي، أرى بأنها خسارة كبيرة جدا لمنتخب فرنسا، لأنه لاعب فنيا نحن نعرف مستواه، ولكن في 18 من العمر أن يفعل ما يفعله الآن، ولهذا لا يجب أن يكون هناك تطلب كبير جدا في البداية. أنا كنت في الملعب في المباراة أمام البرازيل، كنت في نيويورك، ويمكن أن أقول لكم أنه في نهاية المباراة الكل كان يريد أن يعرف من هذا اللاعب، أين يلعب هذا اللاعب، لأن هناك الكثير الذين لا يعرفونه قبل تلك المباراة. هو كشف نفسه إلى العالم آنذاك، ولا يجب أن يكون هناك تطلبات كثيرة، أتركوا له الوقت، يجب أن يلعب يشارك. اليوم الأمر الجيد هو أنه يلعب للمغرب وهو ممتاز ويقنع، في بعض الأحيان سيكون ممتاز في بعض الأحيان سيكون متوسط، لكن هذا عادي، هذا مقبول، لأن الناس متسرعون جدا لكي يرونه ممتازا في كل مرة. اليوم لديه فرصة استثنائية، سيلعب أمام فرنسا في ربع نهائي كأس عالم، وهو هذا هو هذا مسترخي تماما، وهذا أمر جيد، هذا ما هو مهم بالنسبة له كذلك. وأنا أعرف قليلا الصحافة المغربية وأعرف كيف تسير الأمور، وأعرف بأننا نريد النتائج مباشرة والنجاح مباشرة، لكن يجب أن يكون هناك تأني وهدوء، ويجب أن يكون هناك صبر مع هذا اللاعب، هو على الطريق الصحيح صحيح، وأظن أنه يوما ما سيلعب في نادي كبير وكبير جدا أوروبيا، أي نادي لا أعرف، أتمنى أن يكون أرسنال. على كل حال لنادي أرسنال سيكون مكسبا كبيرا جدا، ولكن أنا سعيد جدا بأن أرى لاعب مثل هذا الشاب وكذلك مرتاح هكذا على الميدان.
1: لما تشاهد تشكيلتين مواهب عامل السن إمكانيات في جميع الخطوط، نتوقع مباراة نارية فيها متعة كروية كبيرة، هل هذا ما ينتظرنا أم أن الأمور التكتيكية ستطغى على المشهد، قد تكون مباراة مملة فيها عدد قليل من فرص سانحة للتسجيل؟
0: بدون شك لما تشوف اللاعبين الموجودين الإمكانيات الفنية والفردية للمنتخبين أكيد عندك تقريبا كل الإمكانيات، عندك السرعة، عندك التهديف، عندك النجومية، عندك يعني لاعبين صغار السن اللي قادرين يعني يتعاملوا في بكل عفوية فوق الميدان. ونتكلم هنا على بوعادي، يعني هذه الجانب اللي افتقدناه في كرة القدم. أعتقد عندك يعني مباراة مميزة، نتمنى أنه في أهداف، نتمنى أنه في تشويق، لكن أكيد أن المتفرجين والمتابعين سيتمتعون. إذا ما تتمتعش في مباراة كما هذه متى ستتمتع؟
1: صحيح.
0: أحسن اثنين منتخبين قدموا كرة قدم إلى حد الآن بدون أي بدون يعني حسابات. لعب الهجوم كان التفكير هجومي، حتى طريقة الدفاع للمنتخبين مختلف، يدفعون يعني في مناطق عالية نوعا ما، يخلي يعني حتى على مستوى المشاهدة والناس اللي تفهم كرة قدم تشاهد يعني مباراة تكتيكية يعني مميزة بفكر هجومي، يعني مش التكتل الدفاعي ومنتظر حتى ليوف الوقت. لا لا لا، هذه منتخبين هذوما قدموا كرة هجومية، فكر هجومي، فنية عالية، لاعبين بدون حساب يلعبوا، وهذا يخلينا اليوم نتمنى تكون على الأقل مباراة يعني ممتعة وفيها أهداف.
1: نحيي محمد وهبي إذا دخل بنفس الأسلوب ولعب كرة قدم هجومية، لأنه مثلا الأرقام الخاصة بمنتخب الفرنسي في المباراة السابقة، أنهى المباراة تقريبا 76% استحواذ على الباراغواي، وكان يلعب بالنار. مدرب يواجه هذه الترسانة الهجومية قد ينتهج إلى حد ما ما فعلته الباراغواي، والاعتماد على المرتدات السريعة وتحولات المغرب يتوفر على هذه الإمكانيات.
4: لا، الاختلاف أعتقد بأنه كبير وكبير جدا ما بين المنتخب، أسلوب المنتخب الباراغواي مع أسلوب المنتخب المغربي. أسلوب المنتخب الباراغواي منذ البداية بتكتل دفاعي منخفض جدا، وبالتالي يلعب على المرتدات، ما بالك أنه مع المنتخب الفرنسي إن صح التعبير يعني يدخل في عملية استفزاز اللاعبين والتدخلات الخشنة. المنتخب المغربي لا أعتقد بأنه سوف يقدم على نفس الأسلوب، وبالتالي الأكيد بأن نسبة الاستحواذ ممكن في بعض الفترات يعني تذهب لكل طرف على حسب ممكن انسيابية اللعب لكل منتخب. هناك العديد من النقاط التي يتشابه فيها يعني المنتخبين. أولا نتكلم على عملية الضغط المضاد في عملية استرجاع الكرة بسرعة، ومن ثم عملية الاستحواذ. المنتخب الفرنسي في المركز الأول، ثم كذلك المنتخب المغربي في المركز الثاني، وهي النقطة التي ذكرتها على مستوى أنه يختار مناطق من أجل استرجاع الكرة بأكبر زيادة عددية، ومن ثم عملية الاستحواذ. ثم النقطة الثانية كذلك، وهو عدم التسرع في عملية يعني الانتقال من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. لما يتم استرجاع الكرة ممكن في منطقة نص وسط الميدان يحاول اللاعبين على مستوى الاستحواذ وعملية التدرج. كذلك على مستوى الانتقال، في رأيي الشخصي أسلوب ممكن متشابه رغم كفة ممكن منتخب الفرنسي نظرا لتواجد 4 لاعبين على مستوى تغيير السرعة بشكل مفاجئ، والسرعة الانفجارية تعطيهم ممكن كفة أعلى. لكن في عملية الانتقال كيدي أن المنتخب المغربي يرتكز على هذه النقطة، خاصة إذا كان تغيير اتجاه اللاعب من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى عند انطلاقة اللاعب حكيمي. ثم على مستوى مشاركة اللاعبين، نتكلم إذا ما أخذنا من الاعتبار كأس عالم 22 كأس العالم، هناك 4 لاعبين يشاركوا سواء مع المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي. كذلك نقطة أخرى بالنسبة لكأس عالم 2018، بقي لاعبين وهم الأصدقاء حكيمي ومبابي، أتكلم على التشكيلة الأساسية. فبالتالي الأكيد بأن
1: فرنسا 2018 مين كان الحارس؟
4: كان الحارس محمدي، لم يكن بول.
1: لا فرنسا إيغولوريس، صحيح
4: كان إيغولوريس. حتى في 22 كان إيغولوريس، يعني كان كوندي، مبابي، ديمبيلي، وكذلك اللاعب تشواميني. بالنسبة للمنتخب المغربي، بونو، حكيمي، مزراوي، أونعمي. أكيد بأن نقاط تشابه ما بين المنتخبين يعني في العديد من النقاط تخلي على أن هذه المباراة شخصيا أنا نشوف بأن الذي سيفوز بهذا اللقاء ستكون لديه فرصة كبيرة على الأقل يصلون منه.
1: أجواء مميزة في ملعب بوسطن، درجة حرارة 32، جو مناسب لمباراة في كرة القدم. تحدثنا عن اللاعبين، وجب كذلك الحديث عن زميلك السابق المدرب ديدي ديشون، سيلعب اليوم مباراته 25، 4 كؤوس عالم. ما الذي نجح فيه ديدي ديشون بغض النظر عن النتائج المبهرة التي حققها والتتويج مرة وسيط؟ هل تمكن من احتواء غرفة الملابس المليئة بالنجوم أم إنه أسلوبه هو الذي ينفع مع المنتخب الفرنسي وتركوه لكل هذه المنتخب.
10: Je pense que Didier
7: أنا أظن بأن Didier نجح في الحديث في النقاش. التواصل بالنسبة له مهم جدا، وأنتم ذكرتم ذلك. عندما تملك لاعبين كما نراهم وكما هم متوفرون يصعب التعامل معهم جميعا، وهو شخصية اللاعبين النجوم اليوم. هو يعرف ويدرك تماما كذلك بأن اللاعبين المتوفرين يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، أرسنال وكل الأندية الأخرى طبعا. اليوم ما يريده هو أن يكون هناك انسجام في هذه المجموعة وأن يحمي مجموعته، وفي كل مرة يكون فيها بعض المشاكل دعونا نقول فيما يخص النتائج، رغم أنه لم يكن هناك الكثير، لأننا فزنا خسرنا نهائيا كذلك، ولكن دائما ما كان هو الحامي الأول للاعبيه، يحمي المجموعة مهما حدث مهما كانت النتيجة، هو من يتحمل كل المسؤوليات دائما عندما لا تسير الأمور بشكل جيد. هو يتحمل هذه الأخطاء، وهو يعرف بالتأكيد أن هناك سنوات منتخب فرنسا كان فيها لديه منتخب جيد لكن لا يلعب كرة قدم جميلة. اليوم غير هذا قليلا وغير فلسفته، لأن هناك لاعبين مثل أوسمان ديمبيلي، مثل أوليزي أو كيليان مبابي كذلك الذي رفع مستواه أيضا، يمكن أن يلعب كرة قدم جميلة. ولهذا الجيد مع ديشان هو أنه لديه دور مهم جدا، الدفاع بالتأكيد، ولكن اليوم لدينا فريق هجوميا كذلك ممتاز.
1: أمامكم كيليان مبابي مشاهدينا، صاحب 7 أهداف في هذه المباراة المهمة. مراسلنا وكاميراتنا ليسوا فقط الشيء المميز في هذه التغطية، لكن مكان تواجد هذه الكاميرا والمراسلين هو الأهم. دعونا نتحول إلى واحد من أبرز الأماكن التي ستسلط عليها الأضواء. تحدثنا عن وسط الميدان، متواجد باسل طبال ويوسف شيكو في بوستون ستيت.
8: تحية لك مرة أخرى أمين، هذه المرة من وسط الملعب وسط عملية الإحماء، وهنا نشاهد في الخلف المنتخب المغربي الذي يسخن. يوسف
9: أنا جاهز.
8: أنت جاهز؟ لكن طبعا من الجميل هنا أن تكون موجود في وسط الميدان وأن تشاهد اللاعبين عن قرب يسخنون هنا في هذه الجهة. هنا نشاهد التشكيلة الأساسية على الجهة اليسرى مع التحضير للاعبين بوعدي، شمس الدين طالبي، مزراوي، يعني التركيز طبعاً مطلوب الآن طبعاً، والتسخين بشكل جيد أيضا مطلوب قبل الدخول.
9: أظن الآن ضغوطات بدأت تتلاشى شوية من هاد اللاعبين، لأنه دائما عندما تدخل أجواء الآن ما داخلين أجواء المباراة، أتمنى إن شاء الله أنهم يكونوا تركيزهم بقى عالي دائما بداية المباراة. طبعا تشكيل كما قلنا وتكلمنا عليه كذا في وسط الملعب، أتمنى إن شاء الله تكون سيطرة أكثر ويكون نحاول يعني الثنائيات نفوز فيهم الثنائيات. نعم. كذلك الكرة الثانية مهمة جدا يا باسل، الكرة الثانية مهمة، هذا ما يعطيهم المساحات كما قلنا. إن شاء الله إحنا دائما متفائلين، حاول ما أمكن أقل فرصة لازم نسجل فيها إن شاء الله أهداف، نسجل نحاول نسهل علينا الماتش أكثر وأكثر إن شاء الله.
8: كذلك هنا المنتخب الفرنسي يستعد في الخلف مع اللاعبين الأساسيين والإحتياطيين كذلك. طبعا تشواميني غير جاهز وغير موجود في التشكيلة الأساسية. نشاهد صليبة في هذه الجهة، دوي الذي أيضا يشارك أساسيا، كوندي المنتخب الفرنسي كذلك يريد يعوض ما فاته في كأس العالم 2022 عندما خسر في المباراة النهائية، ولكن اليوم هو أمام استحقاق صعب، أمام مباراة صعبة، قد يكون الامتحان الأول الأصعب لفرنسا في مواجهة المغرب.
9: أتمنى إن شاء الله اليوم يكونوش في يومهم ويكونوا إحنا في يومنا إن شاء الله. يعني المنتخب الفريقي فرح هذا الجماهير هذه اللي جاءت وتنقلت من كل أنحاء العالم، نشوف مباراة كبيرة الله إن شاء الله.
8: توفيق يوسف، أعود إليك مرة أخرى أمين إلى الصدر.
1: شكرا جزيلا لك باسل طبال ويوسف شيكو، يعجبك بالصراحة على طول. طيب سؤال حول منسوب ثقة عند هذه المجموعة الشابة، الإمكانيات لا مجال الحديث عنها، خصوصا عندما تلعب بطولة دور المجموعات، تلعب مباراة كبيرة أمام البرازيل، تستحوذ 70% وتقصي هولندا، كذلك الشوط أول تعيس أمام كندا وبعد ذلك التحول وتعديل الموازين داخل المباراة. هل كل هذه الأمور برأيك تزيد من ثقة اللاعبين وتجعلهم اليوم يدخلون ند للند أمام فرنسا، رغم أنه عدد من الجماهير متخوفة من فريق بقيمة إمكانية المنتخب الفرنسي؟
0: أنا ألاحظ أن المنتخب المغربي يعني منذ بداية كأس العالم يعني كان في يعني توازن، في يعني مردود منتظم على المستوى الذهني، لم نرى يعني تقلبات كبيرة يعني لو نستثني الشوط الأول ضد المنتخب الكندي
1: حتى
0: كان نفس المستوى يعني تقريبا
1: نوعا ما،
0: وتعامل مع مبارياته مع يعني مراحل مبارياته بشكل يعني يعتبر إيجابي جدا. الشوط الأول مميز جدا ضد البرازيل، الشوط الثاني اختلاف نوعا ما لكن تحكم كذلك في المباراة، دور المجموعات سيطر و يعني لعبة بطريقة مميزة جدا. أعتقد هذا عامل مهم جدا، وأنه فكر الفريق والمرحلة يعني النضج التي وصلت لها الكرة المغربية أو المنتخب هذا المنتخب هو عارفين ماذا يريدون في كل مباراة، يعني عارفين أنه يلعب مباراة كبيرة في المنتخب الفرنسي، طبعا الطموح أنه يعدي ويوصل نصف نهائي موجود، لكن لا للحلم الكثير ولا للاستسهال، ما تكلمش عن استسهال، لا يعني للخروج عن الموضوع، يعرفوا انه مباراة مصيرية. واعتقد بهذا التفكير بهذه العقلية، وخاصة نرى يعني كيف يتعامل اللاعبون فرق الميدان. ذكر مباراة هولندا في اخر يعني الفريق يعني منهزم
1: خارج البطولة.
0: خارج البطولة، لكن دياب ياخو هذه المسؤولية ويروح يعني يعني للامام ويسجل هدف. هذه مجي كان من فريق عنده روح وعنده نضج، وهذا أعتقد هذا المنتخب المغربي أمامكم. هذا المنتخب وصل إلى مرحلة أنه حقيقة وبكل صراحة قادر أنه ينافس على يعني مراحل متقدمة في كأس العالم، مش ما نقولش كلمة أخرى.
1: قولها مش مشكلة.
0: لا بس بكل صراحة يعني
1: تكلم كابتن كريم عن النضج واللعب ثقة واستغلال ما يتاح من فرص، كذلك الشخصية خصوصا أدوار الإقصائية شيء مطلوب في مثل هذه المباريات، تدخل رافع الرأس
4: دائما في الألعاب الجماعية وخاصة كرة القدم. شخصية المدرب تنعكس على اللاعب، يعني لما تكلمت أنت على الهدوء تلاحظ بأن المدرب على مستوى الدكة لاعب هذا، وبالتالي سوف تنعكس إيجابيا على اللاعب. كذلك في رأي الشخصي على مستوى الطرية، أكيد بأن الكابتن ذكر في العديد من المرات مباراة هولندا، مباراة هولندا مميزها كذلك وهو تريط اللاعبين وعدم الاندفاع بمجرد أنه لما تكون لديهم الكرة. لاحظنا في بعض الأحيان وكأنه المنتخب المغربي يريد تضييع الوقت، لا، هو لديه صبر يتريط من أجل أنه يجد الحلول ممكن على مستوى بين الخطوط وعلى مستوى الممرات إذا كانت هناك حلول. وبالتالي أكيد أنا شخصيا ما أتمنى في مباراة اليوم أن يتكرر أداء المنتخب المغربي على مستوى الفني، بمعنى على مستوى الاستحواذ والإنسيابية في اللعب كما كان أمام برازيل واسكتلندا.
1: بأجا لك كابتن سؤال أنه مطالبين نطلعوا أدريك على مستوى إخراج الكرة من الخلف، الأخطاء أمامك مهاجمين أصحاب السرعات، هناك من يفضل تجاوز هذه المرحلة ولعب كرات طويلة.
4: شخصيا أستبعد
1: أن وتوصل بكورتين ثلاثة من ما تعمل فرنسا كذلك، كورتين ثلاثة إلى المرمى.
4: شخصيا أستبعد وهبي على مستوى هذه النقطة أنه يغير الأسلوب لعب، وبالتالي لهذا يفضل على أنه بداية الهجمة تكون ثلاث لاعبين على مستوى قلب الدفاع، لأن هناك لاعبين الأكيد بأنهم بابي وأوليزي، بالتالي زيادة لاعب تعطيك إمكانية على مستوى الخروج بالكرة. كما قلت لك يعني نجحنا أمام البرازيل وأمام سكوتلندا في هذا الأسلوب، كذلك على الجانب التكتيكي اللي كان أمام هولندا بغض النظر عن الاستحواذ، وهو الصبر والتريث وعدم إعطاء مساحات تقريبا للمنتخب الهولندي. أكيد بأنه في رأيي الشخصي إذا ما استطاع أن المنتخب المغربي يظهر يعني من خلال ما أظهره في العديد من المباريات، أكيد بأنه سوف يكون إن شاء الله مفتاح أو بوابة لكي يتجاوز عقبة المنتخب الفرنسي.
1: سنواصل حديثنا مشاهدين عن هذه القمة في ربع النهائي بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، لكن بعد فاصل قصير. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: ما تخممش كاينه بلاصه.
1: لما الجوع يجننك سنيكرز اللعبة ملعبتك وانت جعان.
2: Southmed by TMG. It's different.
3: الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.

0: شجع وخلي التوصيل عليه،
1: اطلب الحين.
2: ضيفنا على كيفنا،
3: احجز عروض على كيفك.
4: المباريات جايه بالليل،
5: بيبسي نايت اديشن
4: صحصح اكثر، خليك صاحي خليك متعطش.
6: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
7: التشجيع مع الجوع ممنوع برعايه سنيكرز. لما الجوع يجننك وتحتاج تدخل خارجي، لا تاخذها لبعيد، خذ سنيكرز. اللعبه مو لعبتك وانت جعان.
8: مع وي اير النت جاهز على طول، يركب هوا يشتغل هوا. اسرع نت هوائي للبيت في مصر، بسرعه توصل لحد 400 ميجا في الثانيه، وممكن تنقله معاك بسهوله لاي مكان، وكمان خصم 50% على الراوتر، وباقات تبدا من 290 جنيه وبتوصل لحد 500 جيجا. وي اير اسرع انترنت هوائي في مصر، وي غير اي حد.
9: الصبت موت ضحك.
10: اخ شو صار؟
9: هيدول سكان الارض رجعوا يلعبوا فوتبول، والظاهر واحد منهم كان شربين ريد بول.
11: ريد بول بيعطيك جوانيح.
12: كاين بلاصه غادي نديرو واحد لومبيونس غادي يسمعوا بها في امريكا.
13: رانا 88 4231 هي اللي كتربح، ولكن في قطر كلشي تبدل.
14: يا ودي كون جاني فيا ماتي
15: كون شنو.
16: مع الجماعه كل ماتش كيكبر كيولي تاريخي وعمرو كيتنسى. افريقيا لومبيونس عالميه.

0: بلاي شانل الاكسكلوسيف.
1: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: Here you go.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: أسي؟
4: في مالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

من احتفالات 2022 في قطر إلى بطولة 2026، كل تواصل، كل شعور بالفخر، كل عمل بطولي، كل احتفال مشترك، كل لحظة هدوء، وكل أصوات هدية هم إلى هناك. الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.

المكسيك، ويتواصل الحضور المغربي والكرة المغربية تواصل تألقها على المستوى العالمي بوصولها للدور الربع النهائي والاصطدام المنتظر المغربي الفرنسي المنتخب الوطني المغربي أمام أصدقائي منتخب الكرة المغربية على التوالي إلى المربع الذهبي حتى نعيد إنجاز وملحمة قطر 2022 في مباراة تجمع بين الأول عالميا على مستوى الترتيب والسادس عالميا. أمامنا أكيد للمسار ديال المنتخب الفرنسي اللي واجه مدارس بقيمة السنغال والعراق والنرويج والسويد ومنتخب الباراغواي على مستوى الدور الثمن النهائي. حضور جماهيري كبير، وإن كان حتى الآن ليست يعني المدرجات كلها ممتلئة باعتبار أن ملعب بوستون الدولي طاقته الاستيعابية تقريبا تزيد من 60,000 متفرج، ولكن الحضور الجماهيري المغربي كالعادة يعني حاضر بقوة بهدف التشجيع والمساندة. صراحة منذ وصولنا لمدينة بوستون الجماهير المغربية تتقاطر على هذه المدينة الجميلة من المغرب من أمريكا من كندا من أوروبا. الجمهور المغربي الذي صراحة أعطى مثالا على مستوى التشجيع على مستوى المساندة على مستوى الوطنية، رفع الراية المغربية وإعطاء صور جميلة للمواطن المغربي الخروق، وهو ما أثار إعجاب الجماهير العالمية. مباراة قوية بين المنتخبين، المنتخب الوطني المغربي بمسار متميز منذ دور المجموعات بتعادل أمام البرازيل وفوز أمام منتخب سكوتلندا وحصة كبيرة أمام منتخب هايتي بعد ما انتصر بعد أهداف مقابل هدفين. أسقط منتخب هولندا اللي كان مرشح الوصول للدور النهائي بضربات الترجيحية وبأداء فيه روح قتالية عالية وصل لهذا الدور بعد الفوز أمام منتخب كندا بثلاثية نظيفة خلال الجولة الثانية. لكن المباراة اليوم كنقول بأنه تختلف شكلا ومضمونا عن البقية. نعلم تاريخ المواجهات المغربية الفرنسية آخرها نسخة قطر اللي كان على مستوى الدور النصف النهائي والخروج بعد الهزيمة بجوج صفر. مباريات عادة تحمل القوة والندية والإثارة، وهي المواجهة السابعة بين المنتخبين. فوز واحد الكرة المغربية كان بدوري الحسنة الثاني 98 وكان بالضربات الترجيحية. منتخب فرنسا واحد من المنتخبات القوية كما ذكرت، تأهل من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، كان متصدر للمجموعة التاسعة على حساب منتخبات بقيمة النرويج كانت تصل إلى 4 أهداف مقابل هدف واحد، والسنغال كانت مواجهة أمام الكرة الإفريقية وانتصر ب3 أهداف مقابل هدف واحد، وأمام منتخب العربي منتخب العراق 3-0 تخطى منتخب السويد في الدورة 32 والباراغواي في الدور الثمن النهائي. منتخب فرنسا بأقوى هجوم وقع 14 هدف بقيادة هدافه كيليان مبابي ومدرب ديدي ديشون اللي أكد بأن المباراة ليست بأسهل خصوصا في الأدواء الصحفية عادة التي تسبق المباراة، وأكد بأن المنتخب الوطني المغربي واحد من المنتخبات الكبيرة على المستوى العالمي ولازم أنه المنتخب الفرنسي قدم كل ما عنده. أمامنا اللاعبين بعد قليل سيتم أكيد وسنتابع خروجهم من الممر أكيد المؤدي من مستوى الملابس. تابعنا العناق بين العميدين أشرف حكيمي وكذلك كيليان مبابي، كنعرفوا العلاقة الوطيدة بين اللاعبين خصوصا بأنه حملوا نفس القميص قميص باريس سان جيرمان الفرنسي. إذا أمامنا كذلك الحكم الأرجنتيني فابوندو تيلو هو اللي غادي يقود هذه المواجهة. لقاء قوي، ذكر بأن الأجواء هنا حارة، طقس حار في الماء 33 لدرجة مئوية 46% على مستوى الرطوبة. المباراة كتدور بين 5 ساعة كذا الطالق 4 عصرا في التوقيت الأمريكي 9 مساء بالتوقيت المغربي. نتمنى كل التوفيق كيف ما كانت الأجواء، كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي من أجل تحقيق انتصار وإسعاد الجماهير المغربية. أكيد تواقع لمتابعة المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي ولما لا الوصول للمباراة النهائية. إذا نتابع دخول لاعبي المنتخبين لأرضية الملعب منتخب فرنسا ومدرب ديدي ديشون يريد إيصال فرنسا للمرة الثالثة التوالي للنهائي وإثبات أن جيل مبابي قادر على لقب ثالث. كما قلت فاز بلقب 98 أمام البرازيل، في 18 كان فاز على كرواتيا وخسر نهائي بقطر أمام الأرجنتين بضربات الترجيحية. منتخب صراحة كبير ولكن ضم أجود اللاعبين على المستوى العالمي، ولكن هذا لا ينقص يعني شيئا من المنتخب الوطني المغربي كذلك الذي يضم أبرز لاعبين على المستوى الأوروبي على المستوى العالمي ولاعبين اللي قدموا نفسهم بشكل كبير خلال هذا النسخة. صراحة يعني في تغطيتنا المتواصلة الشركة الوطنية إذاعة والتلفزة المغربية حاضرة بقلب الملعب من أجل نقل كل الأجواء ديال هذا المباراة، وكذلك كما تابعنا من خلال الكواليس ديال المنتخب الوطني المغربي استعداداته وتحضيراته لهذا المواجهة. فكل لاعبين عبروا عن أكيد نتقتهم وهذا مهم جدا إن شاء الله بالمردود اللي غادي يقدموه في هذه المواجهة من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية تحقيق انتصار وإسعاد

سنستمع الآن للنشيد الوطني الفرنسي وسنستمع الآن للنشيد الوطني المغربي. Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of Morocco.

تفاؤل كبير مع النشيد الوطني المغربي من خلال الجمهور الحاضر هنا بملعب بوستون الدولي من أجل تشجيع المنتخب الوطني المغربي. كل توفيق العناصر الوطنية منتخب الوطني المغربي لصاحبنا هناك تواجد كل مشاهد الرياض واسماعيل السمر على مستوى دكة الاحتياط دخول نصير مزروع على مستوى وسط دفاع المنتخب الوطني المغربي والدفع بأنا صلاح الدين. كل لاعبين إن شاء الله يكونوا في المستوى العالي خلال هذا المباراة لأنك عفوا اللقاء أمام المنتخب الفرنسي فيتطلب أنه يكون تركيز كبير وتركيز طيلة دقائق هذا المواجهة التي قد تحسب في 90 دقيقة وهذا ما نتمناه. وقد نلجأ لشوطين إضافيين وقد نلجأ للضربات الترجيحية. أعتقد بأن كل السيناريوهات اللي اخذها محمد وهبي واشتغل عليها طيلة أكيد مقابلنا بملعب بوستون ملعب للذكر بأنه احتضن مباراة اللي جمعت بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب اسكتلندا وكان انتصار ديال العناصر الوطنية بهدف مقابل شيء. لكن اللي خدينا البصر ديال المنتخب المغربي فصراحة فقطع مسافات طويلة بين نيويورك أمام البرازيل وببوستون أمام سكوتلندا وبأتلانتا اللي فاز من خلال هايتي وبمونتيري المكسيكية انتصار كان أمام هولندا وبهيوستون الأمريكي الفوز أمام كندا ثم العودة لبوستون في الوقت اللي كنلقاو بأن المسافات كانت قصيرة شيئا بالنسبة للمنتخب الفرنسي اللي كانت بنيويورك أكيد واجه السنغال ثم فيلادلفيا فيلادلفيا أكيد واجه العراق وبوستون فاز أمام النرويج في هذه المباراة بعد أهداف مقابل هدف واحد ثم بعد ذلك العودة لنيويورك انتصار أمام السويد ثم العودة فيلادلفيا وانتصار أمام منتخب الباراغواي على إيه فقط كنبغي نوضع الصورة للمشاهد الكريم ونحن

0: 44 سنة أكيد طاقم تحكيم الأرجنتين غادي يساعدوا كل الإخوان بابلو بيلاتي وتشاد جابرييل بالإضافة لداريو إيريرا من الأرجنتين. حكم الاحتياطي كريستيان نافارو طاقم تحكيم هذا المباراة أمامنا كيليان مبابي عميد منتخب فرنسا على مستوى دكة كيدوا ليبي قاعة الفار هناك إرنان جيلو ولودنان غونساليس من الأوروغواي ثم داتيانا هو طاقم تحكيم تقنية الفار وتقنية الفيديو خلال هذه المواجهات. نتمنى أن التحكيم إن شاء الله يكون تحكيم موفق. المنتخب الفرنسي سيدخل بالمجموعة الثانية في حراسة المرمى ميك ميغنو باقي اللاعبين رقم ثلاثة لوكا دين رقم أربعة دايوت إيبامي كانو رقم خمسة جيل كوندي رقم ستة مانو كوري رقم سبعة عثمان ديمبيلي رقم عشرة العميد كيليان مبابي رقم 11 مايكل أوليزي رقم 14 أدريان رابيو رقم 17 ويليام صاليبا ورقم 20 ديزيري بوي. هذه التشكيلة ديال المنتخب الفرنسي المدرب هو ديدي ديشون. بل المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو في حراسة المرمى باقي اللاعبين أنس صلاح الدين نصير مزراوي على مستوى وسط الدفاع إلى جانب عيسى ديوك وأشرف حكيمي عميد المنتخب الوطني المغربي في الجانب في وسط الميدان نائل العناوي رقم 6 أيوب بوعدي ورقم 23 بلال خنوس 8 عز الدين أولاهيم إبراهيم دياز على مستوى الهجوم إلى جانب شمس الدين الطالبي الدفع بشمس الدين الطالبي اللي قدم مستويات جيدة وصل اللي كان لورقة رابحة للناخب الوطني محمد الوديع. المصور الاحتياط هناك مولي المحمدي رضا التقنوتي رضوان الحلحان مروان سعدان شادي رياض سماعي السباري زكريا الوحدي يوسف بن علي سفيان امرابط سامي المرابط ايوب اميموني جاسين الجاسيم سفيان الرحيمي محمد امين السباعي وايوب الكعبي في الصوره ديدي ديشون وامامنا كذلك الناخب الوطني محمد وابي. اكيد تقديم التحيه لطاقم التحكيم هذا المباراه الناخب الوطني محمد وهبي اللي اكد بان المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله واجد لهذا اللقاء على المستوى التقني على المستوى النفسي على المستوى الذهني على المستوى البدني لان كنعرفوا ان وصلنا للمباراه السادسه وبالتالي فهذا كيطلب مجهود كبير لكن العناصر الوطنيه صراحه هناك عمل كبير على المستوى البدني. اذا التوالي وتعطى انطلاقه ديال هذه المباراه بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الفرنسي ذكر بان اول مباراه بين المنتخبين كانت جرات بموناكو 88 المنتخب الفرنسي انتصر بهدفين مقابل هدف واحد هدفي البريس كان ضد المرمى وستوفيرا اللي كان سجل هدف ثاني ثم البريس سجل هدف المنتخب الوطني المغربي. ست مواجهات هذه المواجهه السابعه اربعه انتصارات لفرنسا تعادل واحد وفوز واحد للمنتخب الوطني المغربي بالضربات الترجيحيه. 88 كاس الحسن الثاني الدولي الدولي كان تعادل هدفين لميكيما ثنائيه صلاح الدين باصير وضربات الترجيحيه فاعطت انتصار للمنتخب الوطني المغربي. كره خارج ارضيه الملعب وشرط لفائده المنتخب الفرنسي التفت شرط من طرف المدافع لوكا دين لاعب فريق استون فيلا شكر على المستوى الجهه اليمنى يحاول المنتخب الفرنسي منذ البداية أنه لأنك عفوا المنتخب الفرنسي يحاول دائما أنه يمتلك الكرة كذلك أنه على مستوى استرجاع كرة وامتلاك الكرة على مستوى وسط الميدان والتحول نحو الهجوم الاعتماد على كل من عثمان ديمبيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان وكذلك كيليان مبابي بالإضافة لديزيري دوي لاعب فريق باريس سان جيرمان. تدخل أولاهي كرة خارج أرضية الملعب وشرط لفائدة المنتخب الفرنسي أمامنا هذا اللاعب دايو إيبامي كانو لاعب فريق بايرن ميونخ اللي كيت تعتبر واحد من اللاعبين المتميزين على مستوى الدفاع ديال المنتخب الفرنسي. أيوب بوعدي كرة بالرأس من طرف بلال خنوس مشات كرة على مستوى الجنب لفائدة المنتخب الفرنسي تدخل الحكم كيمنح خطأ يمنح خطأ لفائدة المنتخب الفرنسي. كان تدخل اللاعب نائل العناوي في الكره الاخيره نتابع انطلاقه ديال مانو كوني اللي كيعرفوا بشكل كبير نائل العناوي لانه كيلعب معاه بنفس الفريق اسروما الايطالي. كره من جديد على مستوى الدفاع ديال المنتخب الفرنسي تصل لويليام صاليبا فريق اسروما على مستوى الجهه اليسرى لوكاتين من جديد للاعب ويليام صاليبا لثلاثة ديال اللاعبين في صف المنتخب الفرنسي لو يتلقاو انذار خلال هذه المباراة فغادي يكون غيابهم ان تأهل المنتخب الفرنسي الدولي في العيد. حديث حول مايكل اوليزي وبرادلي باركولا المتواجد في الاحتياط وكذلك مارو كريم. شاف كرة على مستوى الجبنة ابراهيم دياز ممتازة لبلال الخنوس. أول محاولة أول هجمة في ذاك المنتخب الوطني المغربي مهم جدا أنهم ناخذوا الكرة. أشرف حكيمي كيرجع كرة للمدافع عيسى ديوب. عيسى ديوب بكل هدوء الحارس ياسين بولو. ياسين بولو كيلعب كرة طويلة هناك انطلاقة ديال شمس الدين الطالبي. الطالبي خد الكرة شمس الدين الطالبي لكن تدخل الدفاع تصل لطيو إيبامينكانو. من جديد في ذات المنتخب الفرنسي تمريرة من ويليام صاليبا ريال رابيو. من جديد على مستوى الجيرمان في ذات المنتخب الفرنسي تصل لليوكادين.
1: في مثل هذه المواعيد هذا هو ديوب عيسى ديوب وسط الميدان المركز المهم في هذا الصراع الفرنسي المغربي يعني يقول وسط الميدان كرقعة الشطرنج وبالتالي الترقب والانتظار من سيكسب الرهان واتمنى ان تكون يا وهبي غاسباروف على مستوى هنا كرة القدم في كأس العالم. أنا شبهت هذه المباراة يعني باستراع الشطرنج بين ديدي ديشان ومحمد وابي من أجل كسب الريال في هذه المباراة. الوسط الآن مع اللمسة الفرنسية والتنويع واللعب على الطرف الأيمن والانطلاقة هنا أولى للمنتخب الفرنسي. محاولة المرور التغطية ممتازة مزراوي في عملية إبعاد الكرة. رجعت مرة أخرى فرنسية لوكادين. هذا هو لوكادين يمشي بالكرة لديزيري دوي. فضل ديزيري على حساب باركورا. تسديدة التسديدة والركنية الأولى للمنتخب الفرنسي. الاختبار هنا يأتي بالتسديدة كيليان مبابي ولكن القراءة ممتازة والتحرك على اليمين رائع سوبر بونو في أول ركنية للمنتخب الفرنسي. ديمبلي يلعب بالسرعة لمبابي مشات لديمبلي مرة أخرى حذر من العرضيات هنا في القائمة الثانية بونو يتصدى بونو في الكرة الثانية ممتاز. البداية قوي للفرنسيين ولكن جدار بونو يمنع الجول الأول. هنا مبابي في الأولى والراسية في الثانية بونو في التموضع الممتاز. فرنسا تدخل مورات بشكل قوي جدا.
0: حارس ياسين بونو الذي يعطي صراحة طمئنة للاعبين إيبامينكانو. لاحظوا الرأسية إذا إيبامينكانو هو اللي لعب الكرة وتدخل ديال الحارس. لاحظوا اللي وحده لازم يكون هناك تغطية لازم يكون هناك حراسة فردية. مشات الكرة عند كيليان مبابي. مبابي كرة طويلة خارج أرضية الملعب خارج أرضية الملعب وضربة مرمى لفتاة المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الفرنسي كيحاول منذ البداية أن يضغط بقوة على دفاع المنتخب الوطني المغربي. لازم يعني يكون دفاع متراس لازم تكون هناك يعني حيطة وحضارة. تمريرة عند إبراهيم دياز. إبراهيم لاحظوا الضغط ديال لاعبين المنتخب الفرنسي في نصف ملعب المنتخب الوطني المغربي. عيسى ديوب. ديوب كيلعب كرة طويلة بحث على أشرف حكيمي لكن الكرة كانت أقرب لويليام صاليبا. عيسى ديوب. ديوب كل هدوء يخلي الكرة تخرج خارج أرضية الملعب وضربة مرمى لفتاة منتخب فرنسا أمامنا ديدي ديشون. المدرب الفرنسي 57 سنة كلاعب لعب لينون لعب مارسيليا لعب بوردو لعب بيوفنتوس وتشيلسي وفالنسيا. قراءه الفنيه والتكتيكيه للمدربين وللاعب الوطني محمد الوهبي. ديدي ديشون اللي درب انديه بقيمه موناكو وتيفونتيس واولمبيك مارسيليا والان مع المنتخب الفرنسي. كره بالراس انا صلاح الدين ترجع كره الحارس ياسين بولو. بولو بكل هدوء كيمرر لنائل العنوي. لازم ناخذ الكره. اشرف حكيمي بلال الخنوس طلب الكره لكن تبنى في اتجاه اللاعب عز الدين اولاحي. تمريره لكن تدخل وشرط في ذات المنتخب الوطني المغربي كان تدخل ديال مايكل اوليزي. مايكل اوليزي لاعب بايرن ميونخ الالماني واكيد اللي غادي يجاوروا اسماعيل الصباري اللي تالق كذلك في هذه النهائيات كهداف للمنتخب الوطني المغربي. يغيب عن هذا المباراة ولكن المتواجد على مستوى دكة احتياط. أشرف حكيمي شكر عند العينوي تمرير الممتاز لبلال الخنوس. يلا الخنوس بلال الخنوس بينتظر المساندة. بلال الخنوس احتفظ بالكرة كل هدوء لنائل العينوي. العينوي احتفظ بالكرة كتمر الان 7 ديال الدقائق على بدايه هذا الشوط الاول بين التعادل الاسلوبي 0 لمثله بين المنتخبين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب فرنسا دور ربع نهائي من نهائيات كاس العالم. العنوي يعيد الكره لنصير مزراوي لعيسى ديوب. يحاول المنتخب الوطني المغربي انه البناء الهجومي طارق من الدفاع لابراهيم ابراهيم دياز دياز من جديد لعيسى ديوب. نصير مزراوي ازدواجي على مستوى الادوار الان عنده طور دفاعي اتمنى ان يكون التوفيق امام نجوم المنتخب الفرنسي. من جديد نصير مزراوي لأنس صلاح الدين كما راه عند نائل العنوي كان هناك انطلاقه ديال شمس الدين الطالبي على مستوى الجهه اليسرى عزدي الاولى حفظ الكره كما راه عند طالبي طالبي بكل هدوء لأنس صلاح الدين اللي كيدخل داخل الوسط تاع الميدان لايوب وعدي ترجع الكره لنصير مزراوي. نصير مزراوي كاين هناك تسرع بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي تحرك ديال ابراهيم دياز مشى الكره في جانب الملعب عند عيسى ديوب عيسى ديوب الى جانبه اشرف حكيمي لكن كيرجع الكره من جديد لنصير مزراوي مره اخرى لعيسى ديوب ديوب كيمرر لكن تدخل اللاعب والمدافع لوكادين ترجع الكره في ذات المنتخب الفرنسي كره في الوسط تمريره في اتجاه اللاعب ادريان رافيو ادريان رافيو انطلاقه على مستوى الجهه اليسرى تصل لديزيري دوي ديزيري دوي دوي المراوغه لكن تدخل ممتاز
1: ديزيري يقطع لي الكره برافو يقطع لي الكره برافو ايوب بوعدي والصافره تقول خطا وتربح حره لابراهيم دياز. اتمنى اليوم نشوف ابراهيم دياز المعدن الحقيقي الذهب اللي يلمع اليوم يا ابراهيم يا دياز وراين عليه كثيرا في مواجهه اليوم يا ابراهيم في ظل الغياب الاضطراري لاسماعيل السيبري. انتشار ممتاز الفرنسيين في وسط الميدان وهذا اللي يخلي الامور صعبه حتى الان لرفقاء ايوب وعدي في الخروج بالكره. شوف كيف متكتلين في وسط الميدان عزدين وناحي يمشي بها على اليمين وصلت الى ابراهيم دياز دياز النظره دياز التمريره هنا الانطلاقه من اشرف حكيمي ولكنها طالت بعد ذلك الى ضربه مرمى لفائده المنتخب الفرنسي. جاني الفانتينو رئيسي الاتحادين المغربي وكذلك الفرنسي يتابعان المباراه. هنا كره وصلت لفائده اوباميكانو يمشي على اليمين هنا بين الديمبلي والكوندي عيسى عيسى في وسط الميدان رجعت فرنسية مرة أخرى المحاولة للتسديد ديزيري دوي ديزيري دوي سدد برافو عيسى الجدار الأول عيسى الكرة أوت للتماس لفائدة المنتخب الفرنسي. 10 دقائق فيها استحواذ ديسبي لفرنسيين فيها فرصتين ولكن نتمنى صادقا كما يتمنى أي شخص يتابع المباراة أن الأمور تبدأ تتغير تدريجيا فرنسا تملك الكرة لكن لا نريد هذا الاستحواذ يدوم بالنسبة للفرنسيين. أيوب عدي يحتفظ يلف في دور يرجع للخلف أشرف حكيمي وسط الميدان هذا هو اللاعب عزدين وناحي يرجع لأشرف وناحي مرة أخرى دارتين كالعادة هنا الضغط يتواصل والكرة بهدوء تصل ياسين بونو ياسين أيوب عدي مرة أخرى وصلت الكرة لياسين بونو لاحظ بأنه في 10 دقائق الأولى هنا الكرة محصورة تماما في الثلث الأخير الخاص بالمنتخب المغربي صعوبات يجدها أسود الأطلس في مسك الكرة وفي الخروج بالكرة هي دقائق لكن لا يمكن للفرنسيين أن يبقوا بهذا الشكل لا يمكن للفرنسيين أن يسيطروا طيلة دقائق المباراة بهذا الشكل. ستأتي لحظات حتما سنتابع فيها هجمات مغربية. الكرة وصلت إلى عزدين وناحي أيوب بوعدي عزدين مرة أخرى مرسلة ذكية ممتازة يتحرك أشرف ولكن يغطي عليه الصليبة يغطي عليه الصليبة لوكادين يخسرها بلال الخنوسي مررها هناك على اليسار من يتابع شمس الدين الطالبي حول اللحاق بالكرة هل كان في تدخل هل كان في تدخل كوندي يغطي أمام الطالبي في سقوطه في هذه اللحظات. الكرة فرنسية تمشي في منتصف الميدان مرة أخرى طبعا عندهم كوني وعندهم أوليسي الأسماء المهمة جدا في وسط الميدان لازم الانتباه إليها. هذا هو كوني يمشي لكوندي ملعوبة الكرة بالسرعة حذاري أيضا من ديمبيلي يمشي معه يمشي معه يمشي معه يا مصراوي مصراوي خلى المجال لصلاح الدين حذاري من خاوية في عامرة خاوية في عامرة يحاول يراوغ لكن يغطي عليه برافو برافو أنس برافو أنس كوندي ترجع فرنسية في هذه اللحظات الاستلام هنا التنويع لوكادين يطلبها مقطوعة يا إبراهيم برافو يا إبراهيم التحول السريع إبراهيم مشى إبراهيم يتقدم إبراهيم هرب إبراهيم وسط ثلاث لاعبين إبراهيم كان عندك وناحي يا إبراهيم كان عندك وناحي في اليمين مرر له يا إبراهيم كان ممكن تمرر يا إبراهيم في نهاية المطاف دخل في المكان الصعب هنا تكاثروا عليه ثلاث لاعبين على إبراهيم يخسر هذه الكرة رجعت فرنسية مرة أخرى الاستلام التمرير البينية ديمبيلي وصلت إلى كيليان حذاري من المرور عيسى يراقب عيسى يراقب هنا راقب وضعيتك حذاري من التسديد والكرة تبعد بعد ذلك لوكادين كوندي في الاستلام ضاغطين بقوة لنا الفرنسيين وصلت على جهة اليمنى محاولة المرور أوليسي أوليسي يمشي مرة أخرى تمريرة قصيرة يبحثون عن المرور في العمق الآن وصلت بعد ذلك إلى دوي دوي لرابيو رابيو لكادين لكادين يرفع الكرة بالرأس مزراوي يتدخل ممتاز مزراوي بالرأس يتدخل في اللقطة الماضية لا يمكن المباراة أن تذهب بهذا الشكل طيلة الدقائق القادمة الفرنسيون تحس بأنه فعلا حاكمين وسط الميدان ضاغطين بقوة في انتظار طبعا أن تتغير المعطيات كيف الإجابة عندك يا وابي كرة في الوسط مرة أخرى محاولة المرور في خطأ نعم كان بيصفر مخالفة لفائدة اللاعب أوليسي هذه الإعادة مرة أخرى تدخل بهذا الشكل نعيش وإياكم تجربة أكثر من رائعة أسود الأطلس حاليا هذه أصبحت حقيقة بالأمس القريب كنا الحالمين كنا الحالمين نحلم وبالتالي نعيش ذلك الحلم الجميل في قطر عندما حققنا انتصارات ووصلنا إلى نصف النهائي لكن الواقع الآن يفرض نفسه المغرب مع الكبار المغرب مع الكبار ترفع هذه الكرة تغطي بها الرأس عادت مرة أخرى كوندي كوندي لأوليسي مع كوني وصلت على الجهة اليسرى استلام من لوكادين لوكا يمشي لديسيري دوي دوي دوي دوي دوي دوي عيسى ديوب يقرأ بشكل ممتاز عيسى والطالبي رجعت إلى الخلف ياسين بونو ياسين يا بونو لا تتردد يا بونو ما تترددش يا بونو في مثل الكرات تغطي بقوة لكن خروج رائع خروج رائع وهذا اللي يعطيك فكرة بأنه فعلا في هدوء في تركيز في كتلة في تقارب في انسجام كبير أوناحي بالخروج ملعوب الكرة على جهة اليمنى إبراهيم دياس دياس يلعب لأوناحي واحد اثنين مشى مشى مشى إبراهيم خاوية في عمره يا إبراهيم لم تنجح لم تنجح الحكم يرجع للخطأ فعلا كان في تدخل قبل ذلك كان في تدخل قبل ذلك خطأ كان موجود وبالتالي عزدين أوناحي يتحصل على ضربة حرة في هذه الأثناء نعم أنا كنت أتكلم عن حقيقة حقيقة تتأكد في هذا المونديال بأن ما حصل في المونديال السابق لم يكن أبدا في صدفة هل تيقنتم من ذلك هل تأكدتم من ذلك أن ما وقع في قطر لم يكن أبدا صدفة اليوم يتأكد بأن المغرب نعم دخل نادي الكبار دخل مع الكبار ينافس الكبار أصبح الآن الطموح هو أن ينافس على لقب كأس العالم هذه حقيقة نعم يجب أن تتأكد وتترسخ للجميع نتيجة عمل كبير ومسار طويل كله صعاب ولكن بالصبر والاجتهاد المغرب الآن في العلياء المغرب الآن في القمة المغرب راية خفاقة في كل المحافل الدولية في فئة الشباب معك يا وهبي في فئة الكبار لن أقول تحقق الإعجاز ولكن الواقع والمنطق يقول بأن المغرب بالأرقام بالأسماء بالإمكانيات هو واحد من كبار القوم على الصعيد العالمي هذه المسألة أصبحت محسومة هذه المسألة أصبحت محسومة. يمكن ربما يتهيأ للبعض بأن ما حققه المغرب في نصف نهائي كأس العالم الماضي ربما كان صدفة وسهل أن تصل إلى هذا المكان، ولكن هذه الكأس العالمية اليوم أكدت بما لا يدع مجال الشك بأنه من كانوا يقولون أن الوصول لنصف النهائي سهل، ربما المغرب خلى كأس العالم سهلا، ولكن واقع الحال في أمريكا يؤكد فعلا بأنه لا شيء سهل، لا شيء سهل. إذا أردت النتائج عليك بالعمل والتخطيط ووضع استراتيجية طويلة المدى، لأن ما يتحقق اليوم ليس وليد الأمس ولكنه نتيجة سنوات من العمل. التكوين في المغرب والمواهب في أوروبا متابعة ومراقبة من أجل إعلاء راية المغرب، التكوين داخليا وخارجيا من أجل نعم نداء القلب والدفاع عن القميص وراية الوطن. الكرة في وسط الميدان للمنتخب الفرنسي، وصلت مرة أخرى كوندي، أوباميكانو على اليمين، اللمسة من كوندي، كوندي في وسط الميدان مرة أخرى فرنسية، البحث عن الحل من ديمبيلي، ديمبيلي يلعب على اليسار، هناك رابيو، رابيو صليبة، رابيو مجددا يلعب على اليسار، لوكادين، يجب اللعب على جهة لوكادين لأنه نتكلم عن نقاط قوة الفرنسيين، الهجوم الناري، ولكن أيضا خلف دفاع المنتخب الفرنسي هناك هفوات خاصة في جهة اللاعب لوكادين، لأن تلاحظ بأن إبراهيم دياز وأوناحي حتى بلال خنوس يميلون أكثر على الجبهة التي يتواجد فيها لوكادين. هذه كرة فرنسية مرة أخرى، محاولة المرور لكن وسط الزحمة لا زالت فرنسية، وصلت إلى ديزيري دوي يرفع في القائمة الثانية، الرأسية مرة جانبا، الكرة تمر جانبية مباشرة إلى ضربة مرمى فعلا. هذه الإعادة مرة أخرى، الكرة التي وصلت إلى ديزيري دوي، إذن ضربة مرمى، ستلعب ضربة المرمى. ديمبيلي أمامنا على الصورة، كرة توصل للتماس، أنا قلتها حكيمي صحيح وصديق مبابي، صداقة دائما حاضرة بين اللاعبين اللذين حمل نفس الألوان الفريق نادي باريس سان جيرمان، حكيمي حاليا بطل دوري أبطال أوروبا، ومبابي إلى ريال مدريد ولا زال يحلم باللقب الأوروبي رفقة النادي الملكي، ولكن في أرضية الميدان يعني بالعامية المغربية ما تعرفني من عرفك، الميدان هو اللي يحكم بيناتنا، الميدان هو اللي يعرف حقيقة من هو الأجدر بالوصول إلى نصف النهائي. كرة في وسط الميدان، يعني قبل سنوات فرنسا المغرب، لما تسمع فرنسا المغرب على الورق فرنسا، لكن الآن تتساوى الحظوظ، الإمكانيات نعم تتساوى، وبالتالي نقول 50-50 في هذه المباراة، لأنه بكل بساطة أنا قلت بأن المغرب أصبح من كبار القوم عالميا وليس فقط قاريا. هذه الكرة وصلت على الجهة اليمنى، فرنسية، تسديدة، الجدار المغربي، الصخرة المغربية التي لا تتكسر حتى الآن وستبقى كذلك. هذه الكرة وصلت، كوني يلعب لكوندي، كوندي يبحث عن كوني مرة أخرى، المنظومة الدفاعية تشتغل ما شاء الله بشكل ممتاز إلى حدود هذه الدقيقة بعد مرور 20 دقيقة، فعلا النتيجة لازالت 0-0. هذه الكرة، الشيء اللي عجبني اليوم في محمد وابي، اللي جاهز يلعب، اللي جاهز بدنيا 100% يلعب، يعني حتى لو عندك شك بأن اللاعب ممكن ما يعطيش 100% تخليه في الاحتياط، وهذا ما حصل. هذه كرة عرضية ركنية، نعم، يعني الحديث عن شادي رياض، صحيح شادي خاض التمرينات، خاض التدريبات، ولكن محمد وابي لا يريد أن يغامر في هكذا مباريات، اللي جاهز أكثر هو اللي يلعب، اللي جاهز أكثر هو اللي يلعب، وبالتالي فضل مزراوي اضطراريا أنه يكون في المحور، ومزراوي ما عندوش مشكلة، مزراوي لاحظ معي تجاربه السابقة، يلعب لك في المحور، يلعب لك في الوسط، يلعب لك في الجهة اليسرى، يلعب لك في الجهة اليمنى، ما عندوش مشكل إطلاقا. هذه كرة ركنية مرفوعة، الرأسية بعد ذلك تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى في هذه اللحظات. هذا هو ديدي ديشان، والمونديال الأخير مع المنتخب الفرنسي، وخلفه المساعد الدراع الأيمن كيستيفا، وصلت الكرة لحكيمي، حكيمي مقطوعة، رابيو، شوف هنا الضغط العالي الذي يفرضه الفرنسيون، أوليسي تمشي كرة، ديزيري دوي، دوي حاول يراقبه، حكيمي مع أيوب وعدي، ميمورشي، حكيمي برافو، خلى رابيو الآن سلم الكرة، رجعت إلى الخلف، سيلة من صاليبا، أوباميكانو، زيادة العددية من المدافعين مع صعود أوباميكانو وصعود كذلك لاعب صاليبا. ولذلك أنا أقول دائما لازم اللعب على التحولات، في أي قطعة للكرة لازم يكون تحول سريع، لأن الصاليبا وأوباميكانو يصعدان. هذه الكرة ترسل طويلة الأمام إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى فعلا. إذن ستلعب ضربة المرمى مشاهدينا الكرام. ياسين بونو يسعى للتلفيت، هذا هو ياسين. حرارة نسبيا عالية في بوسطن مشاهدينا الكرام، يعني الحرارة عليهم وعلينا، كرة فيها تماس فرنسية الآن. لوكا دين يصعد يتنفيذ، لوكا لاعب لاستون فيلا، الكرة مقطوعة ابراهيم دياس. أيوة بوعدي، يلا يا بوعدي نبغيو نشوفوا بوعدي في وسط الميدان، بوعدي الممرر وبوعدي الفنان في الخروج بالكرات. الآن قلت بأنه الصراع هنا، الشطرنج فوق المستطيل الأخضر بين وابي وديدي ديشان. الكرة في وسط الميدان والانطلاقة من أوليسي على اليمين، ديمبلي استلم الكرة، ديمبلي يلا يا صلاح الدين، ميمورش يا صلاح، برافو صلاح الدين، خلى ديمبلي أوت والكرة مغربية بلال خنوص. هذه التحولات اللي تكلمت عليها لازم تكون أسرع. امشي يا صلاح هنا شمس الدين مرر، لكن لم يجد المساندة شمس الدين الطالبي. طالبي في بعض الأحيان يمشي لك على اليمين، يمشي لك على اليسار. هنا الطالبي في أول انطلاقة، لعب سريع جدا، لذلك فضله اليوم. محمد وابي تفتك الكرة، ما فيهاش خطأ، يلا يا أناحي أسرع في البناء الهجومي. وصلت إلى إبراهيم دياس، دياس معك حكيمي جنبك، نعم وصل له الكرة. أشرف يعطي باس ممتاز لأناحي، أشرف حكيمي يدخل، وهو الركنية مغربية ممتاز. هذا هو المطلوب الآن، نضغط في بعض الفترات على الدفاعات الفرنسية. أينك يا جنرال؟ أينك يا عيسى يا ديوب؟ ننتظر راسياتك يا عيسى. الكرة لإبراهيم، ارفع إبراهيم في القائمة الثاني. رابيو كان حاضر مع لوبا ميكانو، رجعت فرنسية هنا على جهة اليسرى، تفتك الكرة بوعدي أنت الأول. أناحي إبراهيم عندك المساحة، انطلق يا إبراهيم، امشي يا إبراهيم، مرر كرة أناحي اللي يفكر في التسديد. أناحي يتريت ينتظر، أيوب بوعدي في الاستلام، مشى معه بعد ذلك بيلا. هنا في تمريرات قصيرة، كرة وصلت إلى عسدين أناحي، لمسة عيناوي بعد ذلك. سيرت ماركي، هكذا تتعالى الأصوات في المدرجات. حكيمي وصلت على جهة اليمنى، إبراهيم دياز يلعب قصيرة، بوعدي وصلت للاعبين، رجعت إلى إبراهيم وبوعدي. أوه الدفاع يتدخل، الدفاع خرج كرة أمام بوعدي، حذر من المرتدات الآن. أوليسي في الانطلاق أوليسي يطلب اللاعب كيليان، وصلت على جهة اليسرى، ميمورش إبراهيم مصراوي. ركلة جزاء يعلن عنها الحكم لفائدة المنتخب الفرنسي. خطأ أول يرتكب من مزراوي، وركلة جزاء في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، مع أول هربة لمبابي، مع أول انطلاق لمبابي، مع أول مرة تركنا فيها مساحات في الخلف. انطلق مبابي، الكرات اللي حبدها مبابي لكن هنا الإعادة. اللقطة الماضية هل كان في تدخل قبل ذلك؟ أنا أرى فيها تدخل في حق أشرف حكيمي قبل هذه الهجمة، والتدخل هنا الماضي من مزراوي. هذه إعادة من زاوية أخرى، لكن هل كان في تدخل قبل هذه الكرة؟ هل كان في خطأ لمصلحة أشرف حكيمي؟ عموما ما هو القرار النهائي؟ يبدو بأنه في طريقه لتأكيد ركلة جزاء للمنتخب الفرنسي بعد الخطأ المرتكب من مزراوي. إذن ديمبلي السعد، ما رأيكم؟ سأقول بأن بونو سيتصدر، يعني خلوني لا أقول أحلم، لكن خلوني نشوفه، خلوني نشوف بونو وليتصدى، ولكن الفار يشيك الآن. أنا في اعتقادي كان في خطأ، كان في خطأ قبل تدخل مزراوي، كان في خطأ قبل تدخل مزراوي، كان في خطأ أولا في حق اللاعب أشرف حكيمي، أن الفار يدخل على الخط يشيك على اللقطة، ربما الحالة التي سبقت التدخل لمزراوي. عموما هذا كيليان مبابي، إذن كيليان مبابي بونو أثق فيك، ستتصدى لهذه الكرة على يقين، إن شاء الله ستتصدى لهذه الكرة يا ياسين يا بونو. مبابي بونو دائما أوثق فيك يا بونو. إذن لحظات وتأتي إشارة الحكم لتنفيذ ركلة الجزاء من مبابي. يلا يا بونو، هذه الإشارة تأتي الآن، عمل انتظار، ماذا هناك؟ طبعا يطلب من اللاعبين الخروج من منطقة الجزاء، ويطلب من بونو أنه يأخذ مكانه. هذه لك يا بونو، ما عرفتش، لكن بونو يتصدى إن شاء الله. إذن مبابي لحظة الاستعداد، خدنا وقت كثير، مبابي يتقدم، مبابي يا بونو يا حبيبي، قلت لكم ما رأيكم بأن بونو سيتصدى؟ قلت لكم بأن بونو ما يحشمناش، بونو ما يخيبناش، بونو في التصدي كما ترى يا بونو، دايما لا تخيب ظني السوبر يا بونو. وأنا قلت لكم ونعود نقول لكم بأنه فعلا ما رأيكم بأن بونو سيتصدى، وقلت لكم بأنه أنا على يقين بأنه سيتصدى. الحمد لله بونو يتصدى لركلة الجزاء، برافو يا بونو. مثل هذه الكرات مفروض تعطي ثقة للاعبين، مثل هذه التصديات مفروض تزرع الثقة وسط لاعبي المغرب في هذه اللحظات. الله عليك يا بونو، الله عليك يا زعيم، هذا اللقب نعم يليق بك، وأنت تلعب في الزعيم نادي الهلال السعودي، وأنت بزعيم بحق. ولا مرة خيبت ظني فيك، ولا مرة حشمتنا، ولا مرة خيبتنا، دائما حاضر في المواعيد الكبرى. أسد كبير كبير كبير، ما شاء الله عليك يا سين يا بونو. شوف الإعادة، شوف الريفلكس، شوف التحرك، شوف القراءة السليمة. الله عليك يا بونو، الله عليك يا بونو. ليس من السهل أنك تتصدى لكرات مبابي، لكن فعلها الجراندي الكبير بونو.

عشنا وياكم على وقع دقائق مثيرة جدا كان بطلها ياسين بورو. يعني غير شي يكون قوة ضاربة، قوة ضاربة بالقول وبالفعل، القوة الضاربة بالقول وبالفعل هذا ينطبق على ياسين بونو، قوة ضاربة على مستوى حراسة المرمى. صدقوني ليست مبالغة، صدقوني ليست مجاملة. ياسين بونو واحد من أفضل حراس على الصعيد العالمي. لا أجاملك يا بونو، لا أمدحك مجاملة يا بونو، يا أبو إسحاق فعلا خليت المنتخب المغربي في المباراة. القوة الضاربة قوة قولا وفعلا اليوم يا ياسين يا بونو، لا نتكلم من فراغ. برافو ياسين بونو، برافو ياسين بونو. من خلال التصدي الماضي على مدى تحت جيادي ديشان قضي الأمر، ركلة الجزاء تم إضاعتها من كيليان مبابي. كيليان اللي مختص في ركلات الجزاء، اليوم وقفوا بونو ما شاء الله عليه. يلا نطوي هذه الصفحة ونفكر في الدقائق القادمة، ونفكر كذلك في الحلول دفاعيا نسبيا ممتازين، ولكن أيضا هجوميا نريد أن نشاهد أفكار حلول والوصول والجرأة. أيضا لازم الجرأة. هذه كرة عن طريق اللاعب أوليسي كوني، التمريرة هنا مبابي في الاستلام، المراوغة، البحث عن التسديدة، التسديدة وأول كرة من ديمبلي، أول تسديدة من ديمبلي على الصورة. شوف راوغ شمس الدين الطالبي، بعد ذلك بحث على الزاوية البعيدة في نهاية المطاف، الكرة أوت إلى ضربة مرمى. فعلا ضربة مرمى في هذه اللحظات. طبعا اليوم كما الأمس كما المباريات السابقة، وابي يلعب بدون راس حربة، يلعب بدون قناص، يلعب بدون رقم 9 كلاسيكي بين السيباري وشمس الدين الطالبي وكذلك رحيمي. هذه الانطلاقة من الجهة اليسرى، تغطية دفاعية ممتازة حكيمي. يمكن سنوات تعودنا على مهاجمين راس حربة، هذه انطلاقة راس حربة من أفضل المهاجمين. طبعا نتكلم على يوسف النصيري، بينما الانطلاقة التغطية ممكن، نعم ناجحة التغطية. هذا أيوب بوعدي، بوعدي عدوا الكرة الآن. مش لازم أن الكرات كلها ترجع لياسين بونو، لأنه يعني صعب عليه الأمور. ياسين بونو في بعض الأحيان لما يكون الضغط المدافع أبسط حل، أسهل حل هو أنك ترجع كرة لياسين، ولكن ياسين صعب يتحمل كل شيء. كرة وصلت، كنت أتكلم عن يعني راس الحربة اللي ما لعبش به محمد وهبي في هذا المونديال. احنا تعودنا على مهاجمين كبار في تاريخ الكرة المغربية على مستوى الهجوم مشاهدينا الكرام، لعل ابرزهم يوسف النصيري ابن فاس، ابن المدينة العلمية فاس. لا تفوتني الفرصة لمباركة المصاويين، لتهنئة المصاويين، المغرب الفاسي باللقب المستحق، والمغرب الفاسي أكيد هو واحد من الكبار. فسلام على المغرب الفاسي، وسلام على فاس مدينة العلم والعراقة، وسلام على أهلها الذين يجسدون الكرم والأصالة، وعلى شوارعها التي تحفظ ذاكرة الأجيال وتروي للعالم قصة حضارة لا تنطفئ. نعم هي فاس المدينة التي لا تزار بالعين فقط بل تعاش بالقلب. في فاس تشعر وكأنك تسافر عبر الزمن إلى عالم مليء بالجمال والإبداع. ليس فاس فقط بل كل المدن المغربية. الكرة البينية والتغطية الدفاعية بعد ذلك، وحتى لا ننسى المهاجمين الكبار الذين مروا في المنتخب المغربي والمونديال، حمام جرير وصلاح الدين بصير. ونقولها بكل صراحة، الرجاء لما كسب العالمية لم يكسب فقط في مونديال البرازيل، بل كسب العالمية بمهاجميه. حمام جرير اللي كان أول لاعب في المونديال، وصلاح الدين بصير، بينما انطلاقة هنا كرة فرنسية.

0: زعيم، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة يا شباب. لا يمكن أن نعتمد فقط على ياسين بونو. أوليسي، أوليسي يسعى لتنفيذ هذه الركنية. تقريبا 9 دقائق على نهاية الشوط، المباراة الأول 0-0. أوليسي يرفع كرة، أوليسي والرأسية، بعد ذلك تصل ياسين بونو. إذن تمشي كرة في وسط الميدان، هنا نقلة عن طريق أوليسي، البينية مقطوعة، الكرة وصلت بعد ذلك إلى ياسين بونو. وأنا كنت أتغنى بلاعبين كبار، فأكيد لمن شاهد صلاح الدين بصير، لذلك قلت الراجا لما كسب العالمية ما كسبهاش من فراغ، ليس في مونديال البرازيل فقط، ولكن مع أسماء الكبيرة، متعة بصير وأهداف بصير مع رفيق دربي في الهجوم كاماتشو عبد الجليل الحدا. يلا من ذكريات ولا يلا من أهداف عشنا مع المنتخب المغربي في مونديال 98. الكرة في الجهة اليسرى، يمكن اليوم نفتقد إلى رأس حربة، لكن أيضا انتقدنا في إبراهيم، في بلال، في أوناحي، في شمس الدين الطالبي. كرة رجعت، فرنسا كفرص أفضل، فرنسا كفرص أخطر، ولكن نقطة الضوء، نعم الجدار، الجبل كجبل تبقى، نعم في المغرب، واحد من الجبال في الأطلس، نعم واحد من الجبال الشامخة، وأنت شامخ يا ياسين يا بونو. هو التنوع في المغرب، هو التنوع في المغرب، واسأل كل من زار المغرب، اسأل كل من زار المغرب، وحتى تألق المغرب في مونديال قطر خلى الكل يسأل عن المغرب، خلى الكل متشوق لزيارة المغرب. فعلا المغرب ماذا أقول عنه، هو أرض يلتقي فيها عبق التاريخ بسحر الطبيعة، كل شيء تجد في المغرب، كل شيء، كل مدينة تروي حكاية، وكل جبل واد قصيدة. هو وطن الحضارات، حيث تعاقبت الإمبراطوريات وتركت بصماتها في المدن العتيقة.
1: كرة عند لوكاتيل، صليبة هي نتيجة الكرة على مستوى الجهة اليمنى، تصل إلى إيباتيل كوندي.
0: قمم الأطلس الشامخة بكل تأكيد، هنا الكرة فرنسية، التمرير ممكن، المرور ممكن، التغطية الدفاعية لازالت للفرنسيين، محاولة المرور بعد ذلك التغطية كانت موجودة، والتحرك في الهجمة، إبراهيم دياز، إبراهيم في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ. اللي يزور المغرب صعب يخرج منه، واللي يمشي للمغرب، سحر المغرب، طبيعة المغرب، كرم ناس المغرب، أكيد صعب تخرج منه، لأن المغرب ليس مجرد بلد فقط، بل ولوحة فنية تسر الناظرين، ولوحة فنية نابضة بالحياة، تتناغم فيها الأصالة والحداثة، وتفوح من أزقة رائحة التاريخ. هكذا يمكن وصف المغرب، والسحر الطبيعة اللي تأسر القلوب هكذا، نعم في كل مكان، في كل بقعة من بقاع العالم، هكذا هو الانطباع، وهكذا هي الشهادة، وهكذا هو الاعتزاز بمكانة المغرب وطبيعة المغرب وتاريخ المغرب وأناس المغرب. كرة وصلت، عيسى ديوم، عيسى في منتصف الميدان، استلام عن طريق بوعدي، بوعدي اللمسة، الحضور بكرة، بتمريرة في منتصف الميدان. يلا يا شباب، يلا يا إبراهيم، طريق يا إبراهيم، امشي يا إبراهيم، إبراهيم يمر الكرة، صلاح الدين، العرضية، باميكانو يتدخل في كرة، لازالت داط، ولازالت الفرصة قائمة، لكن طارت بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى. فعلا ضربة مرمى في أديلتنا، ضربة مرمى. الشوط أول بفرص أوضح للمنتخب الفرنسي، لكن هل ستذهب الدقائق القادمة بهذا الشكل؟ قطعا لا نريد ذلك يا وهبي. هي فترات مسك فيها الفرنسيون بالكرة، ضغط الفرنسيون وهددوا مرمى ياسين بونو، لكن أيضا لازم تكون لنا فترات تكون فيها المبادرة ويكون فيها الهجوم، لكن متى؟ متى؟ متى سنصبح؟ إلى لوكادين، لوكا عادت إلى الخلف، متابعة عن طريق أوباميكانو. أوباميكانو الخمس دقائق المتبقية وأقل من ذلك على نهاية شوط المباراة الأول. الكرة تتهيأ، أوليسي محاولة المرور، برافو أنس، برافو صلاح الدين العيناوي، خرج كرة مع من هنا؟ عيسى ديوب مصراوي، بهدوء بتركيز بدقة مرر كرة شمس الدين طالبي، راقب راقب راقب راقبوا شمس الدين، وبالتالي يرجع للخلف. الكرة وصلت إلى أنس، يتقدم بها بلال خنوس. بلال، لمن يا بلال؟ في منتصف الميدان وصلت الكرة، أيوب بعدي، بعدي حول مباشرة، حكيم يدخل لوسط الميدان، وسط ميدان قلت أنا مهم جدا على مستوى الانتشار والكثافة، ضرورة ملحة لأن عندهم خط وسط ميدان حديدي الفرنسيين. أيوب بعدي، بل هو عزدين أوناحي، مزراوي وصل كرة اليسار الآن، اليسار الآن شمس الدين، بلال خنوس، بلال بلال بلال، وفي خطأ فعلا، بلال في خطأ، بلال في خطأ في هذه اللحظات. ضربة حرة، ضربة حرة في أديلتنا، تلعب الكرة بسرعة لعناصر المنتخب الفرنسي، السلام على طول، أوباميكانو، هنا الخطأ موجود والضربة حرة. كان في تدخل في حق اللاعب رابيو. هذه الجماهير المغربية تحية كبيرة لها، أعطت انطباع صورة جميلة، أنتم كذلك سفراء لبلدكم في هذا المحفل العالمي، صور جميلة، روح رياضية عالية، طبعا فرصة للالتقاء، فرصة للتعرف على ثقافات أخرى، ومناسبة للحديث عن المغرب وللتعريف بالمغرب، أنتم دوركم كذلك للتعريف. شفنا تشجيعاتهم، شفنا صورهم الحضارية في كل مكان، في أمريكا، في المكسيك خاصة، وحتى في كندا. ترجع كرة لياسين بونو، عيسى ديوب، عيسى، لمن يا عيسى؟ يرسل كرة طويلة للأمام، أوه. طالت عليك الكرة يا حكيمي، طالت عليك الكرة يا حكيمي، معلش. يمشي للتماس المنتخب الفرنسي، صليبة، يمرر كرة لأوباميكانو، أوباميكانو في منتصف الميدان، ضغط على أوليسي، رجعت إلى أوباميكانو من جديد، أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي. ذكر بأن المنتخب الفرنسي كانت له ضربة جزاء أضاع مبابي بعد تصدي خرافي من ياسين بونو. الكرة وصلت من جديد، إبراهيم دياز، دياز، أيوب بوعدي، بوعدي يخسر كرة، انتبه يا بوعدي، ركز يا بوعدي، ليست هذه المرة الأولى اللي تخسر فيها الكرة. مرة أخرى في منتصف الميدان، سلام على طول، محاولة المرور من ديمبلي لم يجد الحل، يرتكز على طالت، طالت إلى ضربة مرمى، فعلا ضربة مرمى، كوندي بعيد عليه تماما. لاحظتم بأن كوندي يصعد كثيرا، لوكادين يصعد كثيرا، لكن حتى الآن لم نستغل هذا الصعود، لم نستغل المساحات التي تترك فيها الدار، لأنه تركيز المغرب على المنظومة الدفاعية، على المنظومة الدفاعية وغلق المساحات، لأنهم يعرفون بأن الفرنسيين خطيرين جدا لو تترك لهم شبر فوق أرضية الميدان، خاصة لما تكلم على مبابي ودوي وديمبيلي. ترسل كرة طويلة للأمام، رابيو مباشرة إلى الجانبية، أنطوان غريزمان على الصورة، واحد من الأسماء التي كانت حاضرة في كأس العالم الماضية، وصيف بطل العالم فرنسا أمام بطل إفريقيا المنتخب المغربي وجه لوجه في ربع النهائي. كرة في وسط الميدان وصلت إلى العيناوي، والله شيء يثلج الصدر، في ظرف سنة تتكلم على بطولة العالم للشباب، بطولة إفريقيا للأمم، ربع نهائي كأس العالم للناشئين، زيد ماذا هناك؟ كثير الكثير من المحطات البارزة في ظرف أقل من سنة. خمس دقائق وقت محتسب بدل ضايع، تم إضافة في أديلتنا. الكرة فرنسية، أوليسي، البينية خطيرة، بونو، بونو مونتيز، كنت أنتظرك يا بونو في هذا المكان، أقرأ تحركك قبل أن أشاهدك يا بونو في عملية التدخل، وكأنك مدافع متأخر. في قراءة ممتازة وتقدير ممتاز منك يا بونو في قطع الكرة الماضية بكل تأكيد. ديزيري دوي، لازالت فرنسية، محاولة الانطلاق من جديد، هذا أوليسي يمشي بعد ذلك، كوني حول لكوندي، كوندي مع ديمبيلي، ميمورشيا أناس، راقب يا أناس مع روبيخا وعمرة، هنا ديمبيلي لازال يحاول، ديمبيلي يعرضية، هنا عرض الكرة، وصلت إلى لوكا، الحق بها لوكا، الحق بها لوكا، الحق بها، نبقاو يا شباب مركزين في هذه اللحظات لأنه أربع دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول. تسديدة، التسديدة، لكن برافو، برافو شمس الدين الطالبي هو اللي خرج، شمس الدين الطالبي غطي، لازالت فوق أرضية الميدان، التحضير أوليسي يلتف في دور يبحث عن التسديد، مزراوي ما خلاش، مزراوي ما منحلوش المجال، هذه تسديدة لكادين، أطلق صاروخية باليسرى، نعم لمست العارضة، يا لمن فرصة ويا لمن كرة ويا لمن تسديدة، هذه وقف فيها الحظ إلى جانبك يا ياسين، هذه وقف فيها الحظ إلى جانبك يا ياسين، يا بولو في كرة سددت بهذه الكيفية فيها، لكن الكرة تضرب في العارضة وتخرج، تضرب في العارضة وتخرج، نعم في كرة صعبة وفي الوقت المحتسب بدر الطايع. أوه كمية صعبة اللقطة الماضية، كمية خطيرة اللقطة الماضية، كرة صعبة وفي الوقت المحتسب.

0: برافو أشرف، برافو أشرف، هنا بقلبه، هنا بقلبه وليس برجله، هنا تابع بقلبه، هنا غطى بقلبه، هنا قاتل بقلبه، هنا روح التحدي والإصرار في مواجهة دازير دوي. هادو الرجال، هادو السبوعة، هادو في لقطة نعم يدافعون عن مرمى عنها صعبة. يقولون أن فرنسا بنجومها، يقولون بأن فرنسا بطلة العالم في أكثر من مناسبة، يقولون بأن فرنسا دائما وسط الأضواء، ولكن ثقتنا في الرجال. هذه كرة لديمبيلي، هذه صعبة لديمبيلي، ميمارش برافو، 10 على 10. أصفق لك، أصفق لك، أصفق لك على هذا التدخل، لأنك تتكلم عن جناح كبير وديمبيلي. أصفق لهذه اللعبة وأصفق لهذا التدخل. بطولي أمام ديمبيلي في كرة في وسط الميدان. العيناوي
1: دياز، إبراهيم دياز، كاميرا عند اللاعب بلال خنوس، بلال خنوس كبر لأشرف حكيمي من جديد، بلال خنوس، أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، بلال خنوس، تبدأ قصيرة بلاعبين المنتخب،
0: إبراهيم دياز، دياز، بلال خنوس، بلال برافو، لمسة جميلة، حكيمي هنا مراقب، محاصر الوانتو، الوانتو رجع لحكيمي، عودة الحكيمي، هذه العرضية، لمسة يد، لمسة يد موجودة فعلا، لمسة يد موجودة في هذه اللحظات. هذه الكرة الأخيرة في الشوط الأول، رابيو لمسة اليد على مشارف في منطقة الجزاء. حتى الآن تحكيم نعم نقول جيد إلى حد ما. هذه الإعادة، لمسة اليد، حركة اليد اليمنى للاعب رابيو، ضربة حرة في مكان جميل. يلا يا شباب، إبراهيم دياز، أشرف حكيمي، العين على الشباك، مين قد تختبر لأول مرة في هذه المواجهة. حكيمي هل سيرفعها؟ حكيمي هل سيسدد؟ هنا إبراهيم دياز على أهبة الاستعداد، هو الآخر باليسرى، هل تكون في الشباك؟ هل تكون في الشباك؟ يلا الشباك تنادي يا حكيمي، الشباك تنادي يا إبراهيم، الشباك يا حكيمي، الشباك يا حكيمي، الشباك يا حكيمي، الشباك يا حكيمي، ولكنها مرة جانبية إلى ضربة مرمى. هذه كنت نفضل إبراهيم دياز، هذه كنت نفضل فيها إبراهيم دياز باليسرى، كنت نفضل إبراهيم. هذه الإعادة مرة أخرى، حكيمي لكن بعيدة، ثواني الأخيرة. إذن صافرة ختام شوط المباراة الأول بالتعادل 0-0.
2: أهلا بكم من جديد. الشوط الأول من مباراة فرنسا والمغرب ينتهي على إيقاع تعادل سلبي. المنتخب الفرنسي كان للأمانة الطرف الأفضل استحواذا، صناعة للفرص، وصولا كذلك لمنطقة الجزاء، لكنه اصطدم بالظاهر أمامكم على الشاشة الحارس الكبير ياسين بونو الذي تصدى لركلة جزاء من كيليان مبابي، ثم واصل التألق في أكثر من مناسبة. المنتخب المغربي اختار الانضباط الدفاعي، إغلاق المساحة، لكنه لم ينجح هجوميا في تهديد المرمى الفرنسي، ولم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث، كما لم تنجح التحولات السريعة التي كانت أبرز الأسلحة في المباريات الماضية. ومع ذلك يبقى كل شيء ممكنا إذا استعاد المغرب الوجه الذي ظهر به خصوصا في الشوط الثاني أمام مباراة كندا، حين غير الإيقاع وفرض الشخصية مع تغييرين أنذاك من محمد وهبي. أمامكم ملعب المباراة الممتلئ بالجماهير الفرنسية والمغربية في شوط أول لم يرقى إلى مستوى التطلعات، على مستوى المتعة وكذلك ما يرغب المشاهد في متابعته في مباراة مهمة بهذه القيمة. دعونا نتوقف مع فاصل قبل أن نواصل.
0: Bumpy, bumpy, bumpy!

0: يا أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
1: وين الليز؟ خلصتوه؟
2: قلت لك ما يكفي بغالة الليل زيادة؟
1: محمد، شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه. غير ليز ما في كورة.
3: أنا زي
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
5: أعزائي المسافرين، وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن.

0: أهلا بكم من جديد. تركنا الشوط الأول على إيقاع شباك صامتة بين المنتخبين الفرنسي والمغربي. ورحب من جديد بمحلل قنوات بي إن سبورتس. أبدأ معك كابتن ربيع، رأيك في هذا الشوط، وهل تعتقد أن المنتخب المغربي تراجع بشكل كبير أم أنه هذا جزء من الخطة المطلوبة التي يمكن أن تتغير في باقي الدقائق؟
1: وعنوان هذا الشوط الحمد لله على نعمة بونو للأمانة. يعني ما يفعله بونو صراحة سواء في كأس العالم الماضية وكهذا كأس العالم أكيد بأنه يظل من أعظم الحراس المرمى على الأقل في مسابقات كأس العالم. حارس مرمى حاسم يخليك دائما في المباراة. هنا مرة أخرى يعني تصدي لهذه الركلة الجزاء وثلاث تصديات إذا ما أخذنا من الاعتبار فرصة كذلك أوباميكانو وفرصة ديزيري دوي والتسديدة الأولى لإمبابي. نتكلموا على أربع فرص حقيقية للتسجيل ويبقي هذا الحارس يعني شباك نظيفة لحد الساعة. تكلمنا يعني قبل الاستوديو أولا على مستوى تقليص إن صح التعبير الأخطاء الفنية. لاحظنا بأن ضربة جزاء جاءت عن طريق استلام خاطئ لحكيمي من ثم كانت المرتدة. في رأي الشخصي التسرع اللاعب مزراوي على مستوى القيام بالانزلاق الأرضي ومن ثم ركلة الجزاء. على مستوى البناء من الخلف هناك مجازفة مبالغة في الاحتفاظ بالكرة مرتين صلاح الدين يفعلها وهو تحت الضغط، ومرة بوعدي اللي تم من خلاله يعني تم من خلاله أنه يسترجعون الكرة وكانت هي فرصة ديزيري دوي.
0: والذي تكلمت معك قبل المباراة على الكرات الطويلة في بعض الأحيان
1: هما في بعض الأحيان وفي أغلب الأحيان لاحظنا بأن كان هناك لاعب المباشر، لكن الأكيد بأن هذه النقاط يجب تفاديها ونظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني.
0: روبير، رأيك في الشوط الأول 13 إجمالي تسديدات، 3 على المرمى، ركلة جزاء ضائعة، هل هذا هو وجه المنتخب الفرنسي؟
2: حسنا، مستوى المنتخب الفرنسي نعم، لأنه منتخب ينطلق نحو الأمام. قرر اللاعب بتقدم وهجوم منذ البداية ووجد نفسه في مناطق المغرب، الاستحواذ كذلك والضغط كما رأيناه في هذه اللقطة مثلا، ضغط عالي وسريع، ولكن نتيجة 0-0 هي بفضل حارس مرمى المغرب وهو ياسين بونو. ما ينقصنا ربما هو النجاعة الفعالية، تسجيل هذا الهدف الأول الذي بلا شك سوف يحرر منتخب فرنسا ويمكننا من إيجاد مساحات أكثر بعدها. حتى الآن الحال لم يحدث، لأن المغرب جيد جدا، متماسك، متمركز بشكل جيد، منضبط كذلك، والكل يعرف مهمته على أرضية الميدان. لذا نعم يجب أن نكون صبورين، الصبر مطلوب هنا، يجب أن نواصل وأن نبني، وإذا ما كان هناك أي فرصة يجب أن تسجل، ولكن يجب الانتباه أيضا لأن منتخب المغرب كما رأينا في المخالفة الأخيرة يمكن أن يحصل على ضربة جزاء وهذا قد يغير كذلك توجه هذه المباراة تماما. لذا حتى من ناحيتنا يجب الانتباه.
0: الفويت باسيون، هل هذا ينطبق كذلك على المنتخب المغربي؟ يكون صبور؟
3: طبعا يكون صبور، لكن لابد أن تختار كيفية اللعب ومناطق اللعب. أعتقد المنتخب المغربي كان يعني يدافع بشكل مطلب لم نراه في البطولة. طبعا تلعب ضد المنتخب الفرنسي، طبعا تلعب ضد لاعبين من قيمة عالية، لكن لابد أن تختار. أعتقد أنه الصعود نوعا ما واختيار منطقة الضغط واختيار تمركز لازم أن تبعد على بونو نوعا ما، لأنه وخاصة لابد أن تتفادى الوضعيات واحد ضد واحد. أنت قريب وكذلك عديد الوضعيات واحد ضد واحد يخلي يعني المنتخب الفرنسي قادر أنه يسدد ويسجل ويتلاعب معناتها باللاعبين. كذلك تكلم ربيع على الأخطاء الفردية، كثيرة هي الأخطاء الفردية في الشوط الأول. ونقطة ثالثة مهمة على التكتيكية هو المهاجم. أنا أعتقد أنه تواجد مهاجم في العمق يقلل من الضغط الفرنسي، لأنه عندك تلعب أنت مهاجم يطلب في ظهر اللاعبين أكيد ستكون أكثر مساحة في وسط الميدان، ويكون لاعبين المغاربة قادرين أنهم يلعبوا على أكثر رياحية.
0: في انتظار لمسة المدربين بين الشوطين دعونا نتوقف مع الفاصل قبل أن نعود لنواصل.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: المشهد يتكرر في كل مباراة للمغرب خلال هذه البطولة. مشاهدين جماهير من مختلف الأعمار، عائلات أطفال وشباب يجتمعون في مكان واحد في هذا الملعب، ملعب بوسطن الذي يحتضن المباراة، والجماهير بنبض من جميع دول العالم وخصوصا في المدن المغربية والعربية. كابتن، بعجالة كي نذهب إلى المباراة، ما الذي يجب أن يتغير خصوصا على مستوى تحسن الهجوم؟
1: وأنه على مستوى المناطق الخطرة يجب عدم الإطناب في السيطرة على الكرة، خاصة وإنك كنت يعني في العمق وقريب من المرمى، لأنه بمجرد استخلاصها ممكن أن يضربك أي مهاجم كيفما كان، نظرا لسرعتهم وكذلك التسديدات القوية. كذلك أريد أن أقف عن نقطة هي اللاعب حكيمي. حكيمي صراحة طلعت أنه هناك ممكن ضغوطات كبيرة، لاعب متوتر ويريد ممكن إن صح التعبير أن يفعل كل شيء. يعني في رأيي الشخصي الركلتين التابتتين كان المفروض يتعامل معها بشكل أفضل مما تعامل بها اللاعب حكيمي.
0: هل يجب القلق من عدد الفرص المهدرة من فرنسا أم يستطيعون التعويض والعيش وسط المباراة؟
2: أتمنى بالتأكيد أن لا نغلق عليهم وأن لا يكون هناك ندم، خاصة بعد المباراة، على كل هذه الفرص المهدرة. على كل حال، ما يجب فعله هو ما فعلناه في الشوط الأول، مواصلة الضغط العالي، استرجاع كذلك بعض الكرات ولعب الهجمة المرتدة السريعة وإيجاد الثغرة. إذن نتمنى بأن يخطئ أبونو.
0: شوفها مباراة 90 دقيقة أكثر كابتن؟
3: أعتقد ستكون أكثر فرص، أعتقد ستكون أهداف. المنتخب المغربي لابد أن يلعب أكثر سرعة نحو الأمام. أعتقد دخول رحيمي في الهجوم ممكن يريح الفريق على مستوى العمق ويخلي أكثر مساحة في وسط الميدان للاعبين المنتخب المغربي للتعامل أكثر مع الكرة. أعتقد أن المباراة يعني ستكون فيها أهداف ومن شيء من جهتين، يعني مفتوحة من جهتين.
0: نعم. محمد وبيع على الصورة ويبدو أنه راجع دروسه بدفتره على يده. ديدي ديشان كذلك كان في حديث مع الحكم، الإشارة طاقم تحكيمي كامل من الأرجنتين بقيادة فاتوندو تيو. أمامكم المشاهدين عناصر المنتخبين يتأهبان للخروج إلى أرضية الميدان بعد شوط أول لم يكن ممتعا صحيح، لكن كانت فيه الأفضلية لصالح المنتخب الفرنسي في انتظار ما ستسفر عنه 45 دقيقة الثانية في مباراة قد تحسن في 90 أو ربما أكثر من خلال شوط إضافيين أو ركلات الحظ الترجيحية. نتحول مرة أخرى إلى معلقي هذا اللقاء، جواد بدأ على ماكس وان وكذلك علي سعيد الكعبي على ماكس 2.

تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. هنا آخر الرسائل والتحفيز في الممر المؤدي إلى أرضية الميدان بين اللاعبين. الشوط الأول كان صعب جدا، الشوط الأول كان فرنسي بامتياز من خلال الاستحواذ، من خلال فرص كانوا أفضل. ضربة جزاء ضائعة عن طريق كيليان مبابي، كرة كانت على العارضة، وبعض التسديدات الفرنسية التي تألق فيها حارس المرمى ياسين بومو الذي كان نجم بحق في 45 دقيقة الأولى. لكن هل ستكون مغامرة لو المنتخب المغربي حافظ على نفس الشكل وعلى نفس النصر وعلى نفس الحذر الدفاعي وترك الكرة أكثر للمنتخب الفرنسي؟ فهي فعلا ستكون مجازفة كبيرة وكبيرة جدا يا محمد يا وادي. لكن كونك توقف فرنسا وتمنع فرنسا من التسجيل، لاحظ السكور الكبير لفرنسا في معظم المباريات، قوة هجومية ضاربة، لكن حتى الآن دفاع المغربي وقف، خاصة ياسين بونو، ثلاث تصديات من أروع ما يكون. الأجمل كانت ركلة الجزاء. إذا لحظات سينطلق الشوط المباراة الثاني، يبدو لي بأنه لن تكون هناك تغييرات في التشكيل. الفرنسيون بمينيون في حراسة المرمى، دين ساليبا وباميكانو كوندي، كوني رابيو دوي، أوليسي ديمبلي ومبابي. بالمقابل وابي لا أعتقد بأنه سيغير الآن، سيلعب بنفس العناصر. بونو على مستوى حراسة المرمى، حكيمي، هناك ديوب ومزراوي، إضافة إلى أناس صلاح الدين، بوعدي والعيناوي، وسط الميدان دياس، أوناحي والطالبي، والخنوس على مستوى الخط الهجومي. طبعا ننتظر عطاء أكبر في الشوط الثاني، خاصة الثنائي بوعدي وإبراهيم دياس، خاصة بوعدي في عملية مسك الكرة، في عملية البناء، في عملية الخروج. هذه من الأساسيات، وهذه من المسلمات، وهذه من الضروريات، لأن الفرنسيين لعبوا كثيرا في مناطقنا، ولعبوا كثيرا في الثلث الأخير، ولعبوا كثيرا على الاختراق، ولعبوا كثيرا على التسديد.

ضربة البداية هذه المرة فرنسية بكرة مباشرة إلى الالتماس. هذه صارت طريقة، هذه صارت عادة أنك تلعب الكرة للتماس إما على الطرف الأيمن أو الأيسر وتبدأ في الطرد. هذه شفنا أكثر لو تابعون دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، شفنا أكثر مع نادي باريس سان جيرمان الأسلوب اللي تعود عليه المتتبع والأسلوب اللي يوظفه لويس إنريكي اللي فاز بالمناسبة بلقب دوري أبطال أوروبا، واحد من أشهر وأفضل مدربي ليس فقط في أوروبا بل على الصعيد العالمي السيد الإسباني لويس إنريكي. إذن يبدأ الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، ولكن لما نشوف المسيرة والمسار لمنتخب المغرب في هذه المونديال قطعا سنتكلم عن ذكريات تشيلي وابي عندما تحديت الكبار بنفس الأسلوب في ظل غياب رأس حربة كلاسيكي، ولو أن الزابيري كان موجود في بعض الفترات المهمة، لكن شفنا مغرب متماسك، مغرب يدافع، مغرب منظم، مغرب يعرف كيف ينتصر، كيف يقلب النتيجة من فرنسا لإسبانيا للبرازيل. هكذا كانت نعم المحطات المونديالية، مونديال الشباب معك يا وابي. فهل يتكرر نفس الإنجاز؟ فهل يتكرر نفس الإنجاز هنا في مونديال أمريكا 2026؟ الكرة في وسط الميدان مرة أخرى فرنسية الآن على الجهة اليسرى، بداية البناء الهجومي. أوليسي يمشي على الطرف الأيمن، الكرة وصلت مرة أخرى، كوندي يمشي مع ديمبيلي البينية لكن في مزراوي ممتاز، تموضع رائع، خرج كرة أوناحي في المراوغة، أوناحي يتقدم، أوناحي تمريرة المرتدة الآن، واحد اثنين طلاقة، أوناحي عندك على اليمين أمشي يا إبراهيم، إبراهيم بيراوغ، إبراهيم يرفع الكرة، لازالت مغربية هنا شمس الدين الطالبي، عندك المساندة على اليمين، ممكن تمشي على اليسار، هل فيها مراوغة؟ حتى الكرة لأوناحي، ادخل أوناحي، راوغ أوناحي، ولكن بعد ذلك الدفاع يتدخل، لازالت إبراهيم، شوت يا إبراهيم، والتصدي الدفاعي، شوت يا إبراهيم في كرة كان ممكن تعطينا التقدم. مرة أخرى مغربية بوعدي، لحظات الآن يضغط فيها المنتخب المغربي، كرة في منتصف الميدان، استلام عن طريق اللاعب العيناوي أوناحي عندك على اليمين، حكيمي يطلب الكرة بالفعل، عنده حكيمي، بوعدي اقترب منه يا بوعدي، هذا بوعدي وصلت في منتصف الميدان، استلام على طول، كرة وصلت إلى أوناحي، الآن بدأ المنتخب المغربي في السيطرة، هذا هو المطلوب الآن، ناخذ المبادرة، نهاجمه الآن، في لحظات ممكن تجينا فرص، ممكن تجينا حظوظ من أجل التسجيل، هذا بلال وإبراهيم بلطالبي، لكن حارس المرمى يتصدى، كرة في منتصف الميدان، استلام على طول، في الجهات اليسرى محاولة، والتدخل كان حافظ. فرصة كان ممكن استغلالها يا إبراهيم. هذه الإعادة مرة أخرى، عموما ضربة مرمى، في هذه اللحظات لفائدة المنتخب المغربي. أيوب بوعدي وسط لعيسى ديوب، لاحظ احسن معي عدد لاعبي المنتخب الفرنسي كيف يضغطون بشكل متقدم، هنا مصعبين الامور، مصعبين مهمه المغرب في الخروج بالكره. برافو نايل عيناوي، بلال خنوس، لمسه واحده، تمريره في المساحه ملعوبه، يلا يا شمس الدين كان ممكن تلحق بها يا طالبي اصابه اللاعب كوني في هذه اللحظات. اذا كوني يتعرض للاصابه، اول اصابة لكوني لاعب وسط الميدان. في الكرة الماضية كان الطالبي بالقليل كان ممكن يلحق بها، لان الطالبي لاعب سريع، لاعب ممكن يمشي بالمهارة، ممكن يتوغل بالسرعة، ممكن يقترب من مينيون، ولو انه في مرتدة قبل ذلك لم تستثمر بالشكل المطلوب من رفقاي عزدين وناحي. الأصوات تتعالى والنداءات هنا، المغرب سير
لكن هنا لازم نتجاوز مطبات الفرنسيين وعقبات الفرنسيين وقوة الفرنسيين على مستوى الحضور في وسط الميدان كما في الأطراف. لكن الجيد رفقاؤنا مركزين متابعين متقاربين متكتلين لوجود مساحات، هذا هو المطلوب، لأن يعني تعطي مساحة هنا الصغيرة لمبابي أو ديمبلي يغفلك بهدف. كرة لأوبا ميكانو، أوبا ميكانو على اليمين. طبعا الربع النهائي هذه القمة بلا منازع، الربع النهائي في انتظار طبعا بقية المباريات. لو نشوفوا ثمانية منتخبات الحاضرة، نصفهم سبق لو انفاز بكأس العالم والنصف الآخر لا زال يحلم بأول لقب عالمي. المتوجهون فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين، والبقية هم المغرب وبلجيكا والظاهرة النرويج، إضافة إلى السويسريين في مواجهة التانغو الأرجنتيني. إسبانيا مع بلجيكا والنرويج مع المنتخب الإنجليزي. برافو عيناوي، مر هنا خرج بالكرة ممتاز، اللعبة في المساحة الآن، الانطلاق الآن يا ناس. عندك الطالبي، بلال ينضم، بلال في مساندة، بلال والطالبي، بلال والطالبي، لكن وصلت لأناس الكرة تخرج أوت إلى الركنية. مهم جدا يا شباب الكرات الثابتة، مهم جدا يا شباب الكرات الثابتة. نعم لازم استغلالها مع الصعود المنتظر هنا لعيسى نائي نيل العيناوي وعيسى ديوب. ما نعرفش إذا كان مزراوي سيصعد، لا أعتقد ذلك. إذن هذا وعيسى، بلال ينضم، الكرة مغربية مرة أخرى وصلت حكيمي، حكيمي هل يرفعها؟ هنا الأناحي، أناحي مصرين على الاختراق، مصرين على الكرات الأرضية. هذا أناحي يرفعها داخل منطقة الجزاء، التغطية الدفاعية موجودة، الكرة مرة أخرى بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة، يترك حارس المرمى مينيون، بل بعيدة على مينيون إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى في هذه اللحظات. كرة تلعب بسرعة، فرنسية الآن. هذا هو الرابيو، الرابيو يمشي لي كوندي، كوندي مع ديمبلي. ديمبلي تقريبا ما ظهرش في هذه الجولة الأولى، لم يظهر بعد في الشوط الثاني، كانت عنده تسديدة وحيدة في المباراة. ديمبلي من أخطر اللاعبين، مبابي تقريبا ظهر مرة أو مرتين خاصة في ركلة الجزاء. هذه كرة فرنسية، مبابي يرجع لي من كوني، تمشي لكوندي، كوندي يقترب أكثر من ديمبلي، ديمبلي راقبه يا أناس، ميمورت يا أناس، برافو أناس، برافو أناس، ظهير الأيسر حتى الآن يقوم بالتغطية لازالت فرنسية، مزراوي يقرأ بسرعة، خرجها بالراس، كرة مغربية، المرتدة الآن، مرتدة الآن، وناحي مرة بسرعة، الطالبي يطلبها، الطالبي يطلبها، الطالبي يطلبها، الطالبي مشى، الطالبي راوغ، الطالبي تقدم، هنا محاولة لازالت والكرة أوت إلى التماس. هذه المحاولات التي يجب أن تتكرر، وهذه التحولات التي يجب أن تتكرر، خاصة البحث عن الطالبي. أسرع اللاعبين ممكن يعمل لك سبرينت ويصنع الفارق، ممكن يعمل لك سبرينت الطالبي، وممكن يتفوق على المدافع بسرعته، وممكن تجد وجه لوجه مع مينيو. هذا السيناريو يبقى قائم، لكن البحث والتركيز أكثر على طلب الكرة من جانب الطالبي في اليسار. أناس صلاح الدين يمرر كرة لبوعدي، بوعدي في وسط الميدان. عيسى يتقدم الآن، لازم التقدم بهذا الشكل، مسك الكرة أكثر تدريجيا لكن بحذر بتوازن كبير في الارتداد. لازم تكون العودة محضر من ترك المساحات خلف الدار، لأنه فيه الخطير والسريع والماكر مبابي. إذن ضربة حرة، رابيو في استلام الكرة، 10 دقائق على بداية شوط المباراة الثاني، النتيجة لا زالت سلبية 0-0 هنا في بوسطن في أولى مباريات دور الربع النهائي. أوليسي مع كوني،
يخسر وسط الميدان، تسترجع من كوني والانطلاق من مبابي الآن. مبابي عيسى يراقبه وسط اليسار، دوي سداد وبونو في الموعد، بونو في الموعد، دائما صمام الأمان، ما شاء الله تبارك الله يا بونو. التموضع كان ممتاز وإن كانت قوية، لكن هنا في التصدي كان غاية في الروعة يا بونو، وهذا ليس بغريب عن حراسة المرمى المغربية. الحراسة وراء سطير من فاس إلى كازا إلى المحمدية، نتكلم عن علال ونتكلم عن الهزاز ونتكلم كذلك عن الزاكي ونتكلم عن فهامي ونتكلم كذلك عن ابن المحمدية مدينة الزهور الرعد، ولكن أيضا عبد اللطيف العراقي اللي كان واحد أيضا من الأسماء ومن الحراس المميزة واللي حضرت لسنوات مع المنتخب المغربي وغيرهم الكثير من تألقوا على مستوى حراسة المرمى المغربية. الكرة في وسط الميدان، هنا تمشي مرة أخرى فرنسية في مراوغة وفي دخول وفي لقطة خطيرة جدا، في لقطة اخترق في امبابي الدفاعات المغربية، ولكن الكرة اوت. هذه راحت لباريس يا امبابي، هذه راحت لليون ومارسيليا يا امبابي، في لقطة نعم وليسي بمهارة مر وبمهارة مرر، ولكن هنا وضعية التسلل موجودة عليك يا امبابي. بصرف النظر هذه في الشباك كاملة، ولكن مبابي في وضعية التسلل في اللقطة الماضية، هذه مرة أخرى مرت بسلام مبابي الكرات اللي حبدها، ولكن شفنا أوليسي بمراوغة هنا صنع الفارق، خلى مبابي وجه لوجه مع الحارس بونو. انطلاقة مرة أخرى فرنسية، تتكرر الهجمات وتتكرر نفس الانطلاقات، هذه المرة مبابي مع دوي عادت إلى الخلف لكادين رابيو على مشارف منطقة الجزاء. مبابي في محاولة المرور، حكيمي، الميدان هو اللي يحكم. صديقان هنا في فترة زمان مع الباريسي، مبابي وحكيمي وجه لوجه، ولكن الميدان اللي يحكم، حكيمي حاكم الجهة اليمنى الآن، يضبط أمور أمام مبابي. كرة في وسط الميدان، أوبا ميكانو على الجهة، أوبا لي ديمبلي، يتحرك الآن أوليسي يتابعه بوعدي أوباميكانو، نسخة طبق الأصل اللي مشاهدناه في الشوط الأول، الاستحواذ والمبادرة فرنسية، وكرة في عملية التحرك الآن، حكيمي غطي يا حكيمي والعرضية، لكن هنا مرت إلى ضربة مرمى. مبابي صار خطير الآن، مبابي صار خطير أكثر فأكثر في هذا الشوط الثاني. شوف الإعادة هنا بين اللاعبين، مبابي في عملية المراوغة، يرفع كرة، جاوز حكيم، رفع كرة على حكيمي. هذه الجماهير المغربية طبعا، وشفنا الأصداء وشفنا الانطباعات، وقلت عنكم بأنكم سفراء كذلك في هذا البلد، سفراء تعرفوا بالمغرب وثقافة المغرب وتقاليد المغرب والإرث والموروث المغربي. مشاهدينا الكرام، في كل شيء، في الطبخ، في اللباس، في التراث، في الخزف، في الزليج، في الثقافات على مستوى الأطباق كذلك، وعلى مستوى اللباس التقليدي، لأن كل هذا الموروث يبقى يعني ماركة مسجلة باسم المغرب والثقافة. نعم الأصل دائما والموروث دائما في هكذا أصناف هو للمغرب، وماركة مسجلة باسم المغرب العالم كما في المونديال، يعرفون بالثقافة المغربية وغنى الثقافة المغربية والتقاليد المغربية العريقة. كرة في وسط الميدان هنا لفائدة المنتخب الفرنسي، المباراة عنوانها وصيف بطل العالم مع بطل إفريقيا المنتخب المغربي، فلمن ستكون الكلمة؟ فرنسا لازالت تهاجم، فرنسا لازالت تضغط. الكرة من جديد، هنا أوليسي يمرر على جهتي اليسرى، سلام على طول، لوكا دين لمن يا لوكا؟ هنا كرة تقطع مرة أخرى، لازالت مغربية، إبراهيم حاول يناور وفي كرة عرضية، المزراوي ممتاز خرج كرة إبراهيم، قاتل يا إبراهيم، لا داعي للمجال، والخطأ والهدف،
ولا هدف عن طريق كيليان مبابي. إذن مبابي وجد الفجوة، مبابي وجد الثغرة وسط الدفاعات ليسجل هدف أول. ضيع ضربة جزاء ولكن بتسديدة يسجل. هل كان في خطأ؟ هل كان في خطأ قبل ذلك؟ هل كان في لمسة يد قبل ذلك؟ إذا النتيجة تتغير 1-0 لفائدة المنتخب الفرنسي. هنا الاحتجاج على الحكم الأرجنتيني فاكوندو. سنرى الإعادة. فاكوندو تيلو. إذن يقول هدف. شوفوا الإعادة بشكل أوضح. هنا الإعادة في لقطة جوية. مبابي في الزاوية البعيدة. صعب على ياسين، صعب على ياسين، ولكن هات الصورة من البداية، هات اللقطة من البداية. أوه صعب على ياسين، صعب على ياسين، صعبة جدا على ياسين. هنا مبابي في الزاوية المستحيلة يركنها بشكل ممتاز. إذن 1-0 للمنتخب الفرنسي. كان هناك احتجاج على الحكم بداعي وجود خطأ قبل وصول الكرة لكيليان مبابي. هذا هو مبابي يضع ضربة جزاء ينافس على لقب الهداف في هذا المونديال. يعني تراجع المنتخب المغربي بهذا الشكل ودفاعه بهذا الشكل منذ بداية المباراة، كان لابد أن تأتي لحظات سيكون فيها التهديد. وأنا قلت لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد كثيرا على تصديات ياسين بونو، لأنه المسكين قام بمجموعة من التصديات وكان لزاما، كان لزاما من التحرك، وربما بداية التحرك الآن من طرف محمد وهبي سيقدم على التبديلات. أمرابط بوعدي تقريبا ما كانش في مباراة على مستوى الخروج والبناء. مرابط إذن ورحيمي معا يدخلان، أعتقد بلال خنوس نعم يخرج في هذه الأثناء. النتيجة تتغير 1 فرنسا بعد السيل من الفرص خاصة في الجولة الأولى. الآن جاءت الفجوة. مبابي سدد على يسار حارس المرمى ياسين بونو. إذن يتواصل اللعب. مشاهدة كرام لازال هناك وقت، لازال هناك نصف ساعة تقريبا. الآن نبدأ نشاهد المجهودات للاعبي المنتخب المغربي. مرابط لإعطاء توازن كبير في الوسط، ورحيمي على مستوى التحركات الهجومية. نايل العيناوي إصابة كيليان مبابي في هذه اللحظات. وصلت الكرة لمرابط. مبابي على الأرض، أوناحي وصلت على جبهته اليمنى. السلام على طول عز الدين أوناحي يمرر كرة مرة أخرى. أشرف حكيمي طبيعي الآن، طبيعي بعد استقبال هدف أمور تزاد في التغيير، الأمور تبدأ في التغيير. المغرب سيبادر ولكن المرتدات ستكون خطيرة وخطيرة جدا. كارت أصفر، كارت أصفر يحضر الآن. التدخل في حق اللاعب مبابي. عيسى ديوب لازم اللاعبين يحذروا من البطاقات. الكارت الأصفر لعيسى إثر التدخل الماضي في حق كيليان مبابي. هذه الإعادة مجددا، يعني هل أقول لازم المنتخب المغربي الآن يغامر؟ تغامر كذلك ستكون مخاطرة كبيرة. تهاجم لكن بتوازن، تبني لكن بحذر، لأنه فرنسا أكيد مع سرعة هذا اللاعب 1-1 ممكن يمشي وينفرد بياسين بونو. الآن فرنسا ممكن توجد المساحات مع تقدم نسبي للمنتخب المغربي اللي هو المطالب أنه يفرض لعبه. هذه مباراة خروج المغلوب، تالي مطالب أنه يفرض اللعب للعودة في النتيجة. كرة في وسط الميدان، المرور من أوليسي مشيها. رابيو يلعب بسرعة. هنا الانطلاقة من تيسيري دوي ورابيو والعرضية، ولكن عيسى موجود. ديوب يتدخل والكرة تمشي مباشرة إلى التماس. إذا الرمية الجانبية الآن. مبابي 8 أهداف. الصراع متواصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي هالاندا. الكرة في وسط الميدان. صحيح يتساوون في الأهداف، لكن الإبداع، الاستمتاع، اللمسات الساحرة، الأهداف الجميلة ستراها حتما. نعم من لاعب أيقوني
ومن لاعب خرافي ومن لاعب فعلا لطالما أمتع ولا زال يمتع. أنت تكتشف كل شيء في كل مرة شيء جديد. إنه بكل بساطة بولغا ليونيل ميسي. الكرة تصل على الطرف الأيمن، المتابعة هنا عن طريق من؟ أوليسي راو. أوليسي لازالت عنده كوندي في المساندة أو كوني ولا ردت فعل بعد الهدف، ولا ردت فعل بعد هدف اللاعب كيليان. فرنسا تستحوذ، الخطأ هنا والانطلاقة في المرتدة، ولكن طالت هنا رمية جانبية. أول لمسة لرحيم. هذه الإعادة. عيسى في وضعية، هل كان بإمكانه أنه يدخل على مبابي، يغطي أكثر على مبابي؟ نترك له تقريبا متر، وهذه مسافة كانت كافية بالنسبة لمبابي أنه يسدد في الزاوية التي يراها مناسبة. تالي أعطاه المساحة عيسى ديوب. هذه كرة فرنسية والهدف الثاني. ديمبلي سجل الهدف الثاني. ديمبلي وجد الثغرة مرة أخرى بتسديدة على يسار حارس المرمى ياسين بونو. أخيرا ظهر ديمبلي، يعني وإن غاب لكن في وقت هنا حاسم، وفي ضربة واحدة يتمكن من زيارة شباك ياسين بونو. وأنا قلت صعب أنك تواصل بهذه الطريقة أمام الفرنسيين. إذا النتيجة تتغير 2-0 لفائدة المنتخب المغربي، والمسجل هنا ديمبلي. إذا 2-0، المهمة تزداد تعقيدا لرفقاء أشرف حكيمي فيما تبقى من عمر هذه المواجهة. لما يكون عندك لاعبين بهذه الجودة، خطأ بسيط في التمركز يساوي هدف، خطأ بسيط في التمركز يساوي هدف. رغم محاولة ياسين بونو للتصدي، لكن طريقة اللي سدد بها ديمبلي معروف ديمبلي بهذه التسديدات، معروف ديمبلي لاعب نادي باريس سان جيرمان. إذا يضاعف الحصة ويعقد الحسابات لمنتخب المغرب فيما تبقى من دقائق هذه المواجهة. 2-0. كرة تمشي مرة أخرى لفائدة المنتخب الفرنسي. بعيدة الكرة على سفيان الرحيمي. هل من تغييرات أخرى في هذه اللحظات؟ طبعا دقائق منتظرة من جانب المنتخب المغربي من أجل فعل شيء، فعل ردة الفعل بعد الهدف الذي سجله لاعب ديمبلي. 2-0 فرنسا.

إذن هذا هو ملعب بوسطن الذي يحتضن أولى مباريات دور الربع النهائي فرنسا المغرب. نتيجة تغيرت في هذا الشوط 2-0 ثنائية مبابي لقلت ينافس على لقب الهداف مع الثنائي إيرلينغ هالاند وكذلك لميسي. والهدف الثاني ديمبلي استغل أفوة وتغرى السدد على يسار حارس المرمى ياسين بونو. إذن سندخل تقريبا 20 دقيقة المتبقية على نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة. المغرب لثاني مرة على التوالي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم. الآن المستويات تزداد أكثر مع اقتراب المباراة النهائية. طبعا المنطق هكذا نقول، المنطق على الورق الأرجنتين وفرنسا في النهائي. ربما الكثير يعتقد بأنه ممكن نهائي يتكرر بين فرنسا والمنتخب الأرجنتيني، لكن الأرجنتين لازم في طريقه، منتخب شرس جدا. يتعلق الأمر بالنرويج في قمة كبيرة، قمة منتظرة بين إنجلترا والنرويج. إذن زاير إمري على الصورة يستعد للدخول، باريسي آخر مكان كوني على مستوى وسط الميدان. ونذكر بأن محمد وابي قام بتغييرين، الدخول لسفيان مرابط مكان أبو عدي وسفيان رحيمي مكان بلال الخنوس. إذن تلعب ضربة المرمى، هذا هو مينيون، يرسل الكرة طويلة للأمام، يترك أنس صلاح الدين جهة اليسرى. وأنا قلت في الشوط الأول صعب أنك تدافع وتراقب وتنتظر في مناطقك، مرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وركلة الجزاء بسلام. الفرنسيين دائما عندهم تنوع في الحلول، تعطيهم الكرة وقت أكثر، معناه أنك تعطيهم فرصة للاقتراب من ياسين بونو. وهذا الشيء الذي حصل، يعني في لحظة تحرك فيه لاعبو الفرنسيين بسرعة وجدوا المنفذ نحو مرمى ياسين بونو. تسترجع كرة مرة أخرى، سفيان مرابط، مرابط يرجع، ياسين يتابع الكرة لحكيمي في وضعية صعبة، خرج بشكل ممتاز، يلا يا حكيمي انطلق، يلا يا حكيمي. هنا لحظة سيمرر فيها، مرر مرر مرر مرر، هنا تأخرت في التمرير، عادت الكرة من جديد مباشرة، رمية جانبية، حكيمي على التنفيذ، عيناوي في الاستلام، عيناوي نقلة في منتصف الميدان، مرابط يغير تماما على جهتي اليسرى، هذا الاستلام من الطالبي، طالبي خلفك صلاح الدين، طالبي غلقوا عليه، غلق عليه المجال كوندي، يرجع مرة أخرى لمن وصلت أنس أناحي، ينقل كرة في المنتصف، مرابط يمشيها، العيناوي تابعها، غير تماما، لا شيء انتهى، لا شيء حسم، ننتظر رد فعل قوية من المنتخب المغربي. يعني لا شيء مستحيل في الكرة، تقول لي بأن الأمور انتهت، نقول لك أنا لا، لا شيء مستحيل في الكرة. والمغرب نعم لا يعرف المستحيل، بالعزيمة والإصرار وبالأداء وبالتحدي وبالشرأة ممكن المنتخب المغربي يوصل لمرمى مينيون. هذه الكرة العرضية، يا ركلي، نعم أنا قلت لكم بأن المنتخب المغربي بإمكانه يوصل، بإمكانه يهدد. هذا شمس الدين الطالبي، اللحظة اللي يرفع فيها الكرة، تغطية كانت سيئة من أوباميكانو، كاد يسجل بالخطأ، كاد يسجل بالخطأ، رحيم يمشي معاه لكن بعيدة. ركلية مغربية في هذه اللحظات، يلا يا شباب، يلا يا شباب، هذه فيها جول، هذه ممكن فيها جول، هذه ممكن فيها جول. ستلعب الركلية، حكم يعطي إشارة التنفيذ، مراقبة لصيقة، تحركات هنا في منطقة الجزاء، سترفع الكرة مرفوعة على القائمة الثاني، لازالت مغربية، عندك أناحي، حاول يضبطها، حاول يحصرها، الحكم يقول جوزات الخطيئة، جوزات الخطيئة، أناحي الكرة في التنس. يعني نكونوا منطقيين، فرنسا في جميع الأحوال كانت تستحق التقدم، المنطق بعيدا عن العاطفة، فرنسا كانت تستحق التقدم، يعني بالعدد الفرص اللي خلقتها. صلاح الدين دياز يترك أرضية الميدان، هذا طبعا
البديل جاسين وزكريا الواحدي في أول ظهور لزكريا الواحدي في المونديال. أول ظهور للاعب الشاب زكريا الواحدي يدخل الأجواء المونديالية من خلال مباراة الربع النهائي أمام المنتخب الفرنسي. فيها خطأ حكام يعلن عن تدخل من جانب جاسين. هذه الإعادة مرة أخرى، تدخل الواضح من جاسيم. إذن ستلعب الضربة الحرة في هذه الأثناء مشاهدي الكرام. وصلت لي أوباميكانو كوندي. كوندي السلامة لمن يكوندي في وسط الميدان. السلامة عن طريق أوباميكانو من جديد. فرنسا أول تغيير من ديدي ديشان، دخل زاير إمري مكان كوني بعيدة إلى التماس. الرمية الجانبية لفائدة المنتخب المغربي. يلعب التماس سفيان مرابط، يمشي بالكرة لمن؟ مزراوي مرابط. حكيمي، سفيان مرابط، رجعت إلى المزراوي. مزراوي في وسط الميدان. عز الدين وناحي يمشي بالكرة للطالبي، رجعت إلى مزراوي مجددا. طبعا كان لزاما اليوم البحث عن بديل في محور الدفاع في ظل طبعا عدم جاهزية شادي رياض. نشوف لو كان شادي رياض في الفورمة في الجاهزية التامة كان ممكن يكون الحال أفضل على مستوى التغطية الدفاعية. يكون شادي في المحور ومزراوي يعطي الإضافة في الجهة اليسرى. لكن أنا أعتقد بأن إصابة اللاعب شادي رياض من أسباب، لا أريد أن أجد المبررات، ولكن من الأسباب المؤثرة جدا في طريقة التغطية أمام خاصة مبابي. إذن واضح سيكون في تبديل قادم في صفوف المنتخب الفرنسي. هل مبابي سيخرج أم لاعب آخر؟ واضح أن مبابي يعاني. سقطة ثانية لمبابي. مبابي واصل أم لا؟ لكن واضح أن ديدي ديشان يهيئ لي البديل المقبل. مع دخولنا فعليا الربع الساعة المتبقية في ربع نهائي، مع تواجد المغرب مع الثمانية الكبار في هذا المونديال. المغرب بالأرقام مميز جدا في هذا المونديال، أكثر فريق إفريقي سجل في كأس عالم، وأكثر فريق إفريقي ومنتخب إفريقي يحضر كعدد مباريات في المونديال، إضافة للأرقام التي تحققت خاصة أهداف السيبري. إذن مبابي يترك أرضية الميدان. هذا هو التبديل. مبابي، دوي، باركولا دخل، باريزي آخر في التشكيل مع ماتيتا. إذن هذا هو باركولا، لا يقل قيمة عن بقية الأسماء دوي ومبابي. ماتيتا على الصورة يسجل حضوره كذلك كبديل. إذن باركولا ماتيتا الأسماء على مستوى الهجومي. شوف فرنسا يعني عندها تقريبا فريق ثاني في الاحتياط، عندها منتخب ثاني. يعني فرنسا صراحة اللاعبين الاحتياطيين لا يقلون قيمة عن اللاعبين الأساسيين. البدائل موجودة في كل المراكز، لذلك لم يكن مخطئ من قال بأن فرنسا المرشح الأقوى للتتويج باللقب العالمي. كرة في وسط الميدان، سفيان مرابط يمشي على اليمين. الهجمة المغربية الآن في كرة يحاول فيها، لكن المرتدة الآن. هذه الكرات لينتظر الفرنسيون، هذه الانطلاقات لينتظر الفرنسيون، والكرة بالعرض هنا، لكن عودة موفقة، العودة ممتازة في الكرة الماضية. الطالب يقطع، جسيم في المتابعة، جسيم يتأخر والصافرة تنصف جسيم. الضربة الحرة بسرعة، حكيمي في التنفيذ. مرابط، عيناوي يمشي بها للطالبي. طالبي يحاول، طالبي يدخل وسط الميدان، ترجع مرة أخرى لنايل العيناوي. شوف الفرنسيين الآن في الحالة الدفاعية كيف يغلقوا المنافذ، كيف يخلوا البناء الهجومي الصعب لرفقاء العيناوي في وسط الميدان. العيناوي مرر الكرة،
مرة أخرى لفائدة حكيمي. جسيم يمرر في وسط الميدان على السلام عن طريق العيناوي. مرابط غير على اليمين. يلا يا شباب يلا شوية جرأة. المراوغة ممتازة وحكيمي في العرضية. لازالت رحيمي داخل منطقة الجزاء. رحيمي حاول يمرر. مغربية في محاولة المرور. رابيو يغطي والمرتدة الفرنسية الآن. شوف سريعين جدا الفرنسيين. باركولا ينتظر. أوليسي باركولا. 1-2 باركولا دخل. باركولا إلى عين. أول اختراق من باركولا في الجهة اليسرى. أول اختراق لباركولا من الجهة اليسرى. شوف الإعادة. طلب الكرة في الدار. مرت هذه على مرابط. مرابط بطيء في اللقطة الماضية. خلى باركولا يمشي لوحده. هي العرضية لكن بعد ذلك تتحول إلى الركنية. ديمبلي في التنفيذ. ديمبلي يلعب الركنية. أوليسي تمشي لي. رابيو يناور. يمرر من جديد. كرة فرنسية. أوباميكانو تحضير بعد ذلك. زاير إمري يمشي لليكادين. يرفع كرة لوكا. ياسين بعد ذلك. ياسين هذه نفس النتيجة اللي سجل المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. طبعا هناك لازلت أتذكر تلك المباراة في ملعب البيت الأيقوني. كرة في وسط الميدان تمشي مرة أخرى. ممثل الكرة الإفريقية الوحيد في دور الربع النهائي حاول مسيرة إيقاع الفرنسيين. يا سلام. مراوغة أولى مراوغة ثانية. أوناحي لمن يلعب الكرة لمرابط. افتح على اليمين. مرر على اليمين. بالفعل وصلت حكيمي. جسيم عادت إلى أوناحي. جسيم في الاستلام. جسيم يتقدم. جسيم هل يراوغ؟ جسيم لازال يحتفي بها. عندك أوناحي. نعم استلمها أوناحي. جسيم مجددا. جسيم هل يرفع؟ نعم. العرضية لازالت. الكرة يتغير مسارا مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي. العد العكسي لنهاية المباراة. 2-0 للفرنسيين. 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. نحاولوا يا شباب نحاولوا تقليص الفارق. هذه الكرة توصل لزكريا الوحيد البديل والصافر. نعم تنصف المغرب من خلال الضربة الحرة في هذه الأثناء. تقول المباراة حسمت. أنا نقول لك بأن المغرب سيحاول. المغرب سيهاجم. المغرب نعم سيحاول تقليص الفارق بينما الإعادة. طبعا أنت يا عيسى ديوب خليت مسافة بينك وبين مبابي. خليت مسافة بينك وبينه. وبالتالي مسافة كانت كافية لمبابي أنه يستدل في الزاوية البعيدة. أشرف حكيمي إذن يستعد لتنفيذ الضربة الحرة. هادي يا أشرف. الدفاع يتدخل. الدفاع يخرج كرة. لازالت مغربية. أوناحي مرابط. مزراوي. حكيمي مشى على اليسار. مراقب من كوندي. حكيمي مرر. أوناحي في وضعية تسديد. أوناحي غلق عليه المجال. لازالت يا أوناحي والحكم صفر خطأ بالفعل. حكم رجع للتدخل. فعلا كان في تدخل من رابيو. في حق أشرف حكيمي. هذه الإعادة. نعم تدخل واضح. وهذه فيها أعتقد بطاقة صفراء لرابيو. حكيمي إذن يسعى للتنفيذ. ستكون مرفوعة تسدل مباشرة. أشرف يمرر كرة. أوناحي سدد. مينيو يتصدى لكرة عز الدين أوناحي. هذه الإعادة. هذه في وسط المرمى. تالي توقع مينيو. أوناحي ضغط قوي للمنتخب المغربي. أوناحي حاول في طريقة للركنية. ركنية مضربة مرمى. حكم صفر ركنية. ركنية من جديد للمنتخب المغربي. هذه الإعادة. هذه التسديدة الماضية. طبعا تذكر نصف نهائي الماضي الفرص كانت أكثر للمنتخب المغربي لو تتذكرون، خاصة مقصية اليميق اللي ضربت في القائم. لكن هنا فرص أقل. ركنية من جديد.
للمنتخب المغربي. إذن إشارة القيادة وإشارة العمادة تمنح لمينيون الآن أو ترجع لمينيون.

كذلك ما قلنا على زكريا الواحدي ينطبق على أمين السباعي، يظهر كذلك لأول مرة في هذا المونديال. أنا نقول لو شادي رياض كان جايز اليوم في الدفاع كنا نشوفه تغطية أفضل في المحور في كرة ديمبيلي وحتى في كرة مبابي. كرة في الجهة اليسرى مغربية، أوناحي مزراوي، عز الدين أوناحي مجددا، يفتح اللعب غير تماما في اتجاه عيسى ديوب. عيسى مشي كرة، أشرف حكيمي يقترب منه سفيان، نعم سفيان مزراوي يصعد لمن يا مزراوي، الوقت يمر. هذه كرة مغربية وصلت إلى هنا الجهة اليسرى، محاولة العرضية لكن مينيون سالم. أول لمسة من أمين السباعي في اليسار، أول عرضية من السباعي في الجهة اليسرى. كرة فرنسية الآن، محاولة المرور، باركولا يتقدم، باركولا يمرر، هذه صعبة مرة جانبا. شوف السهولة الكبيرة التي يجدها باركولا وأوليسي وماتيتا ثلاثي اللي صعد في اللقطة الماضية. هذه عملية التمرير، أوليسي حاول يحطها في الزاوية البعيدة لكن تمر جانبية بصراحة. يعني ياسين بونو أنت لا تلام لا في الهدف الأول ولا في الثاني، لا أريد أن أخرجك من حساباتي من السبب، لكن في جميع الأحوال نتكلم على مسؤولية للجميع. لكن الوصول إلى ربع النهائي شيء كبير. جوستو يدخل الآن، أنا فخور بكم كما الجمهور المغربي فخور بما تحققونه في هذا المونديال. احسب معي يعني البرازيل، اسكتلندا، هولندا، انتصار كبير أمام كندا، فعلا فخورين جدا بما تحققوا في هذا المونديال. الكرة في وسط الميدان، فرنسية الآن، أوليسي عمل فرق، أوليسي في الوسط عمل فرق، أوليسي لا زالت عنده الكرة، مرر بهذا الشكل. شوف النقلات السريعة والتمركز الجيد للاعبي المنتخب الفرنسي، يقطع هذه الكرة المدافع مرة أخرى، جسيم يحاول مررها، حكيمي يدخل لوسط الميدان، حكيمي ملعوبة على اليمين الآن، مقطوعة بعد ذلك، عادت فرنسية. شوف الأخطاء في التمرير والعقاب ممكن، هذه عملية المرور، هذا باركولا، برافو ياسين يتصدى لكرة باركولا. رائع ياسين، بغض النظر عن النتيجة أنت رائع اليوم كما كنت رائعا في كل المباريات بل في كل المنافسات يا ياسين. يا بونو ستلعب الركنية، طبعا نسأل عن مدى خطورة الإصابة لمبابي في انتظار طبعا تأكيد مدى جاهزيته ومدى طبعا خطورة الإصابة من عدمها بالنسبة لكيليان مبابي. عموما ستلعب هذه الركنية، دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، مقوس الكرة الرأسية مرت عالية بعيدة إلى ضربة مرمى، أول فرصة لماتيتا. يعاد مجددا، الكرة الماضية تلعب بسرعة، زكريا الواحدي مباشرة، سباعي رجعت إلى الخلف، مزراوي، عيسى ديوب في منتصف في الميدان، السلام على طول من طرف اللاعب مزراوي جهتي اليسرى، السلام رحيمي والسباعي والوحيدي وجاسيم، الأسماء التي دخلت في هذا الشوط الثاني مشاهدينا الكرام. تمشي لحكيمي، ملعوبة لجاسيم، جاسيم وناحي في الاستلام، عندك مرابط في وضعية جيدة، وناحي مرة الكرة، استلام واحدة اثنين، دخول في العمق، مينيون على فكرة اختبر في كرة واحدة في المباراة. لو تحسب عدد الفرص فرنسا كانت فرصها أكثر، حتى الإحصائيات اللي تظهر بين الفينة والأخرى تأكد التفوق الواضح للفرنسيين على مستوى الفرص. وصلت الكرة في الجهة اليسرى، زكريا الوحيدي، عز الدين وناحي، وناحي مرفوعة داخل منطقة الجزاء لكن وصلت سالة بعد ذلك لحارس المرمى مينيون. يعني النسخة الماضية نصف نهائي، النسخة الحالية ربع نهائي،
وأنت الخامس على

0: الصعيد العالمي وأنت تصل إلى كأس العالم وأنت بطل إفريقيا، مكتسبات عديدة بالنسبة للكرة المغربية. لا أحد يناقش بأن المغرب فعلا أصبح اسم كبير على الساحة العالمية كرويا. نعم، كرة في وسط الميدان، هناك خطأ، صافرة تأتي والضربة الحرة لفائدة المنتخب الفرنسي. إذن سندخل الوقت المحتسب بدل الضايع. مشاهدة الكرام، الوقت البديل كم قدره الحكم؟ إذن فعلا 6 دقائق يتم إضافتها في هذه الأثناء، 6 دقائق وقت بدل ضايع. المغرب فعلا شيء محير على مستوى الهجوم، لأنه فرصة وحيدة خلقها في المباراة تسديدة أوناحي. غريبة بصراحة، غريبة بصراحة أنك تشوف المغرب هذه الأسماء يهجم مرة واحدة، يهدد مينيو مرة واحدة بتسديدة من عز الدين أوناحي. كرة رجعت إلى الخلف، وصلت إلى الحارس مينيو. مينيون يرسل الطويل الأمام مباشرة إلى التماس، سيلعب التماس، ربما كانت الانتظارات أكبر خاصة على مستوى الأداء الهجومي اللي تقريبا كان شبه غايب. ستلعب الجانبية بسرعة، مرابط، مزراوي، مزراوي مجددا، وصلت إلى زكريا الواحدي، زكريا انشا، زكريا يحاول مرة الكرة، عزدين أوناحي، هنا السلام من رحيمي، رحيمي، رحيمي، مرة الكرة، مراوغة، أوناحي يدخل، أوناحي، أين هو التموضع؟ أين هو التموضع نايل؟ كرة تمشي مباشرة إلى ركنية فعلا، دين يتدخل، دين يخرج إلى الركنية. لا، مفروض اليوم تكونوا كلكم فخورين، ولو أن اليوم صراحة كنا ننتظر الأداء أكبر. سباعي، سباعي يرفع كرة، سباعي الرأسية، والدفاع رابيو خرج كرة، عادت مرة أخرى، هنا تمشي لعزدين أوناحي، عزدين مرر على مشارف منطقة الجزاء، حكيمي، لازالت الكرة مغربية، دخول جسيم، جسيم، جسيم، والدفاع خرجها، دفاع يخرجها، والمرتدة الفرنسية صاليبا، ومن قطع الكرة تتحول إلى هجمة مرتدة دائما يكون وراءها باركولا، منقولة في منتصف الميدان، عادت من جديد كوندي، وصلت إلى أوليسي، أوليسي لمن يا أوليسي، دقيقة ثالثة من الوقت البدل الضائع. يعني بصراحة المنتخب الفرنسي نقولها بأمانة يستحق الانتصار، يستحق الانتصار، كنا نتمنى العكس لكن هو يستحق الانتصار المنتخب الفرنسي. هنا التغطية الدفاعية، لازالت مغربية، العيناوي، مزراوي، مزراوي، كرة في منتصف الميدان، رحيمي، يلا يا شباب على الأقل هدف، وصلت لي جسيم، جسيم، جسيم، جسيم، جسيم، جسيم، يغير تماما، أوه، لمسة يد، لمسة يد، لمسة يد يا السباعي، حكام يقول لك لمسة يد، حكام يقول لك لمسة يد يا السباعي. تاني ضربة حرة لفائدة المنتخب الفرنسي. فرنسا بصراحة منتخب مرعب، منتخب أنا نقول بأنه يعني إذا لم تكن هناك مفاجآت هو بطل العالم، إذا لم تكن هناك مفاجآت هو بطل العالم. مينيون، وصلت الكرة لأوباميكانو في منتصف الميدان، شوف الآن المساحات صارت أكبر طبيعي جدا مع اقتراب نهاية المواجهة. الكرة فرنسية يبحثون عن الهدف الثالث، ماتيتا، ماتيتا، ماتيتا، ماتيتا، بونورايا، يعني اليوم 10 على 10 بون صراحة، يعني نقطة الضوء البارزة في تشكيلة المنتخب المغربي هو هو هو هو بونو، هو بونو، طلاقة من أوناحي، سباعي، أوناحي، كان عندك السباعي في اليسار، كان عندك السباعي، معلش، أنتم في أعيننا أبطال، أنتم في أعيننا نجوم، بلغتم مستوى كبير على الصعيد المونديال، بالأمس نصف نهائي واليوم ربع نهائي، ممثل الإفريقي الوحيد في نعم نادي الكبار، في 8 الكبار، ارفعوا رؤوسكم، شرفتمونا في هذه البطولة كما تشرفون دائما في الملتقيات الدولية الكبيرة، لذلك نحن فخورون بكم كثيرا. هذه الكرة فيها مباغتة لكن مرت عالية مباشرة إلى ضربة مرمى. العمل سيتواصل. المسألة لا تتوقف على نتيجة مباراة، لأن المشروع هو مشروع كبير، مشروع كبير سيتواصل في الفترة القادمة من أجل مغرب مونديالي بشكل أفضل في 2030، لأن المغرب سيكون من البلدان المستضيفة لكأس العالم 2030 إن شاء الله. كرة ترجع لياسين بونو، ياسين، مشروع متواصل، عمل متواصل في كل الفئات السنية إن شاء الله. تمشي كرة، طبعا منتخب المغربي عنده استحقاقات كبيرة قريبا بكل تأكيد، تحضير من الآن. هذه كرة تتغير ويتغير اتجاه ناحية لاعب أسدين أوناحي، أوناحي على اليسار مباشرة إلى السباعي، السباعي يرتكب خطأ بالفعل، هناك مخالفة. إذن الضربة الحرة، الثواني الأخيرة على نهاية المواجهة مشاهدي الكرام. ستلعب الضربة الحرة، فرنسا إلى نصف النهائي لمواجهة المتأهل عن مباراة إسبانيا وبلجيكا، مواجهة أوروبية منتظرة في نصف النهائي، بينما المتأهل عن النرويج إنجلترا سيواجه الأرجنتين أو سويسرا. كنا نشوف إذا لم تحدث مفاجآت ممكن فرنسا الأرجنتين في النهائي. هذا هو ديدي ديشان يريد أن يختم مشواره مع المنتخب الفرنسي بلقب عالمي. كرة في وسط الميدان فرنسية، زاير إمري، زاير إمري يبحث عن التسديد، وصلت إلى باركولا، باركولا والتسديد لكن مرت عالية مباشرة إلى ضربة مرمى الصافرة ستأتي بكل تأكيد. نعم، نهاية المباراة بفوز المنتخب الفرنسي، تأهل فرنسا إلى نصف النهائي. شكرا لكم يا أسود، شكرا لكم يا أبطال، رفعتم رؤوسنا وشرفتمونا في هذه البطولة العالمية، والقادم أفضل بحول الله. مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة، أتاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.
1: أهلا بكم من جديد. المنتخب الفرنسي مشاهدينا ينهي هذه المباراة منتصرا بهدفين نظيفين على حساب نظيره المغربي، ويحجز مكانه في نصف النهائي، يواصل رحلته بالثبات نحو اللقب. قدم مباراة كان فيها هو الطرف الأفضل، مباراة فرض فيها شخصيته منذ البداية، كان الأكثر استحواذا، الأخطر هجوميا والأكثر صناعة للفرص قبل أن يترجم تفوقه بهدفين حملا توقيع كيليان مبابي ثم أوسمان ديمبلي. في المقابل يتوقف مشوار المنتخب المغربي عند الدور الربع النهائي للمرة الثانية تواليا أمام فرنسا، لكن هذه المرة لم ينجح في تقديم الأداء الذي اعتدناه منه خلال هذه البطولة. اكتفى بتسديدة واحدة فقط على المرمى، لم تشكل أي خطورة ولم يجد الحلول لا في التحولات السريعة ولا في الاستحواذ ليخرج من البطولة بعدما اصطدم بالمنتخب الفرنسي كان الأفضل في كل تفاصيل اللقاء. الرايات الفرنسية مشاهدين في ملعب بوسطن ترفرح، سعيد الجماهير بهذا الفوز والتأهل. ورحب من جديد بمحللي قنوات بين سبورت، وأبدأ معك روبير، انتصار مستحق، نبارك لك هذا الفوز الأفضل، فاز هذه كرة القدم.
2: شكرا جزيلا. نعم نعم، أظن بأن الفريق الأفضل هو الذي فاز. عندما نحلل كامل المباراة، المنتخب الفرنسي كان قويا جدا، سيطر على هذه المباراة من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، ما كان مطلوبا تحدثنا عنه بين الشوطين، الصبر، دراسة الخصم، جعل الخصم يركض كثيرا خلف الكرة كي يرهق، ومع المهارة المتوفرة في خط الهجوم لفرنسا اليوم، مبابي وأوسمان في بعض الأحيان يكون ديزيري دوي أو أوليزي الذي يصنع الفارق، لذا الأسماء موجودة. ومرة أخرى عندما ننظر إلى سيناريو هذه المباراة لا نقاش، ياسين بونو كان جيدا جدا بصراحة، وهذا يعني بأن كان يمكن أن يكون عدد الأهداف أكثر لفرنسا. كانت مباراة جيدة لمنتخب فرنسا، تصرف فيها بشكل جيد، سيطرة تامة على المباراة، تمت المهمة إذن لربع النهائي، الآن نصف النهائي.
1: فرحة الجماهير الفرنسية في المدرجات، كلمات متبادلة بين اللاعبين، بين الزملاء في الفريق الواحد، كما تابعنا قبل قليل ديمبلي وأشرف حكيمي. كابتن ربيع، لم يقدم المنتخب المغربي ما يشفع له طيلة هذه المباراة في الشوط الأول والثاني،
3: وهذا كان واضح أكيد بأنه اللاعب الذي ممكن كان
1: جيد في هذه المباراة، وحال لأن تكون النتيجة لا تكون عريضة إن صح التعبير، هو اللاعبون خير دارج جميع اللاعبين على المستوى الفردي على المستوى الفني والبدني، خاصة لم يكونوا في ممكن لم يقدموا الأداء المفروض قدموه في المباريات الماضية أمام منافس قوي على جميع المستويات، خاصة الرباعي الأمامي. نحن ما نتكلم عن لاعبين جيدين، لكن نتكلم عن لاعبين مبدعين.
3: سأعود إليك للحديث عن تفاصيل هذه المباراة، لكن الآن مشاهدين دعونا نتحول إلى بوستن ستاديوم وفرحة المنتخب الفرنسي.

0: كل الأنظار مصوبة نحو كيليان مبابي الذي سجل الهدف الأول في هذه المباراة ووصل إلى 20 هدفا في كأس العالم، ويتساوى بالتالي مع ليونيل ميسي ب20 هدفا لكل منهما. السعادة واضحة على المحيا بعد هذه المباراة، هذا الفوز، هذا التأهل الذي يجعل المنتخب الفرنسي يواصل المشوار ويؤكد مرة أخرى خصوصا في هذا الدور أنه الأكثر ترشيحا للذهاب بعيدا ومواصلة رحلة البحث عن لقب آخر.
1: ما شاهدنا اليوم هو امتداد لما شاهدنا من المباراة الماضية، أكيد بأنه أؤكد مرة أخرى بأنه المرشح الأول أنا شخصيا للظفر بهذا اللقب، يعني على مستوى اللاعبين خاصة الرباعي الأمامي، تكلمنا يمكن على الصلابة الدفاعية، كذلك لاعبي وسط الميدان، ومنتخب فرنسا أصبح قوي أكثر من شوالي أساسي مع مانو كوني. أنا شخصيا أشاهده أقوى على مستوى وسط الميدان، لكن الرباعي الأمامي لما تتكلم على لاعبين ليسوا فقط جيدين على مستوى تسجيل الأهداف على مستوى السرعة، كذلك جيدين على مستوى الإبداع، عملية الاستلام، عملية التمرير تكون بجودة عالية. أنت أمام فرنسا شخصي.
0: نعيش الأجواء في تولوز مشاهدينا بعد هذا الفوز.

تابعنا جزءا من الفرحة الفرنسية والصورة من مدينة تولوز. الجماهير سعيدة بهذا الفوز، سعيدة بأن يواصل منتخب بلادها التحكم والسيطرة في المباريات التي خاضها إلى حد الآن بالعلامة الكاملة. مشاهدينا، لم يستطع أي منتخب إلى حد الآن الوقوف في طريق منتخب فرنسا. سنعود طبيعة الحال لمزيد من التفاصيل والتحليل بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى زحمه.
2: انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب.
3: الاجازه طويله شباب، يمديكم تجون.

0: غيز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
1: الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.
2: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
3: خير سيف تحت الشمس واشرب كرك عادي.
4: ها برات
3: وبرات.

0: ضيفنا
1: على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: شجع وخلي التوصيل عليه. اطلب الحين.
4: The spine, the meeting point of the world by TMG Future Builders.
5: لما الجوع يجننك سنيكرز اللعب مو لعبتك وانت جعان

0: تابعنا وإياكم مشاهد الفرحة التي أتتنا من تولوز وباريس، كذلك فرحة الفرنسيين بهذا التأهل، والمنتخب الفرنسي في نصف النهائي سينتظر الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا، وفي الجهة اليسرى مباراتان حاسمتان في ربع النهائي، الأولى بين إنجلترا والنرويج والثانية بين الأرجنتين وسويسرا. أهلا بكم من جديد، نواصل الحديث مشاهدين عن ما شهده هذا اللقاء بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، وأذهب معك كابتن كريم حديث عن تسمح لي نروح عند باسل ويوسف ونعود لنأخذ رأي، تحول إلى أرضية الميدان مشاهدين مع باسل طبال ويوسف شيكو، تفضل الكلمة لكم.
1: نعم أمين، مساء الخير من جديد، هارد لك للمنتخب المغربي. على أنغام شارل أزنافور ودع اللاعب كيليان امبابي بطل هذه المباراة وأفضل لاعب الجماهير الفرنسية، كذلك تحية حارة كانت مع اللاعبين المغاربة بعد المباراة. كيليان امبابي اليوم من فرصة أو من ربع فرصة تمكن من صنع هذا الفارق بعد شوط أول أهدر فيه المنتخب الفرنسي فرص كثيرة، ضربة جزاء ولكن سجل ما هو أصعب من ضربة الجزاء.
2: طبعا وش نقول، هارد لك هذه الجماهير اللي حضرت بكثره لمؤازره المنتخب، شجعت بدايه البطوله، شكرا للاعبين، شكرا للطاقم، شكرا للجميع على هذه اللحظات اللي عشنا معهم، لحظات جميله جدا، لحظات لا تنسى. اليوم كانت عندنا مباراه قويه، مباراه مع افضل فريق في هذه البطوله، صحيح منتخب فرنسا كان هو الافضل، كان هو الافضل وكان كان هو الأفضل واستحق الفوز. أظن أنا اللي تفضل أنا لأن كان المنتخب فرنسا أفضل. الشوط الأول كان أفضل بكثير، ضيع العديد من الفرص. الشوط الثاني أتيحت له فرص، سجل منها هدفين، كان هو الأفضل، استحق الفوز. نبارك المنتخب فرنسا والجمهور الفرنسي كذلك هذا التأهل، لكن هذه كرة القدم. أظن أن قدمنا ما علينا في هذه البطولة، المنتخب قدم ما عليه، يعني أن الإصابات ثم الفرق الفوارق كبيرة.
1: هل كان بإمكان المدرب محمد دوبي أن يدخل مباشرة مع مهاجم حتى عندما كان يستحوذ على الكرة أن يكون هناك عمق هجومي نفتقد؟
2: لا أعتقد ليس المشكل فعلا. كان أكثر شيء مشكل بدني، إحنا وصلنا يعني حتى مباراة الأخيرة كان هذا شوط أول ما لم نكن بدنيين جاهزين. أظن أن استنزفنا في البطولة مباراة الأربعة الأولى على المستوى البدني،
1: تغييرات
2: والإصابات أثرت بشكل كبير، خصوصا إصابة المدافعين شادي، دخول مزراوي إلى عمق الملعب مع اللاعب صلاح الدين جاليوس، كل هذه كانت حلول ربما عمل عليها المدرب وهبي، لكن أعتقد أن فرنسا كانت أفضل صراحة، كانت أفضل بكثير، استحقت هذا الفوز. إحنا يمكن الأسلوب الأول أو استراتيجية المدرب وهبي كان هو عدم استقبال هدف في الشوط الأول، نجحنا
1: وعندما كان يريد أن يدخل المهاجم جاء
2: الهدف. هذه كرة القدم دائما تلعب على جزئيات، لكن خلينا نكون واقعيين، منتخب فرنسا كان أفضل واستحق هذا الفوز.
1: طبعا كيليان امبابي اليوم سجل هدف جميل جدا، ربما من أجمل الأهداف التي شاهدناها في هذه البطولة، 8 أهداف يعدل رقم ليونيل ميسي و3 تمريرات حاسمة. ماذا قال كيليان امبابي بعد هذه المباراة؟ نستمع لكيليان.
3: كيليان ميرسي بور لي ايموشن، سي انكرويابل.
4: شكرا على هذه الحس الرائعه من الممتاز. نرى ما تفعل فرنسا، كيف هو حالك؟ نحن قلقون عندما رايناك تقع على ارضيه الميدان، ماذا حدث؟ كلا، اصابه بسيطه على مستوى الكاحل، ولكن انا بخير. في تلك الفتره اعتقد بان ماتيتا كان افضل مني لمواصله ما تبقى من دقائق في المباراه، واكثر جاهزيه وهذا افضل. ما هو سر منتخب فرنسا؟ لاننا نرى في الشجاعة وفي الرغبة. هذا الفريق يسيطر حتى عندما يتقدم في النتيجة، يواصل الضغط والهجوم، ونسمع دائما بأنكم في مهمة، ولكن كيف نصف هذا؟ لا أعرف إذا ما كانت مهمة، ولكن ربما هذه هي الكلمة التي تصف ما نحن عليه الآن، ولا يوجد أي طريقة للراحة إلا بعد الفوز، ولا داعي في الحقيقة للاسترخاء. نحن الآن في نصف النهائي، لا يزال الطريق طويل، ونحن واعون تماما بأن ما ينتظرنا أصعب مما مررنا به حتى الآن، لكننا جاهزون لمواجهة أي خصم، وسوف نقوم بالاستشفاء بهدوء ونتابع مباراة الغد لنعرف خصمنا. كان من الصعب أن ترى أشرف حزينا في نهاية المباراة؟ كلا، سيكون الأمر أصعب عندما أذهب إليه في غرفة تغيير الملابس، لأننا يعني نصبح أصدقاء بعد، لكن هنا أنا موجود للفوز وهو كان موجودا للفوز، لكن عندما أرى في غرفة تغيير الملابس بالتأكيد هذا سيؤلمني لأنه صديق مقرب جدا لي، لكن على الملعب لا يوجد أصدقاء. شكرا كيليان، سنراك في المباراة القادمة.
1: لذلك كيليان امبابي اليوم سدد كثيرا على المرمى، 21 تسديدة للمنتخب الفرنسي أو محاولة، 8 كانت على المرمى. كيليان امبابي مصر على المنافسة والذهاب بعيدا بهذا المنتخب. أمين، عود لك رسل.
0: شكرا لك باسل، وكذلك ليوسف شيكو. هذه أحكام كرة القدم. المنتخب المغربي لم يقدم كما أشرنا ما يشفع له للفوز بهذه المباراة أمام منتخب فرنسي قوي منظم، ويتوفر لإمكانيات فردية كبيرة، وليست هي فقط الإمكانيات الفردية لكن الانضباط، الشراسة، كل شيء كان اليوم لصالح المنتخب الفرنسي.
5: صحيح، المنتخب الفرنسي أكد من جديد أنه الأقوى، أكثر تنظيم، هدوء كبير، تركيز، أفكار واضحة، قوة دفاعية كبيرة، اندفاع بدني يعني قوي، وهجوم لا يرحم. تقريبا معناته أكثر فريق وأكثر منتخب يعني متكامل في هذه كأس العالم. طبعا هو المرشح رقم واحد، وهذا تكلمنا كنا عليه قبل المباراة، تقريبا في كل يعني المنابر الإعلامية تكلم عليه، وهذا يرجع لقيمة لاعبيه، ويرجع كذلك إلى مدرب عرف كيف يتصرف في هذا الجيل، في هذه المجموعة. طبعا مباراة يعني المنتخب المغربي لم يقدر أن يعني يسيطر أو يعطي مسق اللعب واللون بتاعه، حتى في الهدف الأول وهتكلم عليه أخطاء يعني دفاعية في إخراج الكرة كلفت المنتخب المغربي أهداف. طبعا في بعض الأحيان تلعب ضد منتخب يعني يخليك يجبرك أنك تعمل أخطاء. أنا متأكد المنتخب المغربي في ضد منافس آخر، وشفناه يعني في البطولة العالمية هذه، يعني لعب بطريقة أحسن وكانت أكثر فاعلية. لكن لنقول أن المنتخب الفرنسي هو من أجبر المنتخب المغربي أن يظهر بتلك الصورة. طبعا بعض الإصابات، طبعا بعض الظروف اللي خلت يعني المنتخب المغربي في هذه الصورة، لكن الوصول إلى الربع النهائي من كأس عالم يعتبر إنجاز لمنتخب وليجيل قدم حقا يعني دورة مميزة.
0: دعونا نشاهد فقط هذه اللقطة، لقطة تسجيل الهدف الأول. يعني كان هناك شك أنه في لمسة يد، لكن للأسف لم نشاهد الإعادة بتاتا، رغم أنه نقولها ونكررها، المنتخب الفرنسي استحق الفوز عن جدارة واستحقاق.
5: صحيح، ممكن قبل الصورة هذه ممكن تكون في يعني خطأ لمسة يد، لكن لم نراها، لم تتم إعادته. لكن إخراج الكرة مرة أخرى أمين، يعني في كل الحالات يعني في بطء، فيه يعني قرار دائما خاطئ ضد منتخب بقوة بدنية كبيرة، ضغط عالي، فرديات عالية.
0: شفت اللقطة كابتن؟
5: هذه التوزيع خروج الكرة،
0: إذا ممكن الشباب يعيدوها لنا.
5: ليس واضحه يعني في لمسه يد، في لمسه يد. هذه
0: هذا هو التساؤل، المشكل الوحيد، لماذا لا يعود الحكم الى تقنيه الفار لاعطاء لكل ذي حق حقه فقط؟ هذا المطلوب.
5: في وقت الفار لم تبث هذه الصوره، وهذا طبيعه التساؤل، لانه هذه تدخل قبل يعني عمليه الهدف، وكان ممكن يعني اذا في لمسه يد كان في يمكن هو في لمسه يد ممكن يعني تتزفر مره اخرى. يعني الشك طبعا هذه عندك كل الامكانيات انك تعطي وضوح اكثر للصوره وتعطي اكثر يعني مصداقيه لطاقم التحكيم، فاكيد انك ممكن ترجع. لكن مره اخرى ممكن هذا الخطأ جرى هدف، لكن المنتخب الفرنسي كان أفضل، المنتخب الفرنسي سيطر على المباراة حقا يستحق الانتصار. لكن في تفاصيل لابد أن نحترمها، لأن مباراة ممكن تتغير، ممكن عدم تسجيل هذا الهدف ممكن يهزك تاريخ آخر، حتى لو كان المنتخب الفرنسي كان الأجدر.
0: كنا ننتظر الشوط الثاني أفضل مثل السيناريو الذي عاشه المنتخب المغربي أمام كندا. الشوط أول سيء، لكن بعد التعديلات والتغييرات عدلت الموازين وجعلت المغرب وقتها يسجل 3 أهداف. دعونا نتابع وإياكم ما قاله محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني المغربي بعد هذه الخسارة.
4: سيد المدرب، نريد أن نعرف ما هو إحساسك الآن، ما هو إحساس الفريق، ويمكن أن تكونوا فخورين. يجب أن نعترف بأننا واجهنا خصما جيدا جدا، واجهنا صعوبة كبيرة جدا في الشوط الأول، وكان هناك تصدي بونو على ضربة الجزاء كذلك الذي أنقذنا. في الشوط الثاني دفعنا بشكل أفضل، ولكن خاصة عند الاستحواذ كنا أكثر هدوءا ربما، ومن الواضح أنه في فترة ما كنا في حالة أفضل، ولهذا كان لدينا الإحساس بأنه في الشوط الأول اللاعبون كانوا يبحثون عن نفس ثان، ونفس اللاعبين بدأوا الشوط الثاني بشكل أفضل. بعد ذلك أتى الهدف من لقطة بكرة مشتركة ودربكة، وتوقف بعض اللاعبين ظنا منهم أن هناك لمسة يد، هناك لمسة يد، هل هي خطأ أم لا، لا أعرف، لست حكما، ولكن بعدها وبعد لقطة فردية من قبل إمبابي الذي سجل الهدف الأول كان الأمر صعبا في النهاية، ولكن أظن لأننا يجب أن نواصل بالإيمان ونواصل عملنا ونواصل كذلك في العمل على الأساسيات كذلك، ونتأكد بأنه عندما يكون هناك مصابون أو لاعبين غائبين أيضا ليسوا جاهزين تماما، يجب أن يكون هناك خيارات أكثر في دكة الاحتياط من المستوى الذي نحتاج إليه. هناك بعض خيبة الأمل، نعم كنا نريد أكثر من ذلك، لكننا نقبل النتيجة. فريق شاب كذلك والكثير من الأمل للمستقبل، حدثنا عن المستقبل تحديدا. المستقبل نعم، إذا ما وصلنا هكذا فإن المستقبل سيكون جميلا. هذا لا يعني بأننا لم نرغب في الفوز اليوم، نحن قدمنا كل شيء كي نفوز في هذه المباراة، وواجهنا خصما جيدا جدا، أكرر ذلك، ولكن يجب علينا أن نواصل العمل وأن يكون لدينا خيارات أكثر للاعبين، ونبقى بثقة عالية. نحن لن نترك هذه الهزيمة تحطمنا، خيبة أمل نعم، لكن سنواصل المستقبل ونواصل العمل. وسيد المدرب، نريد أن نقول كذلك، أنت تعرف بأن فريقك يمثل أكثر من المغرب، بل يمثل العالم العربي، يمثل قارة أفريقيا، وكذلك لأشخاص مثلنا الذين ولدنا بعيدا عن وطننا ومثلنا وطننا، ونريد أن نقول شكرا لتمثيلنا وأعطائنا شيئا نؤمن به. شكرا. نحن نعرف تماما بأننا نمثل أكثر من منتخب وأكثر من بلد، نمثل بلدنا والملايين من المغاربة كذلك، وكذلك نحن نرى على صعيد العالمي حتى في أوروبا، في آسيا، في أمريكا اللاتينية كذلك، البعض يرون أنفسهم في هذا المنتخب نظرا للعطاء الذي يقدمونه، وكذلك المستوى الذهني لهذه المجموعة. لذا سنواصل عملنا بنفس الأسلوب، ونريد أن نقدم السعادة للجميع، ولكن الألقاب أيضا، لذلك إن شاء الله سنواصل. شكرا.
0: مواصلة العمل مستقبلا، هذا ما قاله محمد وهبي الذي اعترف بأن الخصم الفرنسي كان أفضل، وأن لاعبيه ارتكبوا بعض الأخطاء التي جاء منها، سواء الهدف الأول ثم الثاني. تابعنا وإياكم قبل قليل لقطة فيها لمسة يد واضحة من رابيو، أريد رأيك حول تلك اللقطة، لأن المباراة انتهى والتأهل محسوم، لكن ما حدث يمكن أن يحدث مع فرنسا في المباراة المقبلة أو أي منتخب آخر، وهو شيء مزعج عندما ترى كل هذه التقنيات وفرت لكي تخرج المباراة بيضاء وبقرارات صحيحة، لكن تشاهدها بهذا، ما أعرف كيف أسميها، رأيك؟
4: رأيي بسيط جدا من وجهتي نظري، بما أنني فرنسي والأمر من ناحيتنا لا يمكن أن أتشكى، لكن عندما نرى الصور هناك لمسات يد، والأمر الغريب هو أنه على مباراة الأرجنتين ومصر منتخب مصر سجل وعاد إلى الوراء لرؤية مخالفة للاعب أرجنتيني قبل الهدف وألغي الهدف. هنا كيليان مبابي سجل، لكن الفار كما ذكرتم التكنولوجيا موجودة بكثرة اليوم، مما يمكن الحكم من أن يحصل على مساعدة إضافية، لذا ربما كان يجب دعوة الفار لهذه اللقطة. هنا هناك دفع كذلك، والأمر الغريب هو أن الفار لا تتدخل هنا، وهذا بالتأكيد يؤثر على المغرب. هذا أمر منطقي، لأنه إذا ما ألغي الهدف فإننا جميعا متفقون بأن المباراة يمكن أن تدوم أكثر وتتجه نحو الدقيقة 90 بتعادل، والمغرب بالتأكيد كما كان يلعب في هذا التنظيم المؤطر والهيكل الدفاعي الممتاز كان يمكن أن يقلق فرنسا أكثر على امتداد المباراة. إذا نعم الفار موجودة، لا أفهم لما لا تستعمل، هي هنا لمساعدة الحكام لكن الليلة لم تساعد المغرب.
0: ليس هذا المساء وإنما في مناسبات عديدة في هذه النسخة المونديالية 23، رغم توفر كل الإمكانيات والزوايا المتنوعة في أرضية الميدان لإعطاء اللقطة المناسبة للحكام ولحكم الساحة لإعطاء كذلك الحكم والقرار الصحيح. هل قرأ محمد وهبي هذه المباراة بشكل خاطئ، دخوله في تراجع؟ كنا نعتقد أنه سيواصل بنفس الهوية اللي فيها نوع من الهجومية، صحيح الخصم يفرض عليك تراجع، لكن هل تعتقد أنه القراءة لم تكن مناسبة؟
6: ويعني هذا الظهور الباهت إن صح التعبير والهزيمة تحتمل العديد من القراءات، لكن أنا لا أعتقد، أعتقد بأنه ممكن أولا ما نشاهده نحن هنا من الاستوديو هو الرعونة في التعامل مع العديد من الحالات، وهذا ما لم نعتد عليه خاصة في المباراة الماضية، تحديدا إلى آخر مباراة ضد المنتخب الهولندي لاحظنا بأن كان هناك حضور، كانت هناك شراسة، الفوز بالثنائيات في معظم الحالات، لكن مباراة
0: شوف هذه الأرقام التي تؤكد الصعوبات التي واجهها المنتخب المغربي دفاعيا بكثرة التسديدات على المرمى وخارج المرمى مقابل شح في الوصول إلى المرمى الفرنسي، لم نشاهد أي تحول سريع يعول عليه يعني في فرصة خطيرة.
6: هو أولا لما نتكلم على الفرص التي استقبلناها نتكلم كذلك على عامل مهم، لأن اليوم أمام منافس قوي عنده حلول هجومية، الأكيد بأنه العامل البدني على مستوى الشراسة وعدم إعطاء الفرصة كي ممكن يهدد مرماك في العديد من المناسبات، وهذا الذي حصل. بالنسبة لعملية الانتقال أكيد بأنه لم ننجح لا في الشوط الأول، في الشوط الثاني مع البداية نسبيا كنا نصل بدون تهديد المرمى، وتقريبا فرصة واحدة كانت للاعب أوناحيا الذي قام بعملية التسديدة، وكانت يعني ركنية على ما أعتقد لعبت صحيح بطريقة غير مباشرة، لكن
0: لا تكتسي طابع الخطورة الكبيرة لأنه من يوقف في المكان المناسب،
6: كان في يعني في المكان المناسب. لعبنا بشكل سيء، المبالغة كما قلت لك على مستوى الشوط الأول خاصة في عملية احتفاظ الكرة كان مبالغ فيه، الإصرار على أنه تبني من الخلف في بعض الحالات اللي كنت تحت ضغط كان بإمكانك أنك تتفاداها، أعطيت فرصة للمنافس على أنه يضغط عليك، وعملية الاستحواذ اللي نجح فيها المنتخب الفرنسي. وأعتقد بأنه سيناريو المباراة هو من خلال عدم نجاح المنتخب المغربي في عملية الاستحواذ اللي نجح بها في المباراة الماضية، وكذلك لقوة المنافس على مستوى الجودة الفنية كذلك. تلاحظ بأنه تمركز اللاعبين والمنتخب الفرنسي تقريبا يعني متر ونص مترين لا أكثر، بالمقابل يعني في عملية الاستلام ليست تلك الجودة التي لدى أوليزي ديمبيلي مبابي ودوي، والأكيد بأنه هؤلاء اللاعبين متميزين في المساحات الضيقة، فبالتالي احنا لم نستطع على اننا نتعامل بشكل جيد في البلوك الدفاعي الذي كان محكم الصلابة الدفاعية اللي تفوق فيها المنتخب الفرنسي.
0: مرة اخرى مشاهدينا نطير صوب بوستون ستاديوم، وباسل طبال ويوسف شيبو تفضلا الكلمة لكم مرة اخرى.
1: تحية لك مرة أخرى أمين. إذن المنتخب الفرنسي أول فريق متأهل للدور النصف نهائي في هذه البطولة في انتظار الفائز من مباراة بلجيكا، وكذلك المنتخب الإسباني وقد تشهد إعادة لنصف نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وفرنسا في حال تأهل المنتخب الإسباني. ولكن نعود لمباراة اليوم، تحدث محمد الربيع عن صعوبة في الشوط الأول، بعض الأخطار تقابها اللاعبون اليوم، صحيح أن كان هناك إصابات وغيابات، ولكن يوسف في الصراعات الفردية وكذلك في المرتدات لم يتمكن المنتخب المغربي من فعلا خلق خطورة تذكر من تهديد المرمى، ربما الفرص جاءت في نهاية المباراة بعد أن كان المنتخب الفرنسي أنهى المشروع بشكل.
2: أنا قبل المباراة تكلمت عن العامل البدني، لأن العامل البدني مهم جدا في مثل هذه المباريات، لأن شاهدنا هناك بعض الصعوبات خصوصا في آخر مباراة ضد كندا كان بعض الصعوبات على المستوى البدني، هناك تحس ان هناك عياء، هناك استنزاف للبدن البدني للاعبين خلال الاربع مباريات اللي قدموها على اعلى مستوى.

0: طبعا لديك عدد كبير
1: من النجوم على الاول الفوز باللقب امكانيات كبيره
0: والمستوى الكبير بين 2022 كان امبابي وحده المتالق بينما اليوم لديك عدد كبير من النجوم دفاع افضل
1: عنده حلول كثيره مش كنا احنا فقط على الخط امام مالوليسي باركولا
0: حالة فريدة
1: مبابي
0: باركولا
1: الاحتياط لاعبين على مستوى كبير ليس فقط 11 لاعب ولكن تقريبا عنده 16-17 لاعب على نفس المستوى ولاعبين يلعبون بشكل رائع جدا. أظن أنه أفضل فريق أفضل أتفق معك أفضل بكثير من 2022 عنده الحلول متنوعة عندما لا يظهر مبابي هناك دوي عندما يكون دوي غير موجود هناك أوليسي هناك باركولا العديد من اللاعبين الحلول دائما موجودة وأي منتخب سيعاني مع منتخب فرنسا لديه منتخب قوي جدا منتخب قوته دائما كما قلت هي في الخط أمامي وقوي حتى على المستوى الدفاعي لم يرتكب أخطاء كثيرة
0: حتى معنويا يوسف عندما وجد المنتخب الفرنسي ضاع فرص كثيرة يعني أي منتخب يضيع هذه كل هذه الفرص في الشوط الأول مع ركلة جزاء أربعة فرص ربما يكون محبط
1: مع منتخب فرنسا لديه منتخب قوي جدا منتخب قوته دائما كما قلت هي في الخط أمامي وقوي حتى على المستوى الدفاعي لم يرتكب أخطاء كثيرة
0: حتى معنويا يوسف عندما وجد
1: المنتخب رغم أنه ضيع ضربة جزاء لاعب آخر ممكن يخرج من المباراة ميسي مثلا ضيع ضربة جزاء لكن عاد وسجل وكان صاحب تمريرة الحاسمة لاعبين كبار هذو اللي تأثرون مع مثل هذه الأشياء وشاهدنا مبابي من كرة واحدة سجل هدف وأعطى الإضافة وأعطى ثقة وحرر حتى اللاعبين الفرنسيين
0: كان يعاني من بعض الآلام في الكاحل مع نهاية
1: هناك آلام وحتى بعد الحياة يعني شاهدناه تقريبا لم يركض بشكل كثير
0: جو صعب
1: نعم جو صعب زيادة كما قلت كل مباراة لعب المنتخب الفرنسي كانت مباراة بدنية ولعب ضد منتخب كذلك تدافع بشكل جيد ولا تعطي
0: باراغواي أرهقها اليوم
1: باراغواي شاهدنا كذلك ضد باراغواي لكن مبابي أنا أعتقد هذه البطولة يعني هو يعني عنده رغبة أنه يعوض ما فاته خصوصا في مع فريقه ريال مدريد يريد التتويج بكأس العالم خصوصا أنه الآن كانت هناك انتقادات كثيرة بعد نهاية الموسم مع ريال مدريد وتعرف أنت الضغوطات في ريال مدريد وخصوصا على النجوم الكبار هم اللي يتحملون أول شيء الضغوطات
0: يعني سيعود
1: لكن اليوم يريد في هذه البطولة أن يعوض على ما فاته وأن يعطي إشارات للجميع أنه لازال مبابي هو مبابي لازال مبابي هو الأفضل أحد أفضل المهاجم هو الأفضل في العالم وبالتالي عنده فرصة كبيرة للتتويج مرة أخرى مع منتخب فرنسا
0: يوسف المنتخب المغربي بطولة جيدة أيضا طبعا. على مستوى المشاركة والنتائج والانتصارات والجيل جيل مختلف عن الجيل الماضي بيل كذلك سيكون جاهز أكثر للبطولة المقبلة في الديار أيضا ذلك مهم جدا أن تحضر لأربع سنوات مقبلة كأس العالم في
1: أول شيء أنا لازم أشكر اللاعبين وأشكر المدرب وأشكر هذا المنتخب اللي صراحة شرفونا ورافعوا راسنا رغم قلة مدة المدرب لكن المدرب عنده إمكانيات كبيرة مع لاعبين شباب اللي شاهدناهم
0: أعطاهم فرصة في النهاية
1: معدي 18 سنة أعطاهم فرصة مع لاعبين خبرة وتجربة يحتاجون إلى وقت يحتاجون إلى دعم إلى تشجيع ودائما نحن وراء المنتخب لا جماهير ولا إدارة ولا متى ولا اتحاد أتمنى إن شاء الله هناك بعض الأشياء لا زالت تنقص الآن عندنا كأس العالم 2030 إن شاء الله على أرضنا إن شاء الله إلى الله أبقانا أحياء
0: إن شاء الله
1: نحضر إن شاء الله وتكون عندنا فرصة كبيرة إن شاء الله للمنافسة على هذا اللقب لكن قبل هذا عندنا كأس أمم أفريقيا إن شاء الله هي المطلب وهي الهدف القادم إن شاء الله
0: تحضير
1: شكرا مرة أخرى شكرا للاعبين على كل المجهودات وكل تضحيات اللي قمتوا بها في هذه البطولة
0: يوسف ديدي ديشان أيضا هذه المباراة كانت خاصة له لأنه حقق الفوز الـ20 له في كأس العالم كمدرب منذ أن درب منتخب فرنسا في أبرز ردود فعل بعد هذه المباراة ماذا يقول المدرب ديدي ديشان بعد هذا الفوز على المنتخب المغربي في انتظار الفائز من إسبانيا وبلجيكا نسمع
2: بونسوار ديدييه برافو تهانينا كم من نصف نهائي شاركت فيه كمدرب مع فرنسا اظن انها ثلاثه انصاف نهائي تواليا يبدو الامر منطقيا ولكن يجب تحقيق ذلك انا بالتاكيد سعيد جدا بهذا الانجاز كان الامر معقدا صعبا لانه اليوم كذلك مع ضربه الجزاء المهدره والفرص التي لم نسجلها في الشوط الاول ولكن عندما يكون كيليان لا نقلق ولا نشك حتى لو اتت فرصه قبل أن يسجل هدفها كذلك ولكن هذا رائع نحن في المكان الذي أردنا أن نكون فيه الآن سوف نقوم بالاستشفاء والراحة الآن ونتابع مباراة خصومنا غدا لدينا الإحساس بأن هذا المنتخب هل من أخبار عن مانيكوني وكيليان الذين غادرا بسبب الإصابة؟ كيليان الكاحل ألم بسيط على مستوى الكاحل وقرر أن لا يجازف، ومانيو كان قد أصيب على مستوى الركبة كذلك وبعض التشنجات العضلية. المباراية تتوالى وهذا عادي جدا، ولكن وارين لم يلعب بالمرة حتى الآن، قدم فعلا مستوى جيد جدا في الدقائق التي شارك فيها. الكل جاهز، لا يمكن أن أسعد الجميع لكنني أحاول في الحقيقة وأحاول أن أجعل الجميع مهتما بالمنتخب، ومن لا يشارك موجود رغم ذلك. أنت تدرك بأن العمل ممتاز وكل ما تقدمه للفرنسيين من آمال. نعم نعم، هذه خصوصية الرياضة وتحديدا كرة القدم، رياضة شعبية بامتياز، وهي تخلق الأحاسيس وتجعلنا نشاطرها مع الجميع. أنا متأكد بأن هناك سعادة وشغف كبير جدا في فرنسا. هنا نحن في المنافسة، وأنا أكثر من الآخرين أفضل أن أبعد نفسي عن كل شيء كي أبقى مركزا، ولكن نعم نحن هنا من أجل هذا، واللاعبون لديهم هذه المهمة بأن يفعلوا كل شيء، ثم تنجح أو لا تنجح كل شيء قد يحدث، ولكن تقدم كل شيء لتذهب لأبعد نقطة. ونحن نتخطى مرحلة مهمة اليوم، نجد أنفسنا مرة أخرى في المربع الأخير، هذا يعني بأننا حاضرون. أنت ممتاز ديدي فعلا، تهانينا، اللاعبون هم الممتازون، شكرا، تهانينا لك، شكرا.
0: مرة أخرى في المربع الذهبي ديدي ديشان في الدور النصف النهائي في المكان الذي يريده، هذا فرص كثيرة، قال ذلك ديدي ديشان في الشوط الأول من المباراة، ولكن في النهاية تمكن من الفوز. أشكر يوسف شيبو، شكرا جزيلا لك،
1: حرد لك وتوفيق. مرة أخرى مبروك للمنتخب على هذا الأداء، شرفتونا إن شاء الله، والقادم أفضل إن شاء الله.
0: شكرا يوسف، وشكرا أيضا أمين، وتحية للجميع في الاستوديو، أعود إليك.
3: كل شكر لكما باسل ويوسف، طبيعة الحال وجب تحية عناصر المنتخب المغربي على هذه البطولة، على هذا الأداء وعلى هذا الوجه الهجومي، خصوصا في المباريات أمام المنتخبات القوية، البرازيل، اسكتلندا، طبيعة الحال هولندا وكذلك كندا. دعونا نواصل حديثنا عن هذه المباراة لكن بعد فصل قصير.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير سيف وتحت الشمس وأشرب كرك عاد.
3: ها براد.
2: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحنيك في العالم.
4: يبا.
2: عادي نمدد يومين.
4: بنمدد أسبوع.
5: Football, we're a nation.
6: Elle serait la plus grande du monde.
7: Não importa onde estejas.
8: No matter who you are, da passione al football, pertenece.
9: Football unites the world.
10: El fútbol une el mundo.

0: أهلا بكم من جديد. إليكم ترتيب الهدافين إلى حدود اللحظة بالتساوي، كيليان مبابي مع ميسي بثمانية أهداف في لعبة صراع الكراسي المتحركة بين المهاجمين، هالاند بسبعة أهداف، هاري كين بستة، وديمبلي بخمسة أهداف. رغم موسم صعب روبير لم يحقق فيه أي لقب مع ريال مدريد، نتابع أولا الهدافين التاريخيين لكأس العالم. ليونيل ميسي ب 21 هدفا، مبابي ب 20، ميروسلاف كلوزي ب 16 بفارق هدف عن رونالدو الظاهر البرازيلي، وغيرد مولر ب 14 هدفا. ويبدو أن الهوة ستتسع من خلال المباريات المتبقية إما لميسي أو لكيليان مبابي. نتابع أداءه في هذا اللقاء، قلت أنه موسم صفري مع ريال مدريد، سجل فيه ما يقارب 42 هدف بين الدوري الإسباني ودوري الأبطال، لكن يبدو حاسما هذا الموسم أو في هذه البطولة في كأس العالم مع المنتخب الفرنسي.
1: فعلا تماما، بالنسبة لريال مدريد سجل أهدافا كثيرة، أنت تفضلت وذكرت ذلك، وكان حاضرا طول الوقت، ولسوء حظه ولناديه لم يكن هناك ألقاب منذ سنتين، لا يفوز النادي بألقاب. ولكن إذا ما قمنا بالتحليل على صعيد شخصي كذلك، أنه لاعب استثنائي سواء مع النادي وكما ذكرت كذلك في كأس العالم الآن، حيث تتواصل الإيجابيات والمستويات المقنعة والأهداف، خاصة لأنه عندما تكون مهاجما مثله أو مثل ميسي كذلك، ما تريد هو أن تسجل الأهداف دائما، وهكذا تبرز لخصمك بأنك حاضر، بأنك الأفضل الأقوى بين قوسين، ومن الواضح بأنه لاعب لا يشك بالمرة في نفسه، خاصة بعد إضاعة ضربة جزاء أوقفها الحارس بونو. ظننا ربما بأنه قد يكون لديه بعض الشكوك في نفسه، ترددات كذلك أو خروج من المباراة ذهنيا، ولكن لديه ثقة كبيرة جدا بنفسه، لدرجة أنه لا يوجد شيء يمكن أن يؤثر فيه. بالنسبة للنضج كذلك، لاعب ناضج وممتاز، لذا نحن محظوظون بتواجده هو أو اللاعبين الآخرين، وأن يكونوا متكاملين كذلك في هذا المنتخب، ولهذا لدينا أحد أفضل المنتخبات.
0: الثلج فوق القدم، ربما إصابة عجلت بخروج كيليان مبابي من أرضية الميدان، لكن ملامح الوجه عندما خرج لا تظهر أن الإصابة خطيرة قد تمنع اللاعب من الظهور لقادم المباريات مع منتخب بلادي. دعونا الآن نواصل وإياكم متابعة ردود الفعل، لنستمع الآن لأدريان رابيو لاعب منتخب الدين.
1: كانت مباراة أسهل مما توقعه المنتخب الفرنسي، لأنه يبدو بأنكم فزتم بأريحية، لا داعي لأشواط إضافية. ما رأيك في المباراة؟ هدفنا كان البحث عن الفوز في 90 دقيقة، نعم، وأن نترك الخصم يكون مرتاحا في هذا الصراع. نحن نجحنا رغم أننا واجهنا منتخبا مغربيا جيدا جدا بمهارات متعددة وبلغ هذا المستوى باستحقاق. نحن أخذنا المباراة على محمل الجد، ولهذا نحن سعيدون جدا وفخور كذلك. لا يزال هناك طريق طويل ينتظرنا، لكن لهزم هذا الخصم الذي قدم كأس عالم ممتازة فخر لنا أيضا. أنتم الآن في نصف نهائي كأس العالم مرة أخرى، إذا ما كان لديكم الخيار بين إسبانيا وبلجيكا، من تختار؟ ماذا ستختار؟ وسيكون هذه فرصة ربما للانتقام أمام إسبانيا. ستكون مباراة جميلة أمام إسبانيا بلا شك، يمكن أن يكون النصف النهائي جدير بالمتابعة في الحقيقة، لكن نحن لسنا هنا لنختار من خصمنا، نحن فخورون بما فعلناه حتى الآن، سعيدون بذلك، وسنواصل العمل سواء واجهنا بلجيكا أو إسبانيا. ستأخذ المباراة على محمل الجد مهما كان الخصم، وسوف نتأكد من بلوغ نصف النهائي بجاهزية كبيرة، والنهائي في 19 كذلك، وسنواصل العمل كما فعلنا حتى الآن دون تكبر، بكل تواضع وباحترام كل الخصوم، وأتمنى أن نكون موجودين في النهائي في 19. شكرا لك.
0: هذا هو أدريان رابيو، واحد من لاعبي خط الوسط الفرنسي، الذي تحدث عن هذا الفوز وعن مستقبل المنتخب الفرنسي، خصوصا مواجهة ربما إسبانيا المقبلة. دعونا نذهب إلى العاصمة القطرية الدوحة، نحن متواجدون فيها لكن بعيدا عنها، كانت هناك جالية مغربية وعربية تنتظر انتصار في هذه السهرة الكروية مع حمد نواف، تفضل الكلمة لك.
2: نعم ما أمين خيبة أمل صراحة للجماهير المغربية التي كانت حاضرة بقوة. دعونا ننتقل إليهم ونرى ردود الأفعال بعد, دعنا نقول يعني غابة الحلول ربما اليوم على المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي.
3: والله وش نقول لك أخي, التنشيط الهجومي كان غائب اليوم, ما عرفناش. مهم الحمد لله, قدر الله ما شاء فعل. الحاجة الوحيدة اللي تشفع لهم لأنه أصبحنا من يعني عدنا أصبحت لدينا ثقافة السومي فاينل كوارت فاينل كذا فاينل, إن شاء الله 2030 حنوصل الفاينل إن شاء الله, ونتمنى إن شاء الله لا إله إلا محمد رسول الله
2: بإذن الله. المنتخب المغربي اليوم ربما يعني دعنا نقول تحدثت معه بأن غابة الحلول أمام منتخب فرنسي, قدم يعني كرة جميلة وخطة ممتازة اليوم.
4: هو أول شيء احنا نبارك أول شيء للكرة المغربية وللكرة العربية, لأن هذا هو امتداد إن شاء الله للمشروع اللي بيقوم به صاحب جلالة الملك محمد السادس والقجع على رأسه من القجع. يعني إن شاء الله شفنا 2022 في الدوحة في قطر تأهلنا النصف النهائي, وبالنسبة لنا خروج من ربع النهائي هو لا يعتبر إنجاز. يعني الحمد لله وصلنا, يعني الفكرة أنه حتى تأهلنا الكأس العالم أو تأهلنا الربع النهائي صار عندنا مش إنجاز. يعني إن شاء الله إحنا بنشع قوانا إن شاء الله مع المدرب وهبي, لسه عندنا فيه ثقة وعندنا ثقة في المشروع الكروي المغربي. 2030 إن شاء الله راح نقول كلمتنا بإذن الله.
2: العافية. رأيك بهذه المباراة؟ أرى أكيد حزن, ولكن المنتخب المغربي قدم بطولة كبيرة صراحة, ولكن اليوم ربما يعني سوء الحظ ربما من المنتخب المغربي, ولكن تظلون فخورين بهذا المنتخب.
5: والحمد لله. أول شيء هذه قدر الله, ما عندنا ما نديرو, هذه كورة يوم مرة تفوز ومرة تخسر, لكن إن شاء الله نعوضوها إن شاء الله في كأس العالم 2030 أو في كأس أفريقيا إن شاء الله. عندنا فريق يعني حلو, قدموا مستوى حلو في البطولة هذه. الله مش مكتب لنا نتأهل الدور نصف النهائي, لكن مو بحد ذاته يعني إنجاز زي السنة في قطر 2022 عوضنا نصف نهائي والسنة دي نصف نهائي, والحمد لله مع منتخب قوي وفرنسا. وأنا بقول يعني منتخب مغربي أنا برافو عليه وبرافو على اللعيبة وبرافو على وهبي, والملان إن شاء الله نفكروا في المقابلة الجاية لتكون مع يعني بطولة جاية, يعني بطولة جاية تكون يعني في المغرب كأس أفريقيا أو في كأس العالم. برافو اللاعب وبرافو الوهبي وإن شاء الله ديما مغرب. والله
2: بالعافية. تبي تقول شيء؟ تفضل.
6: السلام عليكم. أول شيء الحمد لله بأن احنا مغاربة ونتمنى التوفيق للمنتخب, وشكرا شكرا شكرا على الإنجاز, لأن ما في أي منتخب أفريقي ولا عربي يمكن يعمل الإنجاز اللي عملناه احنا. وشكرا بونو, وشكرا لأي لاعب, وتحية.

0: دوحة طبيعة الحال من حق الجماهير المغربية أن تكون حزينة بعد هذا الذي الخسارة وهذا الإقصاء، خصوصا وأن المنتخب المغربي لم يتذوق طعم الهزيمة في مبارياته الأربع والثلاثين الأخيرة في جميع المسابقات ليأتي أو تأتي الهزيمة في مباراة حساسة وكبيرة بقيمة ربع نهائي كأس العالم. دعونا نذهب لنستمع لما قاله أيوب بوعدي.
1: ما الذي كان ينقص لمنتخب المغرب لكي يحقق نتيجة أفضل الليلة؟ في الحقيقة نحن واجهنا منتخبا فرنسيا قويا جدا، كنا نعرف أن المباراة صعبة، أظن بأننا قدمنا كل شيء على أرضية الميدان، فعلا كان ينقصنا الفعالية النجاعة الجاهزية الجسدية كذلك. وعلى الصعيد الشخصي أنت قدمت بطولة استثنائية بصفة عامة، إذن كأس أمم أفريقيا القادمة والبطولة القادمة مع منتخب المغرب كيف تراها؟ شكرا جزيلا. أولا الأهم هو أن نكون جيدين كمجموعة، أظن بأن المستوى كان جيدا من قبل المجموعة، مجموعة منسجمة فعليا، منتخب حقيقيا، ونحن كعائلة الآن نحن نعرف أن هذا شيء يبنى والألقاب لا يمكن أن نفوز بها في ليلة وضحاها هكذا، وهذه رسالة للجميع كي نكون أفضل وأقوى في المنافسات القادمة إن شاء الله.
0: عن سنة 18 أيوب بوعدي يبصم على بداية مسار نتمنى أن يكون مميزا مع المنتخب المغربي في قادم البطولات. كذلك كابتن كريم، هل تتفق معي إذا قلت أنه بغض النظر على قوة فرنسا في هذه المباراة وسيطرتها، حتى كوادر المنتخب اليوم كانوا خارج النص؟ حكيمي، بوعدي، تقريبا أغلب اللاعبين اللي يعول عليهم خصوصا في صناعة فرص على مستوى الهجوم.
2: صحيح، يعني لو نستثني بونو كان مميز، البقية الكل لعب تحت المستوى بتاعه، نتكلم على حكيمي، دياز، لاعبين الخبر، خاصة مزراوي، كذلك أوناحي، لاعبين لعبوا تحت مستواهم، وهذا يرجع نوعا ما بنسبة كبيرة إلى المنافس، يعني الضغط اللي صارت عليهم المنتخب الفرنسي، طريقة لعب المنتخب الفرنسي، يعني كانت مباراة حقيقة يعني لم تكن في المستوى اللي ظهر به المنتخب المغربي في هذه الدورة وحطت. لكن لابد كذلك أن نأخذ الإيجابيات، هذا كلام المدرب محمد وهبي كان كلام حقيقة إيجابي، لابد أن ننظر إلى الأمام، لابد أن يعني نحافظ على نواة هذا الفريق، يعني نتكلم على معدل أعمار يعني صغير نوعا ما، أكيد لديهم مستقبل كبير، لديهم ثوابت كسبوها في كأس العالم هذه، وهذا لابد أن نذكر به. مباراة ضد يعني مرشح أول ضد منتخب فرنسي عملاق، ليست بالمباراة اللي أخذها بعين الاعتبار، لديهم مستقبل، لديهم يعني يحضروا أحسن، أكيد أنهم يتعلموا من هذه التجربة.
0: بما أنك تكلمت عن المستقبل، الحاضر سيكون في فرنسا نوي بلانش، ليلة بيضاء، فرحا وسعادة بهذا التأهل. وإذا كان لك الخيار تواجه إسبانيا أم بلجيكا؟
1: أولا بالنسبة لفرنسا نعم سوف نتمتع بهذا الانتصار، ومهما يقال فإنه فوز صعب ولا يمكن أن يكون سهلا أبدا، والأهم هو الاستشفاء الآن، واللاعبون وديدي وطاقمه يدركون هذا ويعرفونه جيدا، الآن يجب التحضير للنصف النهائي. إذا ما قمنا بتحليل بين بلجيكا وإسبانيا سنقول بأن إسبانيا مرشحة في هذه المواجهة بينهما، من المفروض أقول من المفروض أن نواجه إسبانيا في نصف النهائي، ولكن في كرة القدم كما تعرفون نكرر نفس الشيء، هو أنه على مباراة واحدة كل شيء ممكن. رأينا بلجيكا وماذا فعلت، لديهم أيضا لاعبون بمستوى عال جدا. الآن غدا إذا ما واجهنا إسبانيا على سبيل المثال، فأظن أنه سيكون اختبارا حقيقيا بالنسبة لنا، بالنسبة لآخر مواجهة لنا معهم، خسرنا لسوء الحظ وكان هذا خلال كأس أمم أوروبا، لذلك نعم الدعم. من الصحيح أنه قد تكون تلك مباراة مثيرة للاهتمام بين قوسين لأنها مباراة ستكون مهمة ولأن المباراة القادمة بعدها ستكون النهائي أيضا، لذلك ستكون هذه مباراة جيدة إذا ما حدثت بين أسلوب لعب جيدان، فريقان يمتلكان كذلك لاعبين ممتازين وكذلك مدربين تكتيكيين كذلك من الناحية الفرنسية أو الإسبانية. على الصعيد الشخصي أنا سأقول إسبانيا لأن والدتي إسبانية، لأنني أملك

0: عائلة في إسبانيا كذلك، لذا أريد أن أرى فرنسا إسبانيا.
1: الاسم هو بيريز مش بيريز، هذا تمشي للإسباني أكثر.
0: هو خيار لأن والدي برتغالي ووالدتي إسبانية أيضا، إذا بيريز هو الناحية البرتغالية، وإذا ما أردنا أن نضيف لمسة إسبانية تكون بيريز. نعم أنا أختار إسبانيا، أفضل إسبانيا في نصف النهائي.
1: هذه هي الصورة من شانزليزيه، واحد من أبرز الشوارع في العاصمة الفرنسية باريس. خروج المشجعين هذا أمر مألوف وطبيعي بعد كل انتصار لمنتخب الديك. نتحول مرة أخرى إلى ردود الفعل مع مراسل قنوات بين سبورتس، هذه المرة إبراهيم خضر من ميامي. تفضل إبراهيم.
2: إذن بعد انتهاء مباراة المغرب وفرنسا هنا في ميامي، تابع بالتأكيد مشجعون ومحبي كرة القدم سواء مغربيين أو فرنسيين وغيرهم هذه المباراة معنا. هذا الزوج من المغاربة يعيشون في ألمانيا. Welcome to Bein Sports.
0: أهلا بكم على قناة Bein Sports. كيف تابعتم هذه المباراة؟ المغرب لسوء الحظ أقصي من البطولة، لسوء الحظ خسر المغرب، نعم هدفين لصفر أمام فرنسا، لكن بصراحة منتخب فرنسا خصم قوي جدا في الحقيقة، والمغرب قدم بطولة جيدة جدا في نهاية الأمر. هذا هو رأيي. أنت أتيت هنا مرتدية قميص المغرب، ما الذي حدث إذن؟ أنا حزينة جدا في الحقيقة، لأنه منذ 4 سنوات كانت نفس المباراة والمغرب لم يفز على فرنسا، لذا الآن كان لي أمل كبير وتكررت النتيجة مرة أخرى، لكن المغرب قدم مستوى جيد جدا في كأس العالم نهايته، وبعد 4 سنوات في المغرب إن شاء الله سنفوز بالكأس إن شاء الله في المغرب إن شاء الله. نعم بعد 4 سنوات سوف نرى بعضنا البعض بعدها، ولما لا إن شاء الله يكون المغرب الفائز إن شاء الله. نعم سنفوز بالكأس أنا متأكدة.
2: إذن أعود إليكم بالاستديو من هنا في ميامي.
1: كل الشكر لإبراهيم خضر. إذن هذه هي المحصلة، تأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي وخروج المنتخب المغربي من ربع النهائي. كلمة أخيرة لك كابتن ربيع.
3: والله يعني كل الشكر للاعبين للإطار الفني، خاصة للجماهير التي ساندت المنتخب المغربي والتي كانت بعين المكان، فخورون بما قدموا، وإن شاء الله دائما التحدي يستمر في أنه إن شاء الله بإذن الله المنتخب المغربي يحقق نتائج إيجابية واستثنائية كيفما كانت المحافل الدولية
1: إن شاء الله في 2030 في المغرب، لأنه لو تقارن مسار قطر ومسار
3: هذه النسخة
1: تقريبا نفس الشيء، مع إضافة دولة 32 لو جيت تحسبها نفس النتائج نفس السيناريوهات لركلات الترجيح.
3: لا ننسى كذلك لازال هناك كأس العالم أقل من 17 سنة يعني هنا الدوحة، وأقل من 20 سنة والأولمبياد، فبالتالي هذا كذلك يجب الاهتمام بهم على أساس أنك تقوي من المنتخب الكبار ويكون ممكن في أفضل في الله.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الاستوديو، لم يبقى لي إلا أن أشكر محيلي قنواتي بين سبورتس كابتن ربيع العفوي، شكرا جزيلا.
3: شكرا
1: روبرت بيريز، شكرا ومبروك. كريم حلقي شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وكذلك الشكر موصول لطاقم العمل، هذه تحياتي من اللقاء.

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

0: أمامية عن طريق جيهي تصل إلى بوكايو ساكا. طالت على ساكا تحولت بعد ذلك عند حارس المرمى الحارس راؤول رانخل. هذه اللقطة لكن التصدي يأتي من رانخل، لم يكن الاستلام بالطريقة المطلوبة في الكرة الماضية. طالت على ساكا ووصلت إلى رانخيل، حاول لتغيير اتجاه اللعب بالنسبة للمنتخب المكسيكي. لا زالت في أرضية الميدان، نعم هي كذلك، لا زالت اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، اصطدمت بجاياردو، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى. هنا جاياردو يطالب بركلة ركنية. ساكا عاد مرة أخرى وبشكل سريع لتقديم المساندة الدفاعية في الكرة الماضية، وأبعد الكرة من أمام جاياردو إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الإنجليزي. كولس لاعب أستون فيلا هو اللي راح يلعب الكرة والمحاولة القادمة، بينما هنا لاعب البارسا المنتقل حديثا في الأيام القليلة الماضية، والحديث عن أنتوني جوردون قادما من نيوكاسل يونايتد إلى تشكيلة برشلونة، هو من يتواجد دائما كاختيار حاضر للمدرب توماس توخيل مع المنتخب الإنجليزي في هذه البطولة. سيزار مونتيس الآن قائد الفريق، يلعب كرة تصل إلى ألفارادو، عادت من جديد إلى يوان فاسكيز لاعب جنوى. فاسكيز يبدأ كما جرت العادة أساسية من خلال هذه المواجهة، وشاهدنا أيضا في المباريات السابقة. محاولة الآن تعود من جديد عن طريق يوان فاسكيز، تغيير الاتجاه اللعب، تصل إلى الجهات اليمنى الآن. سانشيز يبحث عن التقدم، يتقدم خورخي، يلعب كرة إلى ألفارادو، عرضية من ألفارادو رأسيه على بعد لمسة من التاريخ وعلى بعد رأسية من المرمى، هنالك جوردن، جدار إنجلترا في الشباك، يتصدى بيكفورد ويعيد للأذهان دائما تصدي حراس إنجلترا التاريخي. خطيرة جدا الكرة الماضية، لكن بيكفورد يبعد الكرة. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية الآن، أنتوني جوردون يحاول يبحث عن التقدم، ينجح في ذلك، لا زالت مستمرة وقائمة تسديدة تصل سهلة عند حارس المرمى راؤول رانخل. هذه اللقطة كان يطالب لاعب المنتخب المكسيكي بأن الكرة الماضية تجاوزت خط المرمى. كرة تعود من جديد، وصلت إلى منتخب المكسيكي داخل منطقة الجزاء، ملعوبة أمامية، لكن حارس المرمى جوردن بيكفورد يتصدى للكرة، ويبدأ محاولة لمنتخب إنجلترا. ديكلان رايس بشكل حلو، ديكلان رايس باللقطة الماضية لعبها في الجهة اليمنى إلى بوكايو ساكا، بوكايو ساكا خير الكلام، يأتي برأسية جود، ما قل ودل يا فيليكام، نعم ما قل ودل من واحدة، والواحدة تكفي من عرضية، والعرضية تكفي من انطلاقة، والانطلاقة تكفي لتهتز شباك المكسيك. ومن لها غير بيليكام، من لها غير بيليكام، عرضية مثالية وانطلاقة مثالية ورأسية مثالية. شوف البداية من وين جاءت، من التاريخي بيكفورد، وبعد ذلك على نغمات ورقصات ابن أرسنال انطلق ديكلان رايس وسلمها إلى الصديق الرفيق، عرضية جاءت عن طريق ساكا لتسكن الشباك برأسية جود، بيلينغهام يسجل وتتقدم إنجلترا، تتقدم إنجلترا. أول الأهداف يأتي لمصلحة المنتخب الإنجليزي، خير الكلام يا جود، نعم ما قل ودل، ما قل ودل، وبأسرع طريقة يصل المنتخب الإنجليزي. شوف التدرج، بيكفور إلى ديكلان رايس إلى بوكايو ساكا إلى رأسية بيلينغهام، إلى شباك الحارس راؤول، لازالت مستمرة وقائمة. هاري كين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جن جنون الإنجليز، جن جنون الإنجليز، جن جنون الإنجليز، ومرة أخرى عن طريق بيلينغهام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أي انتفاضة هذا، وأي تألق هذا، وأي انقلاب ذلك الذي يشهده ملعب المواجهة. هذه اللقطة، هنا السرقة، هنا تأتي المحاولة، هنا الانطلاقة، هنا العرضية من هاري إلى جود، ومن بيلينغهام إلى الشباك، من بيلينغهام إلى الشباك. تنقلب المباراة في لحظات يا بيلينغهام. أي تفاصيل تلك التي كتبتها، أي تفاصيل تلك التي كتبتها يا قطعة من أندر قطاع الميرينجي.
1: نازلنا في شوط المباراة الأول، ولا زالت الأمور فيها كل الاحتمالات واردة، خصوصا وكما ذكرنا بأن المكسيك تمتلك جودة على مستوى اللاعبين. عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا للتاريخ يا كونيونيس، للتاريخ يا كونيونيس، يضع اسمه بين أساطير المكسيك ويجسد رقمه على هذه البطولة. رابع أهداف لكونيونيس، بل هو أول أهداف العودة، أول أهداف عودة الروح. This is kiss of the life، من أجل العودة، هي قبلة الحياة، هي قبلة الحياة. في شباك الحارس بيكفورد يأتي كونيونيس ويسجل، يأتي كونيونيس ويسجل. كين هو من يغطي على التسلل. الله الله الله الله الله، الله. بالقدم اليمنى تأتي عن طريق كونيونيس. ومعه بيشوفيتس لاعب المنتخب السوفيتي، واليوم انت تسجل 4 أهداف في هذا المونديال، والأهداف الأربعة على أرضية مكسيكو. هل تهزم مارادونا في هذه الليلة يا كونيونيس؟ انطلاقة للمكسيك الآن، محاولة تصل عن طريق جاياردو، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن ابعاد الى خارج أرضية الملعب. كرة تصل الى رمي التماس، كوانسا في المكان المناسب يتدخل ويبعد الكرة، والمحاولة الماضية تصل الى خارج أرضية الميدان. تعود مكسيكية. علي رضا فاغاني يضيف 5 دقائق على شوط المباراة الأول. تعود المحاولة من جديد، الرأسية والإبعاد. لن يستسلم المكسيك، لن يستسلم المكسيك، ولن يرمون المنديل، وسيقاتلون وسيصارعون وسيبقون آمالهم ما بين جماهيرهم، وسيحاولون حتى آخر لحظة. فلا تغتر إنجلترا بهدفي بيلينغهام. كرة داخل منطقة الجزاء، والتغطية والإبعاد يأتي في التوقيت المناسب، والمحاولة تعود من جديد عن طريق سيزار مونتيس. مونتيس يلعب الكرة إلى ليرا، عرضية من ليرا داخل منطقة الجزاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، هياها بطريقة في غاية الروعة، وسجل راؤول خيمينيز، لكن كرة تمرت بجوار القائم. دقائق الوقت بدل الضيع، كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، رأسية، مستحيل مستحيل يا بيكفورد، مستحيل. رأسية خيمينيز بطريقة في غاية الروعة، هذه لو تسجلت راح تكون أجمل رأسيات كأس العالم. الله عليك يا خيمينيز، الله الله عليك يا خيمينيز، الله والله على التصدي يا بيكفورد. ألم تكتفي بأهدافك الستة؟ أتبحث عن مزيد؟ لن أسمحك في هذه الليلة ولن أسمح لك بالمرور هذا المساء. وإن كنت بين أنصارك، ما بين محبينك، ما بين عشاقك، في أرضية ميدانك الأسطورية استكار، لن تمر يا خيمينيز، لن تمر يا خيمينيز، مستحيل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هذه أجن لحظات المونديال، هذه أجن لحظات المونديال، هذه اللحظات التاريخية في هذا المونديال. لكن بيلينغهام سجل هدفا إنجليزيا ثالثا. الكرة تعود من جديد والمحاولة في الجهة اليسرى عن طريق كينيونيس، وكينيونيس عرضية داخل منطقة الجزاء، عرضية عرضية عرضية مستمرة وقائمة حاضرة. أنتوني جوردون، جوردون جوردون جوردون، وخطأ لإنجلترا، خطأ لإنجلترا في اللحظات الأخيرة لشوط المباراة الأول. لكن منذ فترة لم نشاهد هذا التألق والحضور على مستوى كرة القدم كما شاهدنا في الدقائق العشر الأخيرة من أحداث هذه المواجهة. ربع ساعة جنون، نلتقي بحول الله مع بداية شوط المباراة الثانية. إلى اللقاء. في قلب الدفاع، نعم تأتي في قلب الدفاع. إدسون ألفاريز يدخل إلى أرضية الميدان، وسيزار مونتس هو من يترك أرضية الملعب. باستثناء ذلك فلازلنا بنفس الأسماء الواحد والعشرين الأخرى التي بدأت المواجهة. في إنجلترا تألق بيكفورد في أكثر من مناسبة ومنع على وجه التحديد راؤول خيمينيز من الوصول إلى المرمى. هي الجهة اليمنى يلعبها، تصل إلى كوانسا، كوانسا يبحث عن التقدم. باير ليفركوزن أربع مباريات دولية، 23 سنة لظهير المنتخب الإنجليزي اليوم في الجهة اليمنى. واختيارات المدرب توماس توخيل بمحاولة جديدة تأتي، لكن مرت من أمام الجميع، مرت من أمام الجميع، خطيرة جدا الكرة واللقطة والمحاولة الماضية، وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الميدان. هذه كرة أوريلي، أوريلي مرر، لكن مرت من أمام الجميع، مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس. هذا كوانسا، رجل الذي بدأ مسيرته في احترافية كرة القدم مع فريق ليفربول قبل أن يتحول مع بداية هذا الموسم. تعود من جديد أوريلي، نيكو أوريلي، أوريلي في كرة اصطدمت في القائم، لازالت مستمرة وقائمة، أبعدت في التوقيت المناسب. إنجلترا لا تريد بداية الشوط الأول، بل هي من تبحث عن البدايات. هذه محاولة أوريلي، هذه كرة أوريلي، اصطدمت في بيلينغهام وتغير الاتجاه، ثم بعد ذلك ذهبت للقائم. تبحث إنجلترا عن تأهل ثالث على التوالي إلى الدور ربع النهائي، أمر لم يحدث في السابق، سيحدث اليوم لو نجحت في تجاوز المكسيك. كرة فيها تدخله، حكم المباراة يشير بالاستمرارية. عادت من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي، انطلاقة من الجهة اليسرى، جوردون على مستوى الاستلام، وصلت عن طريق أنتوني للدخول إلى منطقة الجزاء، وبعد ذلك الصافرة وخطأ، خطأ يأتي لمصلحة إنجلترا. علي رضا فغاني دولي من 18 سنة تقريبا، من عام 2008 حصل على الشارة الدولية، الرجل الذي شارك في ثلاث نهائيات لكأس آسيا، ثلاث نهائيات لكأس العالم، وأدار نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو عندما نجحت البرازيل في الفوز بذهبيتها في ذلك التوقيت على حساب المنتخب الألماني بفارق ركلات الترجيح. اليوم يظهر في كأس العالم هذه اللقطة، هذه راحت على فاغاني، راحت على شوف اللقطة الماضية، شوف اللقطة الماضية، كوانسا يتدخل على اللاعب اللي هو مين هذا روبرتو ألفارادو. يعود إلى تقنية الفيديو. هل ينجو كوانسا وتنجو معه؟ يا الله. شوف الكرة اللي هي اللي خذت رجل اللاعب على ساق الآخر في بعض المعطيات في عالم كرة القدم، لكن هنالك تفسير واحد دائما، القانون. فماذا يقول القانون؟ سنستمع إلى فاغاني.
2: Number 26 coming to set his foul play. He received a red card.
0: أحمر. بطاقة حمراء على كوانسا من خلال هذا التدخل. لاعب ليفركوزن يطرد الآن. أوهو. وجون ستونز هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. هذه ردة الفعل من توماس توخيل على حالة الطرد. بعد طرد كوانسا يسحب بوكايو ساكا ويدفع باللاعب جون ستونز اللي بالمناسبة حاليا من دون أي نادي حتى هذه اللحظة، 32 سنة لهذا المدافع الإنجليزي، سيغادر السيتي. كرة بمحاولة جديدة، ركلة جزاء
1: تأتي مباشرة بعد التبديل، لكن أنتوني غوردون يتدخل ويخطف الكرة من أمام الحارس رانخيل ويحصل على ركلة جزاء في لقطة ستنقذ الإنجليز من ضغط حالة الطرد. هل هنالك تسلل على اللاعب اللي هو اللاعب هاري كين؟ هل هنالك راية وتسلل على هاري كين؟ لكن هي ركلة جزاء. هاري كين من أجل العودة بإنجلترا والانطلاق من هذا الملعب إلى الدور القادم ومواجهة فايكنج النرويج. هاري من علامة الجزاء في مواجهة أصحاب الدار. هاري كين God save the prince. الأمير يسجل من علامة الجزاء ويكتب تاريخا جديدا من خلال هذا اللقاء ويواصل العبور من أجل التحليق بإنجلترا. نعم، من أجل التحليق بإنجلترا يأتي الهدف الثالث عن طريق هاري كين، السادس في هذه البطولة ورقم 14 تاريخيا معادلا أسطورة الألماني جيرد مولر. إنجلترا تعزز التقدم بهدف آخر من علامة الجزاء عن طريق اللاعب هاري كين. سجل هاري كين مرة أخرى سادس أهدافه في هذه البطولة. محاولة مكسيكية أبعدت، عادت عن طريق جيتيريز، يلعبها في الجهة اليسرى الآن إلى روبرتو ألفارادو، وصلت إلى كينيونيس يبحث عن من؟ تغيير الاتجاه اللعب، مثالية جدا عن طريق كينيونيس، مستمرة وقائمة، حاضرة وموجودة، إبعاد وتغطية بعد ذلك عن طريق هاري كين، ومطالبة بوجود ركلة جزاء. الحكم يشير إلى الاستمرارية ويعلن عن إيقاف اللعب الآن. خطأ لمصلحة كينيونيس، خطأ لمصلحة كينيونيس. هذا كيتيريس من دخل في شوط المباراة الثاني، وهنا الخطأ اللي كان على جود بيلينغهام ولمصلحة كينيونيس. أوهو يا هاري كين، هذا التدخل لازالت الصورة غير واضحة بالنسبة لباجاني، لاتضحت الرؤية واتخذ القرار، وسيشرح الحال الآن لمن يتواجد في الملعب وخارجه. حلو حلو باجاني، سهل ممتنع. نمبر 9 كيك كرة بالهذاك قراري بنات. ركلة جزاء للمكسيك، ركلة جزاء للمكسيك. يتقدم راؤول خيمينيز في شباك بيكفورد المحببة

هذه آخر ركلات الترجيح لخيمينيز، لم يخطئ في واحدة، فهل يواصل من خلال هذا اللقاء من أجل أمل، من أجل عودة، من أجل تاريخ، من أجل ذكريات، من أجل المكسيك؟ هي للمكسيك، نعم. راؤول يسجل ويقلص الفارق، يقلص الفارق الآن، صارت 3-2، ولا زالت المواجهة في الملعب، ولا زلنا ننتظر معكم، فالجنون لا يتوقف في مدرجات ملعب المواجهة، والذكريات تتواصل، والحديث لا زال موجودا، ونحن معكم. هذا راؤول، هذا خيمينيز، سجل سجل سجل سجل، نعم. لمصلحة المكسيك يبحثون عن التعادل، ينتظرون اللحظات القادمة، يستفسر الإنجليز من أجل ضمان الاستمرارية، من أجل ضمان التأهل، من أجل مواصلة التقدم. حكم المباراة يشير بالاستمرارية، عادت مرة أخرى عن طريق راؤول، عادت عن طريق خيمينيز، يلعبها تصل إلى جاياردو، كرة داخل منطقة الجزاء، والتصدي يأتي من ماركيه، ابعاد من ماركيه إلى خارج الملعب. رمي قلت له واجهك أصحاب الأرض 3 مرات سابقة، سويسرا 54 وإسبانيا 82 وإيطاليا 90، فازت مرة، تعادلت مرة، وخسرت مرة. الآن كرة بتسديدة قوية، حلوة اللقطة عن طريق فيدالجو، حلوة عن طريق فيدالجو، لكن جوردان بيكفورد في مباراة تاريخية بالنسبة له يريد أن ينفرد بالرقم القياسي. لمسة تصل إلى البديل كيتيريز، انطلاقة من الجهة اليمنى الآن، محاولة عن طريق ألفارادو، عودة إلى فيدالجو، إلى كرة تصطدم، محاولة مستمرة لمصلحة المنتخب المكسيكي، قد تكون الأخيرة، قد تكون الأخيرة، نعم. انتهت الدقائق 11، ألفارادو، عرضية داخل منطقة الجزاء إلى خيمينيز، أبعدت، تخلصت عن طريق جون ستونز، جون ستونز أبعدها إلى خارج الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية. آخر المحاولات الآن بأقدام ألفارادو، ركنية، يتقدم راؤول رانخيل من أجل أن يسجل تاريخ، يتقدم الآن، ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء، لازالت مستمرة إلى خيمينيز، سدد، محاولة حاضرة، وكرة، الله الله الله الله الله، دامبيرن يستقتل، يستذبح، يستأسد في الدفاع، ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج الملعب. ركنية جديدة، وعلي رضا فاغاني ينتظر الخلاص في كرة يبحث من خلالها المنتخب المكسيكي عن عودة، عن محاولة، عن كرة، خلص، خلص بيكفورد، خلص بيكفورد، وأنهاها، أنهاها علي رضا فاغاني، أنهاها، أنهى المواجهة، وأعطى إنجلترا تأهلا إلى الدور القادم لمواجهة المنتخب النرويجي. مبروك لإنجلترا ومحبيها ومعشقيها في كل مكان، ودع مستضيف من المستضيفين 3 لينضم إلى كندا. نلتقي في مناسبات قادمة، دمتم بحفظ الله، إلى اللقاء.

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة. التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم، فللأحداث توفيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة. من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: You think you see it all?
1: الآن اللحظة الحاسمة.
2: There is no room for mistakes.
3: The moments of hesitation and you're out.
4: التركيز هو المطلوب.
5: Discipline is the foundation.
6: مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين.
7: This is the knockout stage.
8: Join us. That's close.
9: لنعيش الإثارة.
10: The suspense.
11: The challenge.

0: من مدينة هيوستن هنا المدينة التابعة لولاية تكساس.
1: البرازيل في مواجهة اليابان.
0: المنتخب الياباني يصطدم بالمنتخب البرازيلي، أكثر من فاز بلقب هذه البطولة عبر كل تاريخها.
2: Good touch from Cunha, and Suzuki puts her glove on that. Sano driving them forward. Still Sano!
1: Sano, goal! يفعلها صغيرهم.
0: المحاولة هنا الله الله الله الله لا لا لا لا لا هنا جابرييل الرصي الله الله الله عودوا لأيام مضت، لأيام الزمن الجميل، لزمن سيليساو.
2: Out to Vinicius Junior, puts it through the legs of Tomiyasu. Danger here. Vinicius Junior, brilliant skill! Off the inside of the post! Well, win it and then lose it. Guimaraes. Pass through, what a ball, Martinelli!
0: على سيليساو، على سحر سيليساو، على روعة سيليساو.
1: مارتينيلي ينقذ البرازيل 2-1 في الدقيقة 96. يا له من سقوط ويا له من فوز.

ثمانية. هذا موعدكم، املأوا المدرجات بالصوت ويا جماهير الباراغواي، هذا مكانكم، فاملأوا القلوب بالإيمان. العين الآن على ألمانيا، هنا حيث يبدأ الحلم. المونديال يعرف أصحاب الهيبة ويعرف أن الكبار قد يتعثرون، لكنهم لا ينسون طريق المجد.

0: of Somerville who goes down. And it's left and it's into the back of the net. And some things are just bigger than football. It's opened up here. There's a huge chance and a massive save. Rahimi. Nothing to separate the Netherlands and Morocco through 120 minutes. And so we will be off to penalties.
1: Timber, Timber. أشرف يتقدم أشرف يا أشرف يا أشرف
0: starts his run up and it's saved. The Moroccan goalkeeper does it again.
1: إسماعيل إسماعيل يا إسماعيل يا إسماعيل يا إسماعيل أنتم تكتبون التاريخ أنتم تكتبون التاريخ هكذا النهاية سعيدة هكذا يكتبون التاريخ هكذا تروى الحكاية من جديد في مكسيكو

ونيويورك ونيوجيرسي فرنسا تلتقي الفايكينغ في مباراة للتاريخ، مباراة مواصلة الأمل والترقبات في فرنسا للوصول إلى النهائي.

0: Rabiot. Oh, what about it? Fabulous hit, Elise, and followed in by Dembele.
1: هذه خطيرة كيليان. الله يأتي الحل، كيف لا يأتي وهنالك كيليان.
0: Elise allowed to go and feed it through for Bradley Barcola to crash France's second.
2: Elise في الأسيست يا محل، وكيليان الثالث. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا لمعلم شيكم كيليان امبابي. فرنسا وعرض قوي آخر، والقادم أصعب.

0: There's a man over here, Sapenga. And Sapenga! Now this is a story. England behind. DR Congo in World Cup heaven again. Sheer disbelief. Incredible.
1: They're dancing the Thimbu in Atlanta all the way back to DR Congo. A dream start.
2: لعيبتنا حينزلون التصافق ركبهم في ارضيه الميدان امام الفرق الكبيره، عرضيه داخل منطقه الجزاء وبعيده عادت عن طريق جوردون داخل المنطقه مستمره راسيه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. اذا كان الامر يتعلق بهاري فيجب ان يكون الرعب، يجب ان يكون الخوف.
0: موتسامي getting a toe in. هاري كين. It's Kane! Oh! Wow! Oh, wow! That is so good from Harry Kane! England lead in Atlanta!
3: في الصوت الثاني لم تصمد الفوت، في الصوت الثاني ظهرت روح الوسود وثنية هاري كين تمكن إنجلترا من الكونغو.
4: في مدينة لوس أنجلوس في هذه المواجهة التي تجمع بين إسبانيا والنمسا رحلة نتمنى ونرجو أن نستمتع فيها وإياكم.
5: So difficult to stay with the runners. Here's Pedri. Oh yes! Goal number three of the tournament for Mikel Oyarzabal.
6: حان وقت القمة، حان وقت الاختبار الصعب أمام البرتغال تتقاطع مع أمال كرواتيا. هنا تمرير ساني شيش عرضية فرصة تصويبة كرواتية. سيبدأ الجنون مع الكروات تشتعل البدايات، مع الكروات تشتعل البدايات. نعم رونالدو

0: هذا التوقيت وهذا التوقيت بطولة هذا التوقيت. نعم يا أبو سالم. يريدون أن يسمعوا الصوت في نعم. خلاص خلاص خلاص خلاص. البرتغال إلى دالاس. البرتغال إلى دالاس. البرتغال إلى دور ثمن النهائي. أن تسمع صوت البرتغال وحان حلم المونديال يا برتغال.
1: الجزائر سويسرا في الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026. اليوم المنتخب الجزائري أمام فريق أمام منتخب

0: منتخب مصر شاغل المصريين وصانع أفراحهم الاسم وراسم إنجازاتهم الكروية هذا المساء لتكن مباراة العمر يا مصر.
1: لحظة تاريخية اليوم، تاريخ يكتب وانتصار مرتقب، الانتصار ولا غير الانتصار، انجاز ولا انجاز، الوصول بعيدا ان شاء الله وتحقيق احلام الجماهير المصريه

0: افضل باتو. اول كرة، اول كرة، اول استلام، ترتد الكرة لعمر مرموش. الضغط المصري، تمديدة قوية لكن امام تكتل دفاعي، ضربة رأسية امام يا امام.
1: والسؤال اللي في بالي، ازاي يا مصر بتعمليها ازاي؟
2: Salah, they might be leading by two. Oh, Marmoush.
1: ضربة حرة مباشرة تمر على خير، تمر على خير، ما مرت على خير.
2: Australia here. Oh, what a save! It has finished 1-1. After 120 minutes, we go to penalties.
1: بدعوات 120 مليون مصري. الله،
2: the Egyptian king. Is he king from the spot?
0: ولكن من صلاح عندنا
1: رابع اتخدى. الله، ضاعت ضاعت ضاعت.
0: حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد، حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد. لحظة انتصار، ولا يوجد أجمل من انتصار. مصر تستحق النجاح، مصر تستحق النجاح.
1: ويا مصر هنيالك، يا مصر السعدي جالك. مبروك هذا الإنجاز لكرة القدم المصرية.

0: نخلد أكاليل الغار التي استطعنا نيلها لنحيا متوجين بالمجد. هكذا هي جزئية من كلمات النشيد الأرجنتيني: المجد نالوه مرة واثنين وثلاثة، واليوم بداية النوكاوت من أجل النجمة الرابعة، من أجل ليونيل، من أجل الأرجنتين. ميسي والهدف الأول، 1-0 ليونيل. مش ممكن، أنا ميسي ضامن المتعة في عالم القدم.
1: كرة ممتازة هذه المحاولة، الله الله، عودة وشخصية والروعة، يا لها من قصة ملهمة.
0: تلعب الكرة خطيرة، والهدف الثاني للتانجو الألبس سيليستي. عودة الأرجنتين بالرأس، وعودة الأرجنتين، أرجنتينا 3-2. يا ميسي مجننهم، يا ميسي معذبهم. وانتهت موقعة بالملحمة ميامي، يا بولجا يا رايا، حسمها للأرجنتين أمام الأسطورة القادمة من أفريقيا، الخروج.

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي ان كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. إسبانيا